على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا. Radio show exclusively on

0: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
1: السماع الصوفي أحمد الخليع.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي الأعظم والرسول الأكرم إمام العالم سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي قد أفلح من صلى عليه، ومن صلى عليه فإن الله سبحانه وتعالى يرفعه مقاما يغبطه عليه الأولون والآخرون. صلوا على خير الورى تفلحوا في هذه الدنيا وفي الآخرة، واستكثروا منها تنالوا البقاء في جنة روضاتها ناظرة. رب العلا صلى عليه كما قد جاء في آياته الباهرة، والأمر معروف بها ظاهر، والعرف منها ريحه.

حقيقة مولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هي الرحمة التي وسعت كل شيء، وعمت هذه الرحمة حتى أسماء الحق تعالى من حيث ظهور آثارها ومقتضياتها بوجود هذه الرحمة. وهذه الرحمة هي أول شيء فتق ظلمة العدم، وأول صادر عن الحق تعالى بلا واسطة، وهي الوجود المفاض على أعيان المكونات صلى الله عليه وآله وسلم.

الحبيب المصطفى صلوات الله وسلامه عليه زين الزين الذي ما سما في بساط العز أرفع من رتبته، ولا قبل في وسائل الطاعة أعظم من قربته، ولا سمع في الملأ الأعلى أنفع من خطبته، ولا خلا في عناصر الأنساب الطاهرة أشرف من نسبه، ولا حبب في البقاع المنورة أحب من بقعته، صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الدين.

سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو قطب رحى الكمالات ومنصب حقائق الأسماء والصفات، هو الغوث الفرد الجامع لما قصرت عنه سائر الموجودات، هو مفتاح خزائن الجود والفضل في الوجود وختم سائر المقامات، المبعوث رحمة للبريات. يقول شيخ الطائفة الإمام مولانا أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: إن سد كل باب إلى الله تعالى إلا باب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلا طريق إلى الله تعالى إلا من بابه. وقفت الأنبياء عليهم الصلاة والسلام على ساحر بحر اللحوق بالكمال المحمدي، لأنهم كانوا في الظاهر متبوعين لا تابعين لغيرهم، على أنهم في الحكم تابعون لسيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يفنى الزمان ومدح وصفك باقي، يا حائزا لمحاسن الأخلاق، أعجزت ألسنة الورى في نعتهم بمحاسن تعلو على الإنطاق. عجز النهى عن درك وصفك قدرة، العجز فيك سجية الحذاق. صلى الله وسلم وبارك على إنسان عين الوجود سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: صباح سعيد لكل مستمعين على إذاعة البحر الأبيض المتوسط الدولية ميديا من مدينة طنجة المغربية. مستمعينا الكرام في صباح الأخبار يومه الجمعة نواصل تغطية لأبرز الأحداث الدولية، كما سنأخذكم خلال هذا الصباح في رحلة عبر مجموعة من المجلات والتوقيعات. مستمعينا الكرام في صباح الأخبار أيضا مجموعة من المختارات الغنائية التي نتمنى أن تنال إعجابكم، فيما نلتقي مستمعينا كل نصف ساعة في موعد إخباري جديد. على بركة الله نستهل صباح الأخبار بطقس الفلاح مع مولاي هاشم العلاوي.
2: سعد الله صباحكم أخواتي إخواني. في الطقس ده هذا النهار إن شاء الله الحال غادي يكون مغيم شوية، ولا غالفيسفا في اللوكوس وما بين الرباط وجرادة وفي الأطلس الكبير، وكذلك في المناطق القراب لهم بحال حتى في ناحية الداخلة. أما في المناطق الباقية الحال صافي ومشمش، وغادي يعطي شي رعدات مشتية في جبال الأطلس وما بين تندرارة وفيقيق. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في السول الغربية في الريف والمنطقة الشرقية بحال حتى في درعا وتافيلات، فاش غادي يصوت شرقي القوة ديالو ما مجهدة شوية إلا في السواحل الصحراوية. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 45% في عامة النواحي، ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شوية 50%. الحرارة وسط النهار مازال طالعة بحال البارح والبارح والأيام القليلة اللي قبل منهم، ما بين 27 و 39 درجة في السوس، ما بين 28 و 31 درجة في ناحية الريف، ما بين 30 و 38 درجة في دكالة، ما بين 30 و 42 درجة في واد الذهب، ما بين 32 و 35 درجة في اللوكوس، ما بين 32 و 38 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 32 و 39 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 42 درجة في ناحية عبدة، ما بين 33 و 40 درجة في الشاوية والساقية الحمراء، 36 37 درجة في الغرب، 37 38 درجة في ناحية سايس، ما بين 37 و 41 درجة في ناحية الحوز، ما بين 38 و 42 درجة في تافيلات، ما بين 40 و 46 درجة في درعا، وما بين 41 و 46 درجة في ناحية تادلة. وفي هذا الطقس تقريبا كل زراعات الخضرة ديال الموسم مهددة بزاف بالتكاثر المهول اللي يمكن يوصلوا له فيهم الحشرات والدود، بالخصوص الدود اللي تيجي من فرط الدود الليل وتيمكن ياكل الورق ويهلك الزراعة في أيام قليلة. وهذا علاش لازم من الاحتياط منه بالفخاخ اللي فيهم الضو وتيجبدوا عندهم في الليل، وكذلك بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم، لكن بشرط نحترموا المدة اللي

0: يمكن نداوي فيها الزرعة ديالنا قبل من الجني باش ما ديرش شي مشكل ديال التسمم للمستهلك، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
1: الخامسة صباحا باستديوهاتنا بميديا، هذا موجز لأهم الأخبار. نستهل الموجز من المغرب، حيث علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرافقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. وفي هذا الإطار أكدت المملكة أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرافقين. وأعرب المصدر عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرافقين، كما هو الحال بالنسبة تماما لهذه الحالة في إسبانيا. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن في كل مرة في العراقيل الأوروبية ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه كورقة ضغط سياسية. في شأن المغرب دائما بتعليمات الملكية، وصل وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة أمس إلى كالي بكولومبيا لتمثيل الملك محمد السادس في حفل تنصيب الرئيس الكولومبي الجديد أبيلاردو دي لإسباريا المنتخب في يونيو، وذلك خلال حفل استثنائي ينظم خارج العاصمة بوغوتا. إلى تطورات الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي إن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه تام منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا. وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي أن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية. وكانت إيران قد أعلنت أنها توصلت لاتفاق مع سلطنة عمان بشأن مسار عبور جديد في هذا المضيق. قال مصدر في الرئاسة اللبنانية إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان بتحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيها بموجب اتفاق الإطار المبرم في يونيو الماضي في واشنطن. في اليمن، شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على القوات الحكومية اليمنية أمس، ما أسفر عن مقتل 58 جنديا على الأقل في أعنف تصعيد منذ سنوات. كما أعلن التحالف العسكري بقيادة الرياض عن إصابة 11 شخصا في منطقة نجران الحدودية جنوب السعودية جراء هجوم الحوثيين. في السعودية، يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف قمة ثلاثية اليوم بمدينة جدة، يتوقع أن يتم التوقيع خلالها على اتفاقية دفاع مشترك. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع الرئيس دونالد ترامب مساء أمس أمرا تنفيذيا يمنع أطفال الأمهات اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة للولادة من الحصول على الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي في محاولة جديدة لمنع حق المواطنة بالولادة. في رياضة وفي كرة القدم، مدد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عقده مع ريال مدريد عام إلى غاية عام 2032، وبهذا الإعلان وضع النادي الملكي حدا للتكهنات بشأن مستقبله والتي ربطته بالانتقال إلى أرسنال. وتعاقد الريال أيضا مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي من لايبزيغ الألماني بصفقة قياسية للنادي بلغت 161 مليون دولار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز، نواصل مشوار صباح الأخبار بعد الفاصل.
2: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديا.
3: ميديا صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعنا الكرام، صباح الأخبار على ميديا مستمر، وكالعادة في قصة. قد يغير القدر ملامح الحياة في لحظة واحدة، لكنه أحيانا يصنع من المحنة أسطورة. هكذا كانت قصة المغنية الويلزية بوني تايلر، التي تحول صوتها الأجش الناتج

0: ناتج عن عملية جراحية إلى علامة فنية ميزتها عن غيرها لتصبح واحدة من أبرز نجمات الروك والبوب في العالم، وبين نجاحات صنعتها أغنيات خالدة ومسيرة امتدت لأكثر من 50 عاما بقي اسمها حاضرا في ذاكرة عشاق الموسيقى. قصة بوني تايلر يرويها لنا الزميل محمد بن عبو.
1: هناك أصوات لا تحتاج إلى تعريف، يكفي أن تسمعها مرة واحدة حتى تبقى عالقة في الذاكرة. ومن بين تلك الأصوات يبرز صوت المغنية الويلزية بوني تايلر التي رحلت عن عالمنا عن عمر ناهز 75 عاما بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 5 عقود صنعت خلالها مكانة استثنائية في تاريخ موسيقى الروك والبوب. ولدت بوني تايلر عام 1951 في بلدة سكوين بجنوب ويلز، واسمها الحقيقي غينور هوبكينز. بدأت الغناء في الملاهي والنوادي المحلية قبل أن تلفت أنظار منتجي الموسيقى في منتصف 70s القرن الماضي لتتخذ اسم بوني تايلر، وهو الاسم الذي سيصبح لاحقا علامة فارقة في الموسيقى العالمية. القدر كان يخبئ لها اختباراً مبكراً، ففي العام 1976 خضعت لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، وكان عليها أن تلتزم الصمت حتى تتعافى، غير أنها استعجلت العودة إلى الغناء فتغير صوتها إلى ذلك الصوت الأجش والخشن الذي ظن البعض أنه سيكون نهاية لمشوارها، لكنه تحول إلى سر نجاحها الأكبر وأصبح بصمتها الفنية التي ميزتها عن جميع معاصريها.

0: أغاني بوني حققت نجاحاً استثنائياً واحتلت المركز الأول في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد كبير من دول العالم لتصبح واحدة من أشهر المغنيين في تاريخ موسيقى البوب، ولازالت أغانيها تحقق ملايين المشاهدات حتى اليوم. لم تتوقف نجاحاتها عند هذا الحد، فقد قدمت أيضاً أغنيات خالدة تحولت إلى أيقونات في السينما والتلفزيون، واستمرت في إحياء الحفلات وإصدار الألبومات لعقود، محافظة على حضورها لدى أجيال مختلفة من المستمعين. كما مثلت المملكة المتحدة في مسابقة يوروفيجن عام 2013 مؤكدة أن شغفها بالموسيقى لم يخفت رغم مرور السنين. في ربيع عام 2026 تعرضت بوني تايلر لوعكة صحية خطيرة استدعت إجراء جراحة عاجلة في البرتغال، ودخلت بعدها في غيبوبة طبية قبل أن تتحسن حالتها لفترة وجيزة، لكن المضاعفات الصحية عادت لتخطفها لتنتهي رحلة فنانة تركت أثرا عميقا في ذاكرة الموسيقى العالمية. رحلت بوني تايلر، لكن صوتها بقي حاضرا، صوت مبحوح ولد من محنة وتحول إلى مصدر إلهام، وأثبتت أن الاختلاف قد يكون أحيانا أعظم أسباب النجاح.
1: صباح الأخبار مستمعينا، متواصل على ميديا، ووجهتنا الآن مدريد مع ميديا روبورتاج. يشكل ملف هجرة القاصرين غير المرافقين ذروة الخلاف اليوم بين الحزب الشعبي وحزب فوكس اليميني المتطرف، رغم التحالف الذي يجمعهما في عدة أقاليم إسبانية مثل أراغون، إكستريمادورا، قشتالة، وليون والأندلس، ورغم أن اتفاقات التحالف الأربعة بينهما تنص صراحة على عدم استقبال المزيد من هؤلاء القاصرين، إلا أن القانون الإسباني يفرض على الحكومات المحلية استقبالهم دون خيار الرفض. فهل ينسف هذا الملف انسجام حكومات اليمين واليمين المتطرف في هذه الأقاليم؟ التفاصيل في تقرير مراسلنا من مدريد محمد المتن.
2: هل يهدد تشدد اليمين المتطرف في ملف الهجرة وفي قضية القاصرين غير المرافقين تحديدا استقرار الحكومات الجاوية التي يتقاسمها الحزب الشعبي وفوكس؟

0: كان واضحا على لسان زعيم الحزب اليميني المتطرف سانتياغو أباسكال.
1: إذا أراد الحزب الشعبي في أي من تلك المناطق الجلوس للاتفاق مع سانشيز فسنغادر تلك الحكومات فورا.
0: ففي استرمادورا وأراغون وقشتالة وليون والأندلس وقع الطرفان نصا موحدا يتعهد بالتصدي بكل الوسائل القانونية والقضائية والسياسية لأي آلية لتوزيع المهاجرين قاصرين كانوا أم راشدين، فضلا عن إلغاء دعم الجمعيات وحظر البرقع والنقاب في الفضاءات العامة. لكن التنازل الحاسم ليس في الورق بل في هيكلة الحكومات، فقد انتزع بوكس اختصاصات الطفولة أي الوصاية على القاصرين المهاجرين في ثلاث جهات ضمن وزارات تحمل اسم إلغاء القيود والخدمات الاجتماعية والأسرة. الحزب الشعبي الذي تراجع عن تطبيق سياسة فوكس بخصوص ملف القاصرين يجلس وزراؤه الجهويون على طاولة التفاوض حول التوزيع ويقبلون تحت ضغط الهيئات الحقوقية بالتجاوب مع ضرورة قبولهم باستلام القاصرين، كما تقول إلما إسكرا من الحزب الشعبي.
2: إن جهات الحكم الذاتي التابعة للحزب الشعبي ستلتزم دائما بالقانون، وهذا التوزيع في حال حدوثه يجب أن يكون عادلا ومبنيا على البيانات.
0: وفي مواجهة الخطاب يقف القانون، فالمرسوم الملكي 2026-556 يحدد الطاقة الاستيعابية في 17081 مكانا، منها 3009 للأندلس، فيما تختصر حكومة الكناري فيها الحزب الشعبي الأمر بعبارة تضامن إلزامي، وتهدد الحكومة الإسبانية على لسان النائب الأول لرئيس الحكومة وزير الاقتصاد والمالية كارلوس كويربو باللجوء إلى القضاء.
3: لقد انهارت عدة حكومات بين الحزب الشعبي وفوكس تحديدا لهذا السبب، وأفهم أن ما يريدونه هو تجنب هذا الوضع في حكومات لم يمضي على تشكيلها سوى وقت قصير للغاية.
0: فإلى أي حد يصمد هذا الملف إسمنتا لوحدة اليمين؟ بالنسبة إلى فوكس القاصرون ليسوا بندا برنامجيا بل عصب الحملة الانتخابية، ومن هنا إصراره على هذا الاختصاص ثمنا لدعمه. أما الحزب الشعبي فمحاصر بين شعار وقعه وواجب قانوني يلزمه بالاستقبال. من مدريد محمد مدن، ميديا.
4: صباح الأخبار.
5: ماتانفو.
4: المنتصف.
5: Le Grand Journal.
4: والحصاد.
6: شريط الحدود.
5: الشرق الأوسط.
4: فتراتنا الإخبارية، جرعتكم اليومية من الأحداث على ميديا.
5: ميديا صباح الأخبار. عبد العالي الزهر.
6: الخامسة والربعة بميديا، إليكم أهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا وسط مناقشات إيجابية. إسرائيل ترفض خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها بالجنوب. مقتل 58 جنديا يمنيا على الأقل إثر هجمات واسعة بالصواريخ والمسيرات شنها الحوثيون على القوات الحكومية في أعنف تصعيد منذ سنوات. الرئيس دونالد ترامب يوقع أمرا تنفيذيا يمنع منح الجنسية التلقائية لأطفال الأمهات القادمات للولادة للحد من حق المواطنة بالولادة. ريال مدريد يمدد عقد المهاجم البرازيلي فينيسيو جونيور حتى عام 2032 لينهي التكهنات حول انتقاله للبريمير ليج. مستمعينا صباح الأخبار على ميديا متواصل واللحظة مع فقرة نقاش الحصاد، حيث نبه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقريره السنوي لعام 2025 المرفوع إلى العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى مجموعة من الاختلالات التي تتواجد في منظومة المخزونات الاحتياطية للمواد الأساسية بالمغرب ومنها المحروقات، حيث اعتبر التقرير أنها لا تزال تعاني من هشاشة تحد من نجاعتها في سياق يتسم بتنامي التوترات الجيوسياسية واضطراب سلاسل التوريد وتقلبات الأسواق الدولية. هذا الاختلال إلى جانب نقاط أخرى نص عليها التقرير نقاربه في هذا المقتطف من نقاش الحصاد مع محمد الغول.
7: ويحضر معنا في هذه المناقشة الأستاذ بدر ظاهر الأزرق المحلل الاقتصادي وخبير قانون العمل. أستاذ بدر مرحبا بك.
8: مرحبا، تحية طيبة لك ولكل المستمعين الكرام.
7: تحية لك أستاذ بدر، ويسعدني أن يكون كذلك معنا الأستاذ خالد شيبان المحلل والخبير الاقتصادي. أستاذ خالد

0: مرحبا بك.
1: اهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة.
0: تحياتي لك استاذ خالد. اذا في هذا الموضوع، موضوع قطاع المحروقات في المغرب والذي يناقش يعني بكثافة، لكن النقاش ربما يقتصر على مجموعة من النقاط، نركز خاصة على قضية الأسعار وتفاوتات في الأسعار ما بين السوق الداخلي والسوق الخارجي، ولا ننتبه إلى اختلالات أخرى ربما نبه إليها تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، وخاصة قضية الاحتياطات الاستراتيجية. أستاذ بدر، الاحتياطات الاستراتيجية للمملكة في موضوع المحروقات، لماذا ربما هذا الضعف، رغم أننا سمعنا بأن هناك توجه إلى تقوية الاحتياطات الاستراتيجية للمملكة، لكن نلاحظ بأنه حتى الآن لم يحدث تطور، حيث أن المخزون لا يتجاوز 3 أشهر كاحتياطي. أستاذ بدر،
1: فعلا كما أشرت، الاحتياط لا تتجاوز 3 أشهر، ولكن المجلس أعطاه تعريفا آخر، قال بأننا لا نتوفر بتاتا على أي مخزون استراتيجي، وأن ما نتوفر عليه مخزون تجاري فقط لدى الشركات العاملة على التوزيع في القطاع، وبالتالي لا يمكن أن نطلق عليه مصطلح أو تعريف الاحتياطي الاستراتيجي. الاحتياطي الاستراتيجي يتطلب أن تكون هناك بنية إما حكومية أو هزينة تشرف على هذا الاحتياطي الاستراتيجي، لا يكون خاضع للمزايدة التجارية التي تغير أداء الشركات على مستوى سوق توزيع المحروقات في المغرب. وبالتالي كانت الإشارة واضحة بأنه نحن لا نتوفر على هذا الاحتياطي الاستراتيجي، ويجب المواطن أيضا يتحمل هذا العبء، نظرا لأننا لا نتوفر على أي بنية اليوم يمكن أن نطلق عليها بنية للمخزون الاستراتيجي. للأسف هذا الأمر يعني تأخرنا فيه كثيرا، بالرغم من دعوات صاحب الجلالة المتكررة لكي نمكن المغرب من مخزون استراتيجي، ليس فقط في المحروقات، إنما في الحبوب، المواد الغذائية، المواد الإغاثية، المحروقات وغيرها. ولكن للأسف وبالرغم من أن هذه الأزمة اليوم هي في سنتها 5 أو 6، لأننا نتحدث أن الأزمة انطلقت مع الحرب الأوكرانية الروسية، إلا إن حدود الساعة يعني الحكومة في آخر أيامها لم تعير هذا الأمر أي اهتمام. طيب، وألقت بهذه الكرة في مرمى الحكومة المقبلة.
0: طيب أستاذ بدر، أستاذ خالد، هذا التغيير ربما في التسمية، وإن كان في الحقيقة هو صحيح الذي نبه إليه المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، الاحتياطي الاستراتيجي والاحتياطي التجاري، ربما المجلس هنا نبه أو قد نسميه بأنه انتقد بطريقة غير مباشرة الاعتماد على الشركات، لأن الشركات أهدافها تجارية ربحية بالأساس، وكأنه دعا الدولة إلى أن تقوم بهذا المجهود هنا، أن توجد بنية لاحتياطي استراتيجي حقيقي للمملكة. أستاذ خالد،
1: صحيح، ولكن دعني قبل أن أجيب أن يعني طبعا عندي ملاحظة، وأنه حتى المخزون ما سمي بالمخزون التجاري غير موجود، هذا مشكل حقيقي. اليوم ليس هناك مخزون استراتيجي تدبره الدولة، ولكن ليس هناك حتى المخزون الاحتياطي للشركات، هي لم تقم بذلك رغم وجود ذلك في دفاتر التحملات التي وقعتها مع الحكومة المغربية. وبالتالي المخزون الخاص غير موجود، ويساهم بدوره في ارتفاع الأسعار وفي المعاناة ديال المواطن المغربي مع الأسعار كلما كان هناك أي صدمة خارجية. وبالتالي نشاهد كيف تتقلب الأسعار بسرعة في كل أزمة بطريقة غير منطقية، حتى أن يعني حتى نحن كمحللين لا نفهم شنو هي الطريقة التي يتم بها احتساب الأسعار، عندما ترتفع بسرعة، ولكن عندما تنخفض لا تنخفض بنفس السرعة، وهذا مشكل حقيقي.
0: هل غياب هذا أستاذ خالد، هل غياب ما ذكرته من غياب أي احتياطي سواء تجاري أو احتياطي هو يفسر هذا ربما التغير في الأسعار الذي يبدو غير منطقي ربما؟
1: أكيد راه هو شيء مرتبط، لأن الأسعار مرتبطة بما هو متوفر. إذا كانت هناك أزمة خارجية، إذا كنا نتوفر على مخزون، سواء المخزون الاستراتيجي العمومي سواء المخزون الشركات، يمكننا أن يعني أن نحافظ على الأسعار لمدة معينة. السيادة المغربية تعالى المحك في هذا الموضوع، لأننا فاقدين بالسيادة في هذا الموضوع، لن نتحكم في أي شيء، ونحن عرضة لجميع التقلبات. الميزانية ديال الدولة تتحمل العجز بسبب الواردات ديال المحروقات وتقلبات الأسعار، وفي كل مرة نضطر إلى دعم مجموعة من المواد، ونضطر إلى دعم مهني النقل للحفاظ على القدرة الشرائية المواطنة.

0: تاني، وبالتالي كلما يعني استمر هذا المشكل، كلما استنزفت ميزانية الدولة أكثر، كلما استنزفت القدرة الشرائية للمواطنين أكثر،
1: كلما كذلك ربما أستاذ خالد كلما ارتهن كذلك النمو الاقتصادي للبلد، أن التوجه الصناعي يحتاج طاقة. أستاذ بدر أعود إليك على ما ذكره أستاذ خالد بأن ليست هناك حتى هذا المخزون التجاري الذي تحدث عنه ليس موجودا، الأمر يحيل على غياب المراقبة، والتقرير نبه كذلك إلى أنه القوانين والمقتضيات المعمول بها قديمة لم يتم تحينها إلا بشكل يعني محدود، ولفت إلى محدودية فعالية آليات المراقبة. هل المشكلة كذلك قانونية أستاذ بدر؟
2: أكيد كما أشرت وأشار الأستاذ خالد قبل قليل، نحن نتحدث عن قطاعين لا زال يدبر بنصوص تعود إلى سبعينيات القرن الماضي، وبعض منها قد يقترب من فترة الحماية، ولا يعقل هذا الأمر بتاتا. غياب مؤسسات للمراقبة، غياب مؤسسات لتوفير مخزون استراتيجي، ونصوص قديمة متهالكة يجب تجاوز هذا الأمر ناهيك، لأن مسألة المراقبة وأشر إلى التقرير أن مسألة المراقبة للأسف هي غائبة عن الميدان. التدقيق والمراقبة، لا يوجد أي نص قانوني يفرض مراقبة ميدانية، كل ما هنالك هو طلب من الشركات التي عهد إليها بتوفير هذا المخزون الاستراتيجي بأن تمد الجهات المعنية بتقارير تتضمن معطيات عن مستوى المخزون، أو أن هذه الشركات اليوم هي تقدم المعطيات دون أن يتم تدقيقها بشكل فعلي، وبالتالي قد تكون هذه المعطيات لا تعبر في بعض المرات عن حقيقة هذا المخزون، وهذا ما يفسر جزئيا ذلك الاضطراب الذي يحصل على مستوى الأسعار بشكل كبير. كل دول العالم تتوفر على هذا النوع من المخزون، الولايات المتحدة الأمريكية، أوروبا وغيرها، وهذا المخزون اليوم هو الذي مكن العالم من تجاوز أزمة أكبر بعد أن تم ضخ جزء من هذا المخزون الاستراتيجي في الأسواق العالمية. اليوم نحن مطالبون بخلق هذه البنية، ولا تكون بنية متمحورة، لأن حتى المخزون الاستراتيجي أشار التقرير إلى هناك مشكل كبير على مستوى المخزون التجاري الذي هو يتمركز في محاور معينة فقط، وبالتالي باقي جهات المغرب لا يتوفر فيها أي نوع من أنواع المخزونات المرتبطة
1: فعلا. دعا ربما حتى إلى تفعيل ربما تخزين الجهوي.
2: نعم فعلا، التخزين الجهوي اليوم يعني لا يعقل أننا نتحدث عن الجهوية، نتحدث عن توزيع عادل للاستثمارات، توزيع عادل للاستثمارات الخاصة، عن تعزيز الجذب الاستثماري للجهات، دون أن يكون لكل جهة مخزونة إمكانيتها من توفير مخزون خاص، لأن اليوم كما أشرت قبل قليل عصب الاقتصاد هو الطاقة.
1: أكيد.
2: وبالتالي هنا يسأل المستثمر عن شيئين، مدى توفر هذه الطاقة وتمن توفر هذه الطاقة، هذو محددين رئيسيين. إن كانت هذه الجهات بعيدة عن مراكز التخزين وبعد الحال الجاذبية ستكون أقل، وبالتالي كل المجهودات المبذولة لجذب الاستثمارات الخاصة لهذه الجهات سوف تبوء بالفشل.
1: طيب أستاذ بدر، أعود إليك أستاذ خالد الآن، ربما بعد هذا التقرير الذي يمكن اعتباره واضحا جدا في وضع أسبوعه على الخلل في هذا القطاع، المطلوب ربما من الحكومة المقبلة أن تتوجه مباشرة إليه، لأن هناك ارتهان الاقتصاد الوطني والنمو الاقتصاد الوطني. ما هي الحلول الممكنة؟ هل توجيه مثلا أحد الموانئ الجديدة إلى أن يكون نفطيا وطاقيا بالكامل، في ضوء الحديث أن حتى هناك مسألة صعوبات مرتبطة بالعقار؟ ما هي الحلول الممكنة في هذا الإطار أستاذ خالد؟
0: أظن أنه ما ذكرته هو جزء من الحل، لأن اليوم كنهضروا على ميناء الناظور اللي يقدر يكون جزء من الحل، ويقدر يكون قادر على منح يعني مساحات للتخزين ولتكوين ما قدروا نسميوه المخزون استراتيجي أو تجاري، ولكن على الأقل مخزون. كنظن أننا غادين في هذا الاتجاه، ولكن يعني ماشي حاجة واحدة هي الحل، ولكن خاص تكون سياسة مندمجة مكتملة متعددة الأبعاد. أولا المراقبة، خاص حماية المستهلك مما يقع اليوم، ما يمكنش نسمحوا لشركات أن تتواطأ، وتم تواطؤها وتمت معاقبتها ولازالت مستمرة في نفس كيفية ديال التدبير. ثانيا يجب تكوين هذا المخزون الاستراتيجي العمومي اللي كتصرف عليه الدولة والذي يقي الدولة من الأزمات ومن الصدمات. الحل ديال أنه علاش إلى يومنا هذا من اللي حبست لسمير ما قدرناش سواء نردوا لسمير أو نديروا مصفات أخرى أو جوجة أو ثلاثة، ما الذي يمنع اليوم أنه ويكون عندنا مصفات ديالنا مغربية اللي على الأقل كتضمن لنا أنه يكون تكرير

0: المغرب وأن المغربي يربح واحد درهم ونص أو درهمين عندما ترتفع الأسعار. ثالثا المنظومة القانونية اللي هدرت عليها تتجدد اليوم حنا في 2026 تلزمنا إطار قانوني جديد بالآليات ديال العصر بالحلول ديال العصر. آخر نقطة مهمة وتهي ذكرت عليها وهو أننا نتحدث عن الجهوية وبالتالي اليوم إذا ما كانت كل جهة غيكون عندها المخزون ديالها وغيكون عندها البنية التحتية ديالها بالتالي كنظن أن الحكومة المقبلة غيكون عندها ملف ساخن اللي هو هذا الملف ديال المحروقات لأنها ضروري خاصة تلقالو الحل لأن المواطن المغربي هو اللي كيدفع الثمن اليوم. آخر نقطة غنهضر عليها وهي أنه الاستراتيجية ديال البلاد فيما يخص الطاقات المتجددة وأنهم ما نبقاوش مرهونين بهذه الطاقات الأحفورية وأنهم نمشيو في الطاقة الشمسية والريحية والهيدروجين الأخضر هادشي غير التسريع ديالو لأننا تعطلنا بزاف وباقي ما حققناش الهدف اللي سطرناها وبالتالي رحنا فاقدين السيادة ديالنا فيما يخص هذه النقطة اللي هي أساسية لتحديد جميع طيب. الأهداف ديال الدولة فيما يخص النمو والصناعة والسياحة ونسمسات تقبيل كاس
1: العالم
0: نكونوا أقوياء فيما يخص هذه النقطة باش نكونوا ضامنين لسيادة
1: شكرا جزيلا لك أستاذ
0: مرهونين للتقلبات ديال الأسواق العالمية.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ خالد داشيبان المحلل والخبير الاقتصادي والشكر موصول لك كذلك أستاذ بدر الزاهر الأزرق المحلل الاقتصادي وخبير قانون العمل. كنتما معي ضمن فقرة نقاش الحصاد التي وصلت إلى ختامها.

مستمعينا الكرام، قبل موجز الخامسة والنصف لإطلالة على أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا شمال خط الحسيمة، مراكش الصويرة وجنوب سيدي إفني، بينما يكون غائما جزئيا إلى صاف غالبا في باقي أرجاء البلاد، مع إمكانية هطول أمطار على الأطلس المتوسط والأطلس الكبير ومنطقة فيجيجا. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالرباط والدار البيضاء، 31 درجة بالصويرة، 33 درجة بطنجة، 37 درجة بالعيون، 38 درجة بفاس، و43 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على الثلث الجنوبي الغربي للبلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالعاصمة وبجاية، 32 درجة بوهران، 34 درجة بعنابة، 36 درجة بتمنراس، و41 درجة بغردايا.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا ومحطتنا الآن كتاب في دقيقتين. يكاد يجمع نقاد الأدب أن القصة أو قصة وادي الدماء هي أول قصة في الأدب المغربي، نشرت عام 1946 لمؤلفها عبد المجيد بن جلون الذي ولد بالدار البيضاء عام 1919 ومارس الأدب والصحافة والسياسة. ساهم عبد المجيد بن جلون في تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة وتولى إدارته إلى حين استقلال المغرب، كما تولى رئاسة تحرير جريدة العالم وسفارة المغرب في باكستان، وتوفي عام 1981. وادي الدماء في كتاب في دقيقتين مع شكري البكري.
2: أهلا بكم. وادي الدماء يعتقد أنها أول قصة مغربية نشرها الأديب والدبلوماسي المغربي عبد المجيد بن جلون عام 1946، ثم صدرت في مجموعة قصصية بنفس العنوان عام 1957. ونعرف في متن القصة أن وادي الدماء هو واد منتقم يجذب الظالمين إليه ليلحقوا بضحاياهم، والظالمون هنا هم جبات الضرائب الفرنسيون المحتلون الذين يصيح رئيسهم في المزارعين وسط العاصفة: أنا لا تخيفني رعودكم، بل إنني أحتقر عواصفكم ولا أسمح لها بأن تحاصرني. لأقتحمن الأوحال والبركة إلى الطريق المعبدة دون أن أشارككم مصيركم المخجل. موتوا أنتم هنا ليجدوكم بعد العاصفة جثثا ملطخة بالأوحال يتعثر فيها عابر السبيل. هل أنتم فاهمون؟ لن يقال غدا إن عاصفة مراكشية أردت فتى من فتيان فرنسا، لكن سرعان ما تنتهي العاصفة بالجوبات في الوادي حيث تتقاضى منهم تلك الأيدي المخفية ثمن الزروع التي أفسدوها والتي سرقوها والتي اغتصبوها. وعندما خف الرعد وانحسر المطر لم يبق من العاصفة سوى برق صامت ينير لهم الطريق إلى وادي الدماء. وادي الدماء أول مجموعة قصصية في المغرب لكاتبها عبد المجيد بن جلون صاحب السيرة الذاتية في الطفولة، لكن الأستاذ محمد قاسمي في دراسة بيبليوغرافية

0: يفيدنا بأن أول مجموعة قصصية صدرت بالمغرب كانت بعنوان عجائب الأقدار وعواقب الإصرار، صدرت عام 1938 لمؤلفها مصطفى الغرباوي. غدا كتاب آخر في دقيقتين، إلى اللقاء.
1: في منطقة تتغير كل يوم، تتقاطع المصالح وترسم القرارات. نفتح الملفات، نحلل بعمق، وننقل الصورة كما هي لا كما تروى. من بيروت يضعك في قلب الحدث، لأن الفهم يبدأ من هنا.
2: من بيروت مع خلدون زين الدين يأتيكم كل سبت ابتداء من 1:30 زوالاً على ميديا، وثانية زوالاً على ميديا تي في مغرب.

0: ميديا صباح الأخبار عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، الساعة تشير إلى السادسة إلى الربع. هذا تذكير بأهم الأنباء. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعلن أن مضيق هرمز قد يفتح قريبا وسط مناقشات إيجابية. إسرائيل ترفض خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها بالجنوب. مقتل 58 جنديا يمنيا على الأقل إثر هجمات واسعة بالصواريخ والمسيرات شنها الحوثيون على القوات الحكومية في أعنف تصعيد منذ سنوات. ريال مدريد يمدد عقد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور حتى عام 2032 لينهي تكهنات حال انتقاله للبريمير ليج،

ونادي الملك يتعاقد مع الجناح الإيفواري يان يوماندي من لايبزيغ الألماني بعقد يمتد لسبعة مواسم في صفقة قياسية.

مستمعينا الكرام، نواصل برمجة صباح الأخبار على ميديا مع فقرة الترند أو ما يروج داخل منصات التواصل الاجتماعي. خطف السياسي الأمريكي الشاب ذو الأصول المصرية عبد الرحمن السيد المعروف بعبدول الأضواء على منصات التواصل الاجتماعي عقب تصدره الترند الرقمي بإعلان فوزه في الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي لسباق مجلس الشيوخ عن ولاية ميشيغان، وهو ما أثار تفاعلا واسعا وهجوما حادا من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. الترند اشتعل بشكل مكثف على الشبكات عقب خروج الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصريح هاجم فيه المرشح الشاب ووصفه بأنه شيوعي. تداول مستخدمو المنصات الرقمية بكثافة مقطع فيديو وجه فيه عبد الرحمن السيد ردا قاطعا وحازما بشأن اسمه وهويته، حيث قال بثقة: يريدون استخدام اسمي الكامل ضدي إذا لم تستطيع نطقه إنه عبد الرحمن. وقد تحول المقطع إلى رمز إيجابي احتفى به رواد منصات التواصل معتبرين إياه نموذجا صريحا للاعتزاز بالهوية ورفض التنصل من الجذور. المتتبعون تداولوا خلفية عبدول الأكاديمية والمهنية كطبيب وخبير في الصحة العامة من مواليد ولاية ميشيغان لوالدين مصريين مهاجرين، وأبرز المتابعون موقفه الواضح والانتقاد الحاد لسياسات الحكومة الإسرائيلية والعملية العسكرية. الجمهور أعاد نشر ومشاركة مقاطع ينشرها عبد السيد على حساباته في منصات التواصل الاجتماعي، حيث نال إعجاب

المتابعين أسلوبه العصري والطريف بتصوير مقاطع فيديو قصيرة يشرح فيها ملفات معقدة كالصحة والضرائب بلغة الشارع دون تكلف أو بروتوكولات جافة، وهو ما جعل مستخدمي المنصات يرون فيه نموذجا قادرا على تفكيك السياسة وجعلها مألوفة للجميع. والنشطاء شددوا أيضا على البعد التاريخي لفوزه باعتباره خطوة غير مسبوقة ترمز لصعود أبناء المهاجرين، ويمهد الطريق لإمكانية أن يكون أول مسلم ينتخب لمجلس الشيوخ الأمريكي. ومن بين التعليقات نقرأ في تريند، حيث كتب أحد مستخدمي المنصات مشيدا برده المباشر بشأن اسمه: الاعتزاز بالاسم والهوية هو الرد الأقوى، محاولة اللعب على الأسماء أصبحت بضاعة كاسدة أمام وعي المتابعين. وعلق آخر قائلا: مقاطعه القصيرة التي يشرح فيها قضايا الصحة والضرائب بأسلوب طريف وبسيط هي التي جعلت الشباب يتفاعلون مع طروحاته بعيدا عن البروتوكولات الجافة.

0: ميدي آن بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لاغبغ أبالابغ مع راشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام وضيف خاص. حوارات، قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميدي آن بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً. ميدي آن صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: صباح الأخبار مستمعينا الكرام، متواصل على ميدي آن. قبل الموعد الإخباري إليكم أحوال الطقس المتوقعة بسماء منطقتنا المغاربية. في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا شمال خط الحسيمة، مراكش، الصويرة وجنوب سيدي إفني، بينما يكون غائما جزئيا إلى صاف غالبا في باقي أرجاء البلاد، مع إمكانية هطول أمطار على الأطلس المتوسط والأطلس الكبير ومنطقة فيجيكا. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالرباط والدار البيضاء، 31 درجة بالصويرة، 33 درجة بطنجة، 37 درجة بالعيون، 38 درجة بفاس، و43 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على الثلث الجنوبي الغربي للبلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالعاصمة وبجاية، 32 درجة بوهران، 34 درجة بعنابة، 36 درجة بتمن الراس، و41 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في وسط البلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بالمنستير وصفاقس، 36 درجة بجابس، 37 درجة بالعاصمة.

0: بنين و41 درجة بتوزة. السادسة صباحا بمديئة، لحظة التحق بنا نورتي الحوتي لتقديم أول نشرة إخبارية صباحية. صباح الخير نورتي.
1: صباح الخير عبدالي. صباح الخير مستمعينا الكرام. إليكم عناوين السادسة. المملكة المغربية تؤكد أن عودة القاصرين غير المرافقين مسألة مبدأ لا تقبل المزايدات، ومصادر دبلوماسية ترد على الاتهامات الزائفة، وتؤكد مسؤولية العراقيل الإدارية والقضائية الأوروبية عن تعطيل أي مسار للعودة. التوجيهات الملكية تحدد أولويات مشروع قانون المالية 27 و2000. في طليعاتها تعزيز مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة وتقليص الفوارق وترسيخ الدولة الاجتماعية. الحوثيون يوسعون نطاق التصعيد داخل اليمن، هجوم صاروخي دام على معسكرة حكومية يوقع عشرات القتلى والجرحى، والحكومة تتوعد بالرد في الزمان والمكان المناسبين. قرعة دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف تعرف الأندية المغربية بمنافسيها خلال نسختي المسابقتين في الموسم المقبل. أهلا بكم. أكد مصدر دبلوماسي مغربي أمس أن إعادة القاصرين غير المرافقين تعد مسألة مبدأ، وذلك تبعا لتعليمات الملكية الموجهة لوزارتي الداخلية والخارجية. المصدر أكد جاهزية المملكة التامة للتعاون مع شركائها، ورد بشكل حاسم على الاتهامات المتكررة للمغرب في ملف الهجرة، مبرزا استغلالها لأغراض انتخابية. في المتابعة نهى يوسف.
2: إعادة القاصرين غير المرافقين إلى أرض الوطن أولوية، هذا العنوان الأبرز للتعليمات الملكية الموجهة إلى كل من وزارتي الداخلية والخارجية، وهو الرد الأبرز على الأصوات الخارجية التي تتعالى لاتهام الرباط عند كل أزمة هجرة على الحدود. مصدر دبلوماسي مغربي شدد على استعداد المملكة المغربية للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرافقين، معربا عن الأسف لتكرار اتهام المملكة في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة. المصدر أوضح أنه وعلى غرار ما يجري في إسبانيا عقب أزمة سبتة، يوظف بعض الفاعلين السياسيين هذه القضية لأغراض انتخابية فيما الواقع مغير لذلك. واستدرك المصدر الدبلوماسي أن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، موضحا أن الخلل لا يوجد على مستوى المغرب الذي يفي دائما بالتزاماته، بل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. لا يمكن للمملكة المغربية بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية، شدد المصدر ذاته، مؤكدا أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فعليهم القيام بعمل داخلي لتخطي العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: نواصل مع شأن المغربي المستقل، حيث أعلنت الحكومة أمس عن الخطوط العريضة لمشروع قانون المالية لسنة 27 و2000. حملتها مذكرة توجيهية حددت 4 أولويات كبرى استنادا للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الذكرى 27 لعيد العرش. هذه الأولويات ترم أساسا تعزيز مكانة المغرب ضمن الاقتصادات الصاعدة وتهيل المجالات الترابية وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، إلى جانب مواصلة ترسيخ ركائز الدولة الاجتماعية والإصلاحات الهيكلية. ويأتي المشروع في سياق استكمال الأوراش الكبرى بالمملكة مع الحفاظ على توازنات المالية العمومية وقبيل تشريعية شتنبر، التي اعتبرت المذكرة الحكومية محطة لتعزيز الثقة بين المواطن والمؤسسات المنتخبة. عن الخطوط العريضة لمشروع قانون مالية العام 27 و2000 يتحدث رضوان زهرو، أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. اتصل به يوسف النعماني.
3: مشروع قانون المالية ديال السنة المقبلة سينهل من دون شك ويسير وفق ما جاء في الخطاب الملكي السامي، الذي أعطى خارطة الطريق واضحة المعاليم من أجل ترسيخ المكتسبات وتكريس شروط الدولة الصاعدة، نمو اقتصادي قوي ومتوازن يستفيد من عدد من المزايا المتوفرة في بلادنا، لعل أبرزها الرؤية الملكية الاستراتيجية، المؤسسات القوية، ثم الأمن والاستقرار، ثانيا مواصلة

0: آثار ديال التحول الاقتصادي والصناعي وتحسين الجاذبية ديال المملكة، تعزيز السيادة الاقتصادية، تنويع الشركاء، مواصلة تطوير الاستثمار العمومي والاستثمار في البنيات التحتية الأساسية، مواصلة تنزيل البرامج ديال الحماية الاجتماعية ديال المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، تنمية أيضا الترابية المندمجة، تطوير آلية التمويل لصالح المقاولات الصغرى والمتوسطة، ومواصلة ديال تنزيل الإصلاحات الهيكلية الكبرى بعد الانتخابات الشرعية القادمة، إصلاحات تساير المحطة القادمة ديال مسار التنمية في بلادنا والتي من دون شك ستكون محطة فاصلة.
1: رضوان زهر أستاذ الاقتصاد بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء. من مختصرات الساحة المغاربية في الجزائر، خلف حادث سير الخميس في ولاية قسنطينة مقتل 6 أشخاص وإصابة 19 آخرين بعد انحراف في حافلة مخصصة لنقل العمال عن مسارها وسقوطها في واد. الحادث يأتي بعد أيام من فاجعة الحادث المروري بولاية بومرداس الذي خلف ما يقرب من 30 قتيلا، وأعلن في أعقابه عن حداد وطني لثلاثة أيام. شرق أوسطياً الآن، تتجه الأنظار الجمعة إلى مدينة جدة، حيث من المقرر أن يوقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع مشترك. إلى اليمن، تصعيد والأعنف منذ أشهر يؤشر على انهيار الهدوء النسبي الذي ساد في البلاد منذ هدنة العام 22 و2000، حيث شن الحوثيون أمس هجوما صاروخيا استهدف معسكرات ووحدات تابعة للقوات الحكومية في محافظتي مأرب وحضرموت، موقعا ما لا يقل عن 58 قتيلا وعشرات الجرحى. وفي أول رد رسمي، توعدت وزارة الدفاع اليمنية بالرد على الهجوم، مؤكدة أن قواتها ستختار الزمان والمكان المناسبين للرد. عن دلالات هذا التطور وخلفيته العسكرية والسياسية وانعكاساته على مسار الصراع اليمني، نستمع إلى توضيحات أحمد عايد رئيس تحرير موقع مأرب بريس، اتصل به يوسف النعماني.
2: ميليشيا الحوثي قادت هذا الهجوم من عدة محاور، يعني انطلقت من محافظة مأرب من الجبال التي تسيطر عليها، وكذلك من محافظة الجوف تحديدا، إضافة إلى ما تقوم به من تكرار هجوم سواء على محافظة مأرب، يعني تم إسقاط طائرة مسيرة في أجواء مدينة مأرب. أيضا شهدت محافظة تعز هجوم مماثل من قبل ميليشيا الحوثي وكذلك جبهة الضالع. فهذا التصعيد الحوثي الذي يأتي في ظل تحدي سواء للحكومة الشرعية أو المملكة العربية السعودية بعد استهداف بعض المواقع السيادية في المملكة العربية السعودية واستهداف السفن في مياه البحر الأحمر، كل هذه هي مؤشرات ودلائل ربما لتصعيد عسكري كبير بين الجانبين، خاصة وأن الحكومة الشرعية كما تابعنا من قبل المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع اليمنية وجهت على رفع الجاهزية العسكرية. أظن أيضا أن هذا الحادث لن يمر مرور الكرام على الحكومة الشرعية. كل هذه التحركات الآن التي قامت بها ميليشيا الحوثي تعرقل الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن، فالساعات القادمة ستكون حبلة يعني بالتداعيات العسكرية والسياسية.
1: أحمد عايد رئيس تحرير موقع مأرب بريس تحدث إلينا من مأرب. في ملف المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، قال مصدر في الرئاسة اللبنانية الخميس إن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان تحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيه بموجب الاتفاق الإطار. وبعد اختتام المفاوضات وكانت برسم جولة سابعة بين الطرفين، أكد المصدر اللبناني عدم التوصل إلى نتائج ختامية فيما يتعلق بالمناطق النموذجية، إذ أصر لبنان على الانتقال إلى مناطق جديدة، فيما أصر الجانب الإسرائيلي على التحقق في المنطقتين الأوليين قبل الانتقال إلى المرحلة المقبلة. ويتدرس الطرفان حاليا مقترحا بعقد جولة تفاوض جديدة مطلع شتنبر المقبل. إلى الصفحة الرياضية من هذه النشرة، الأندية المغربية تعرفت أمس على خصومها في مسابقتي الموسم المقبل من دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف لكرة القدم بعد إجراء قرعة المنافستين في العاصمة المصرية القاهرة. تفاصيل ما أسفرت عنه القرعة في تقرير وديع أحتي.
3: يستهل حامل لقب البطولة الاحترافية المغرب الفاسي مشواره في عصبة الأبطال بمواجهة رايمو إف سي البوركينابي في الدور التمهيدي الأول، على أن يلاقي في حال تأهله الفائز من المباراة التي ستجمع بين أسيس أسيك من التوغو وأسيك ميموزا الإيفواري ضمن الدورة التمهيدية الثاني. كما استفاد نهضة بركان من الإعفاء من خوض الدورة التمهيدي الأول لدور الأبطال بفضل تصنيفه القاري ليدخل المنافسة مباشرة من الدورة التمهيدية الثانية، حيث سينتظر المتأهل من المباراة التي ستجمع بين ستار سبورت أكاديمي من سيراليون وميدينا.

0: يونايتد الغامبي من أجل حجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات. قراءة في حظوظ نهضة بركان والمغرب الفاسي الموسم المقبل في دوري الأبطال مع الإطار المغربي محمد مديحي.
1: نهضة بركان بالنسبة لي كسبت تجربة السنة الماضية في عصبة الأبطال، ولو أن كانت أول مرة تشارك فيها، وتنظم التركيبة البشرية ويعني المسار لا في كأس اتحاد الإفريقي ولا في السنة الماضية وهذه السنة في عصبة الأبطال، عنده من الإمكانيات باش إن شاء الله يمشي بعيد في عصبة الأبطال. المغرب فاسي بعد يعني غيبة طويلة، فتنظر بأن استراتيجية ديال المكتب المثير، تنظر بأن خلقوا مجموعة نافسوا على الشامبيون هذه السنة يستاهلوا يفوزوا بالبطولة. المشاركة ديالهم أكيد بأن حتى واحد ما غيتسناهم بأن يفوزوا بالكأس، ولكن على الأقل يمشيوا في الكأس يعني أبعد نقطة.
0: في كأس الكاف استفاد ممثلا الكرة المغربية من الإعفاء من خوض الدورة التمهيدية الأول بالنظر إلى تصنيفهما القارية ليدخل المنافسة مباشرة من الدورة التمهيدية الثاني، وبذلك أوقعت القرعة الجيش الملكي في مواجهة المتأهل من لقاء أسبسي من تشاد وغوروكو الإيفواري، بينما سيلاقي الرجاء الرياضي المتأهل من مواجهة ألكاني من نيجيري وأوديب من غينيا بيساو. نذكر أن مباريات الدورة التمهيدي الأول ستنطلق بداية من مستهل شهر شتنبر القادم.
2: شكرا لك وديع مع كانون النشرة، والكلمة تعود لك عبد العالي.
3: شكرا لك نور الدين، وإلى المواعيد الإخبارية المفصل القادم بعد أقل من ساعة. نواصل مستمعينا الكرام صباح الأخبار معكم، ومحطتنا الآن فقرة جولة الصحف مع خلدون زين الدين. خلدون صباح الخير.
4: صباح الخير عبد العالي.
3: خلدون، البداية اليوم مغاربية، ماذا في الصحف؟
4: سنستهل الجولة بالحديث عن السياحة عبد العالي، وتحديدا من الرباط حيث تعيش المدينة صيفا استثنائيا. ارتفاع الإقبال ينعش القطاع الفندقي، تخبرنا هسبريس. تؤكد معطيات وبيانات سياحية حديثة توفرت لجريدة هسبريس الإلكترونية أن مدينة الرباط تعيش صيفا استثنائيا على المستوى السياحي، حيث بلغ معدل ملء الفنادق 66% خلال شهر يونيو 2026، بارتفاع نسبته 9% مقارنة بالفترة نفسها من السنة الماضية. على المستوى الوطني نهز معدل ملء الفنادق بالمغرب وفق هسبريس 60% خلال يونيو 2026، فيما استقبلت المملكة 8.9 ملايين سائح خلال الأشهر الستة الأولى من السنة بنمو قرابة 19%. مرحبا 2026 استقبال أكثر من 2.7 مليون مغربي مقيم في الخارج حتى 3 أغسطس، يعنون أوجوردوي لو ماروك. بالانتقال إلى تونس عبد العالي، المقاعد محدودة والأفاق ضيقة، الهجرة تخطف الطلبة المتفوقين، العنوان على غلاف الشرق التونسية صباح اليوم. وعلى غلاف المغرب التونسية صورة كبيرة لتظاهرة في تونس والعنوان سياسات الحكومة الشعارات والواقع. وفي ليبيا الشارع يشتعل، عين ليبيا تقول لا يمكن النظر إلى الاحتجاجات الجارية في ليبيا بوصفها مجرد فعل شعبي على تردي الخدمات العامة، ولا سيما أزمة الكهرباء، لأن ما يحدث في الواقع يمثل انتقالا من أزمة خدماتية إلى أزمة شرعية سياسية، ومن احتجاجات مطلبية إلى حراك سياسي يطعن في بنية النظام السياسي القائم برمته عبد العالي.
3: خلدون، ماذا في الصحف عن الشرق الأوسط، إيران، لبنان وإسرائيل؟
4: الاتفاق مرهون بالتنازلات، ترتيبات هرمز تنتظر الضوء الأخضر، العنوان على غلاف صحيفة الشرق الأوسط صباح اليوم. وفيها أيضا إسرائيل تضغط لتكريس هزيمة حزب الله، جولة مفاوضات إسرائيلية لبنانية غير حاسمة. إيران لا تبحث دائما عن جاسوس محترف داخل موقع قيادي حساس، إنما تتواصل مع أعداد كبيرة من الإسرائيليين وتقبل بفشل معظم المحاولات، أملا في العثور على قلة مستعدة للانتقال من المهام الرمزية إلى التجسس الفعلي. هكذا تتحول الضائقة المالية والانقسامات الاجتماعية والدوافع الأيديولوجية إلى قنوات وصول استخباراتية لا تقل خطورة عن الاختراق التقني. مراسلة الشرطة في موقع والا الإسرائيلي قالت إن المال مثل الدافع المشترك الأبرز، بالتوازي مع ازدياد محاولات استدراج القاصرين عبر الشبكات الاجتماعية والمنصات الترفيهية. عبد العالي.
3: خلدون، تطور تركي وتسليح نوعي وترامب ميديا آند تكنولوجي نحو خطوات متقدمة لبيع خدمات رقمية، ما التفاصيل خلدون؟
4: صحيفة حريات تركيا سلطت الضوء على إعلان شركة للصناعات الدفاعية التركية تطوير عائلة من كواشف الأشعة تحت الحمراء، وعن دمجها في عدد من المنصات العسكرية الاستراتيجية، في خطوة تضع تركيا بين عدد محدود من الدول القادرة على إنتاج هذه التقنية محليا. حريات توضح أن هذه الكواشف التي تعد من أبرز مكونات الأنظمة العسكرية الحديثة تستخدم في أنظمة الاستطلاع والمراقبة والرؤوس الباحثة للصواريخ وأنظمة تحديد الأهداف والطائرات المسيرة والمقاتلات. هذه التقنية وفق حريات توفر قدرات على رصد الأهداف وتعزيز التصوير في الليل وضبط

0: والظروف الجوية الصعبة. كيفن ماكغورن الرئيس التنفيذي المؤقت لمجموعة ترامب للإعلام والتكنولوجيا ترامب ميديا أند تكنولوجي يقف خلف محاولة إعادة رسم مستقبل الشركة وتحويل نفوذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على منصة تروث سوشيال إلى نموذج تجاري. بحسب تقرير نشرته صحيفة فاينانشال تايمز، فإن ماكغورن يسعى أيضا إلى توسيع أنشطة المجموعة لتشمل البث الرقمي والعملات المشفرة والخدمات المالية، إلى جانب صفقة اندماج بقيمة تقارب 6 مليارات دولار مع شركة تعمل في مجال الاندماج النووي. بعد سنوات من استخدام ترامب المنصة للإعلان عن مواقفه بشأن القضايا الداخلية والدولية، بدأت الشركة في بيع خدمة وصول سريع إلى منشوراته في خطوة أثارت جدلا حول حدود التداخل بين النفوذ السياسي والمصالح التجارية، وفق ما تقول نيويورك تايمز عبد العالي. هذا ما في جولتنا.
1: خلدون زين الدين، شكرا لك. مستمعينا الكرام، نلتقي اللحظة مع مولاي هاشم العلوي في الجزء الأول من يوميات الفلاح.
2: يومية الفلاح تهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم. إخواني، صباح الخير والخمير، وكلامنا في النفع والربح الكثير.
3: موضوع الأسبوع.
4: في الحقيقة ماشي كافي الإنسان يعرف شحال من تراكتور خاصه في البلاد، واش من نوع خاصه يشري، واش بالروايد ولا بالسنسلة، والحساب ديال الفلاحات والزراعات اللي غادي يديرهم ما هوش فيه شي فايدة إلا ما كمش الحساب دياله باش يوصل يجاوب على السؤال شحال الجهد خاص يكون عند التراكتور اللي ياخده. وهنا لازمنا نقولوا واحد الحقيقة ملموسة في عدة محلات وعدة بلدان، وهي أن التراكتور الصغير هو اللي تيدير الخدمة بأقل ثمن ممكن، لأنه ما تيضيعش فيه الجهد ولا الطاقة بلا فايدة. لهذا خاص الإنسان يبعد كل ما لقى من هذاك الكبر بلا قياس ديال التراكتور إلا ما كانش لازم منه. على هذا الشيء مرة أخرى خاصنا نرجعوا للحساب ديال الفلاحات والمساحات اللي غادي نديروهم فيهم، باش نشوفوا شحال خاص التراكتور ديالنا تكون عنده من قوة ومن جهد باش يكفينا. وهكذا يمكننا نعتبره مثلا بأنه لازم لكل قطار في المعدل 800 ساعة لكل عود من الخيل اللي يكونوا فيه. وهكذا إلا عندنا 40 قطار مثلا غادي يخصنا 32 ألف ساعة لكل عود، وإلا كان الوقت عندنا في البلاد والجهة اللي احنا فيها تخلينا نخدمه مثلا 115 نهار وقت الخدمة والشدة و8 ديال السوايع في النهار، غادي نقسمه 32 ألف على 115 هي 280، ونقسموها كذلك على 8 ديال السوايع في النهار هي 35 ديال الخيل. هاد الشيء يعني أننا بتراكتور ديال 35 ديال الخيل يمكننا نخدمه هذوك 40 قطار ديالنا في ظرف 115 اليوم إلى خدمناه 8 ديال السوايع في النهار في المعدل. وهذا راه ما هو إلا مثال ديال الحسابات اللي يمكننا نديروهم باش نفكروا في وقت الشراء ديال التراكتور شحال الجهد خاصه يكون.
3: ملاحظة اليوم.
4: اليوم حاولنا نجاوبوا على سؤال آخر مهم بزاف وقت الشراء ديال التراكتور، وهو شحال ديال الجهد خاص يكون عنده على حساب البلاد اللي عندنا. وعطينا هذاك المثال اللي مبني على شحال من ساعة لكل عود ولكل كتار خاص، لكن ما فيها بس نعرفوا بأنه كاينه طريقة سهلة من هذيك اللي خدمناها، وهي اللي تتقول بأن لكل 10 الكتارات خاص تقريبا ما بين 6 حتى 8 ديال الخيل. إذن إلا عندنا البلاد ديالنا فيها 60 كتار، غادي نلقاو أن التراكتور اللي خاصنا خاص تكون فيه قوة ديال 40-45 دلخيل تقريبا. وهذه حتى هي طريقة تتقرب شوية من الشيء اللي مطلوب من التراكتور في ألطة تفلح مزيان وتوصل لها ما يكفيها من الماء ديال الشتاء إلا كانت على البور.
2: أما النص الثاني من يوميتنا نتلقاو فيه من هنا نص ساعة إن شاء الله.
3: صباح الأخبار، عبد العالي الزهر.
1: مستمعين الكرام، صباح الأخبار متواصل على ميديا، وآخر فقراته توقيعات. توقيع اليوم مع ومضات. بعد أعنف هجوم حوثي على القوات الحكومية منذ سنوات وارتفاع حصيلة القتلى إلى عشرات الضحايا، عاد اليمن إلى واجهة المشهد الأمني والعسكري وسط مخاوف من انزلاق جديد نحو دورة أوسع من التصعيد، في وقت تتوعد فيه الحكومة بالرد، وبين حاضر يرزح تحت وطأة الحرب وماض كان شاهدا على واحدة من أعرق الحضارات في المنطقة. نتحدث من جديد على هذا البلد الذي مزقته سنوات الحرب. اليمن السعيد. عدد هذا الأسبوع من ومضات مع نهى يوسف.

بينما ينشغل العالم سياسيين وعسكريين وإعلاميين بتحليل ما يحدث، أبعاده وتداعياته، وجدتني أنساق إلى ومضات في الذاكرة من حصة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال في مادة تاريخ الصحافة درسها لنا البروفيسور والمؤرخ القدير الأستاذ جامع بيضاء. في تلك الحصة كنت أقدم عرضاً إلى جانب زميلي اليمني سلطان الخراز، وكانت عن تاريخ الصحافة اليمنية. أتذكر كم كان إعداد العرض شيقاً وممتعاً وتعليمياً بالنسبة لي أنا المغربية التي لم تكن تعلم قبل عقدها الثاني الشيء الكثير عن اليمن السعيد. اليوم أترك ما يدور في الساحة اليمنية وأعود بكم في الزمن إلى عصور ما عدنا نستحضرها لثقل مآسي اليوم وهيمنتها على سيرة اليمن. أعود بكم إلى القرن الثامن قبل الميلاد، حين قامت هناك واحدة من أعظم الحضارات والممالك في التاريخ، مملكة سبأ التي ذكرت في كل الديانات السماوية، ومن منا لا يعرف اسم أحد ملوكها الذي ظل حياً إلى عصرنا الحالي، الملكة بلقيس التي وردت قصتها كاملة مع نبي الله سليمان في سورة النمل. خلد التاريخ والكتب السماوية مملكة سبأ التي اتخذت من مأرب بعد صرواح عاصمة لها، مملكة سبأ التي بلغت من التقدم الحضاري ما مكن أهلها من العيش في غنى وثراء، وبلغت من التطور التقني ما هداها إلى تشييد سد مأرب العظيم إحدى تحف العالم القديم الهندسية، وبلغت من الدربة والذكاء ما جعلها تسيطر على طريق التجارة العالمية الحيوية، تحديداً طريق البخور، لتصبح سبأ مركزاً عالمياً لتجارة العطور في الأزمنة القديمة. عبر تاريخ اليمن السعيد ممالك وحضارات مبهرة بكل معنى الكلمة. مملكة معين التي كانت هي الأخرى قائمة قبل الميلاد، وإن اختلف المؤرخون واختلفت المصادر على تحديد سنة بعينها لقيامها، إلا أنه من شبه المؤكد أنها وجدت قبل مملكة سبأ أو على الأقل عاصرتها. مملكة معين التي امتازت بعلاقات دبلوماسية واسعة وممتازة مع بقية حضارات العالم القديم، كانت هي الأخرى بارعة في التجارة، واشتهرت بسيطرتها على طريق اللبان أو اللبان كما ننطقه أهل المغرب. لكن توسع مملكة سبأ جعل نورها يخفت رويداً رويداً، إلى أن اندثرت المملكتان ومعهما ممالك أخرى كحضرموت وقطبان على يد آخر الممالك اليمنية الكبرى قبل الفترة الإسلامية والتدخلات الأجنبية، مملكة حمير. كثر يعرفون أن توحيد اليمن في العصر الحديث كان عام 90-900 و1000، لكن قلة ربما يعلمون أن مملكة حمير التي تأسست بقرن ونيف قبل الميلاد هي أول من وحد اليمن في شكل دولة مركزية قوية، في مشوار امتد لقرون ليختتم في نهاية القرن الثالث الميلادي بحسب بعض المصادر. والحق أن أهمية التدقيق في سنوات ميلاد أو سقوط هذه الممالك العظيمة تتلاشى في نظري حين نقف على إنجازاتها وإسهاماتها العلمية والثقافية الهندسية والتجارية العبقرية. فأنظمة الري الموروثة عن مملكة سبأ تظل إلى يوم الناس هذا إبداعاً، والمراكز الحضارية مدهشة كعاصمة حمير ظفار الشامخة على مرتفع يناهز علوه 2800 متر، وقلاعهم وحصونهم لا زالت شاهدة كقصر غمدان الشهير في صنعاء الذي كان بحسب بعض الروايات إعجازا هندسيا وعد أول ناطحة سحاب في العالم. 20 طابقا مع هندسة داخلية متقدمة لتوزيع الأحمال ونظام صوت فريد في القرن الثالث الميلادي، بينما في عصرنا الحالي وما بلغناه من تطور علمي ومعرفي لا زالت بعض الدول عاجزة عن مثل هذا الإنجاز. هذا اليمن الذي يفتخر به أهله وكل العرب، هذا اليمن الذي أحب أن أتذكر به صديقي سلطان ومن عرفتهم من اليمنيين الطيبين المرحين، هذا اليمن الذي كان سعيداً. أما يمن الأمس القريب ويمن اليوم فتلك قصص أخرى لعلنا نتتبع خيوط حبكاتها قريباً.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام صباح الأخبار. أنقل لكم تحية عبد الرحيم الودراسي في الإخراج. لحظات تقون مع الزميلة ميلاني بينتو في برنامج متى أنفو. بقية أوقات طيبة على ميديا، وإلى اللقاء.

0: Disturbia Minnelli, un réveil bien rythmé pour vous préparer pour cette journée du vendredi 7 août, tout de suite sur Mehdi. Hein. C'est la deuxième partie de l'émission agricole présentée par Moulay Hacham Alaoui.
1: يوميات الفلاح. تكلمنا على موضوع هذه السيمانه في هذا النص الثاني من ميتنا واللي هو موضوع الساعه في جميع البلدان السخونه بحال بلادنا، اي موضوع الاقتصاد من الماء وقت السقا. وصل بينا الكلام باش كملنا جميع المراحل والبلايص فين يمكن الماء يضيع بسهوله من اللي يخرج من البير والبومبا حتى يوصل للغرس ولا الفلاحه اللي بغينا نسقيوها. واليوم لازمنا نتكلموا على المسائل والطرق اللي يمكننا نخدموهم باش نقصوا كل ما امكن من هذا الضياع ديال الماء. لكن قبل ما نتطرقوا لهذه المسائل وحده بوحده، ارانا نشوفوا بعدا اشنو هما العواقب ديال هذا الضياع ديال الماء في الفيرما ديالنا. ايوا، اولا تينقص من يدينا الماء اللي يمكننا نخدموه في زراعه اخرى ولا في ارض اخرى كاع. ثانيا تضيع لنا الفلوس وفلوس كثيره. ثالثا هذيك الزرعه ولا الغس اللي تنسقيوهم بهذيك الطريقه اللي تضيع الماء بكثره راهم تيتضروا لانهم تيتزواو بقوه الماء في كل سقوه، وبلا شك اننا ملي تنطلقوا عليهم هذيك قوه الماء تنويو انهم غادي يمكن لهم يصبروا ويخبعوا منها وتنطولوا عليهم قبل ما نرجعوا نسقيوهم المره اللي من بعد، وهكذا تنزيدوا من بعد الضرر ضرر اخر، تنزويوهم في الاول وتنعطشوهم من بعد.
2: مازال ما شريتي دارك؟ كل مره كتقول العام الجاي نزعم وتصنت لي مزيان. واش خبارك بلي القرض الفلاحي عنده الحل باش يواك مشروع السكن ديالك؟ راك سمعتيني مزيان وبلا ما تفاجئ، مع حلول تمويل السكن ديال القرض الفلاحي حقق الحلم ديالك وشري دارك في مدينه او الباديه. ايه، يمكن لك تشري دارك في الباديه حتى هي، ونزيدك عروض تفضيليه بدون مفاجآت. هادي ما كانتش في خباركم كاملين اولا؟ ايوا، شنو كتسناو؟ للمزيد من المعلومات اتجهوا لاقرب وكاله بنكيه او اتصلوا بنا على 64 64 او تزوروا موقعنا على www.creditagricole.ma.
3: نصيحه اليوم:
1: هاد الايام كلها اللي جايه هي من الحاط والخدمه ديال الارض، الحاط مع التدريه ديال الاسمده وغيرهم، وهاد الشيء كله تيستهلك المازوت بزاف في الفارم اللي عندهم التراكتورات ديالهم والماكن ديالهم. وإلا كاينه شي حاجه اللي يمكن يخفف الانسان منها وينقص عليه من المصاريف فيها هي هاد الاستهلاك ديال المازوت. كيفاش؟ ايوا، تيقولوا اختصاصيين في الماتيريال ديال الفيرما ان الاقتصاد من الماكله ديال التراكتور من المازوت يمكن يكون اولا تراكتور يكون الموتور ديالو تيدور دائما ما بين 3/4 حتى 80% ديال القوه ديالو، اي ما يضيع منها الا الخمس حتى الربع على اكثر تقدير. ثانيا خاص الشيفور التراكتور يختار دائما السرعه العاليه اللي يمكن يمشي بها على حسب الدوره ديال الموتور والخدمه اللي تيديرها. ثالثا الا كانت السرعه محدوده ولا ما يمكنلوش يخفف منها خاصو يتقل شويه التراكتور، اي يلصق فيه اكبر محرات ولا اكبر ماكينه يمكن له يجرها باش يدير هذيك الخدمه اللي باغي يديرها.
3: أخبار فلاحية.
1: ما بين المسائل الأساسية اللي تدخل في الأهمية ديال الفلاحة والإنتاج الفلاحي اللي تندوي عليها هاد السيمانات الأخرى مرة مرة بحال هاد أخبار الفلاحية ديالنا، كاينة تربية الماشية بهاي مكسبة وغيرهم، وتنعرفوا جميع الأهمية والوزن اللي عند تربية الماشية بالنسبة لمئات الملايين ديال العائلات الفلاحة والكسابة بالخصوص الصغار منهم في مجموع الدول العالم. لكن يا ترى شحال كاين بعدا ديال البهايم والكسيبه تيترباو في مجموع الدول العالم؟ ايوا، في المجموع تتقول اخر الاحصائيات العالميه انه كاين 1.5 مليار حتى 1.6 مليار راس ديال البقر، منهم البقر الحلاب ومنهم البقر لانتاج اللحم. كاين كذلك 1.2 مليار حتى 1.3 مليار راس ديال الغنم. كاين كذلك 1 مليار حتى 1.2 مليار راس ديال الماعز. وهذا الشيء عند كسابة كبار عندهم مئات الريوس ولا كسابة صغار ما تيربيو إلا 3 ولا 5 ديال الريوس، والإنتاج ديال هاد البهايم والكسيبة كلها ندويو عليه من بعد إن شاء الله. أخواتي إخواني، جمعة مباركة سعيدة علينا وعليكم، ومن هنا غدا بحول الله 6:40 7 الأرض الله يعاونكم ويشد بيديكم لما فيه الخير للبلاد والعباد. يوميات الفلاح اهدتها لكم مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب. مجموعة القضاء الفلاحي للمغرب، التزام دائم.

0: Et d'ici trois petites minutes, ça sera le retour de l'actualité. Mais tout d'abord, on fait un point sur la météo agricole.
1: سعد الله صباحكم اخواتي اخواني في الطقس هذا النهار ان شاء الله الحال غادي يكون مغيم شويه ولا غالفيسفا في اللوكوس وما بين الرباط وجراده وفي الاطلس الكبير وكذلك في المناطق القراب لهم بحال حتى في نحيس الداخله اما في المناطق الباقيه الحال صافي ومشمش وغادي يعطي شي رعدات مشتيه في جبال الاطلس وما بين تندراره وفيقي الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في السول الغربيه في الريف والمنطقه الشرقيه بحال حتى في درعا وتافيلات فاش غادي يصوت الشرقي القوه ديالو ما مجهده شويه الا في السواحل الصحراويه الرطوبه في الجو هابطه لقل من 45% في عامه النواحي ما عدا في بعض السواحل فاش غادي تتعدى شويه 50% الحراره وسط النهار مازال طالعه بحال البارح والبارح والايام القليله اللي قبل منهم ما بين 27 و 39 درجة في السوس ما بين 28 و 31 درجة في ناحية الريف ما بين 30 و 38 درجة في دكالة ما بين 30 و 42 درجة في واد الذهب ما بين 32 و 35 درجة في اللوكوس ما بين 32 و 38 درجة في الأطلس المتوسط ما بين 32 و 39 درجة في المنطقة الشرقية ما بين 32 و 42 درجة في ناحية عبدة ما بين 33 و 40 درجة في الشاوية والساقيه الحمراء 36 37 درجة في الغرب 37 38 درجة في ناحية سايس ما بين 37 و 41 درجة في ناحية الحوز ما بين 38 و 42 درجة في تافيلات ما بين 40 و 46 درجة في درعا وما بين 41 و 46 درجة في ناحية تادلة وفي هذا الطقس تقريبا كل الزراعات الخضراء ديال الموسم مهددة بزاف بالتكاثر المهول اللي يمكن يوصلوا له فيهم الحشرات والدود بالخصوص الدود اللي تيجي من فرط الدود الليل وتيمكن ياكل الورق ويهلك الزراعة في أيام قليلة وهذا علاش لازم من الاحتياط منه بالفخاخ اللي فيهم الضو وتيجبدوا عندهم في الليل وكذلك بالأدوية الخاصة والمرخصة عليهم لكن بشرط نحتارموا المدة اللي يمكن نداوي فيها الزراعة ديالنا قبل من الجني باش ما تديرش مشكل ديال التسموم للمستهلك وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.

0: Nourdine Al-Houthi nous a rejoint en studio. Il est 7h. Tout de suite, le journal. Sabah al-khair, Nourdine.
1: Sabah al-khair, Mélanie. Ahlam bikoum, moustamina al-karam. Ilaykoum alawina al-sabiha. المملكة المغربية تؤكد أن عودة القاصرين غير المرافقين مسألة مبدأ لا تقبل المزايدات، ومصادر دبلوماسية ترد على الاتهامات الزائفة للمملكة وتؤكد مسؤولية العراقيل الإدارية والقضايا الأوروبية عن تعطيل أي مسار للعودة. المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بالمغرب يضع منظومة المخزونات الاحتياطية للمحروقات تحت المجهر، ويدعو إلى إصلاح تشريعي يعزز الأمن الطاقي بالمملكة. ملف كريستوف غليز يعود إلى الواجهة. لوفيغارو تنقل معاناة الصحفي الرياضي الوحيد خلف القضبان في العالم، وأسرته تواصل انتظار عفو رئاسي من الجزائر بعد

0: إغلاق المسار القضائي. العراق يرفع الجاهزية الأمنية، والفصائل تعيد ترتيب انتشارها الميداني وسط مخاوف من موجة تصعيد جديدة في ذروة التوتر الإقليمي. أهلا بكم. أكد مصدر دبلوماسي مغربي أمس أن إعادة القاصرين غير المرافقين تعد مسألة مبدأ، وذلك تبعا للتعليمات الملكية الموجهة لوزارتي الداخلية والخارجية. المصدر أكد جاهزية المملكة التامة للتعاون مع شركائها، ورد بشكل حاسم على الاتهامات المتكررة للمغرب في ملف الهجرة، مبرزا استغلالها لأغراض انتخابية. في المتابعة نهي يوسف.
1: إعادة القاصرين غير المرافقين إلى أرض الوطن أولوية، هذا العنوان الأبرز للتعليمات الملكية الموجهة إلى كل من وزارتي الداخلية والخارجية، وهو الرد الأبرز على الأصوات الخارجية التي تتعالى لاتهام الرباط عند كل أزمة هجرة على الحدود. مصدر دبلوماسي مغربي شدد على استعداد المملكة المغربية للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرافقين، معربا عن الأسف لتكرار اتهام المملكة في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة. المصدر أوضح أنه وعلى غرار ما يجري في إسبانيا عقب أزمة سبتة، يوظف بعض الفاعلين السياسيين هذه القضية لأغراض انتخابية فيما الواقع مغير لذلك. واستدرك المصدر الدبلوماسي أن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، موضحا أن الخلل لا يوجد على مستوى المغرب الذي يفي دائما بالتزاماته، بل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. لا يمكن للمملكة المغربية بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية، شدد المصدر ذاته، مؤكدا أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فعليهم القيام بعمل داخلي لتخطي العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
0: في شأن مغربي مستقل، رصد التقرير السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي لسنة 25 و2000 حول وضعية المخزونات الاحتياطية للمحروقات بالمغرب، رصد عددا من الاختلالات التي تطبع هذه المنظومة، ودعا إلى مراجعة إطارها القانوني. التقرير الذي تناولته وسائل الإعلام على نطاق واسع أشار إلى استمرار اعتماد المملكة على واردات المنتجات البترولية التي تمثل أكثر من نصف المزيج الطاقي الوطني، في ظل تقلبات الأسواق الدولية واضطراب سلاسل الإمداد، مسجلا تحديات مرتبطة بقدرات التخزين وآليات المراقبة والحكامة. أبرز خلاصات التقرير: تقرير المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للعام 25 و2000 حول وضعية المخزونات الاحتياطية للمحروقات، يطلعون عليها بدر زاهر الأزرق المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال. تحدث ليوسف النعماني من الرباط.
2: التقرير وضع الأصبع على مكامن الخلل، في مقدمتها النصوص القانونية المتقادمة التي بموجبها يتم تدبير المخزون المتعلق بالمحروقات، فالنصوص تعود لفترة السبعينيات، وهناك غياب لمراقبة وتدقيق فعلي لحجم المخزون التجاري، كذلك هناك غياب لمؤسسات المراقبة سواء كانت مؤسسات حكومية أو مؤسسات هجينة. هذا الأمر هو يجعل المملكة المغربية دائما عرضة لاضطرابات الخارجية المرتبطة بتقلبات الأسواق أو المرتبطة بتقلبات أيضا سلاسل الإمداد، وقد رأينا في الأزمة الأولى المرتبطة بأوكرانيا حيث تحمل المواطن المغربي عبء اضطراب الأسعار، وكذلك حتى الموازنة العامة تحملت هذا العبء عن طريق ضخ مساعدات مباشرة للسائقين المهنيين. إذن هذا الغياب يمكن ترجمته على شكل خسائر مباشرة. ثم مسألة تمركز، حتى المخزون التجاري هو متمركز في محاور ضيقة ابتداء من طنجة وصولا إلى المحمدية والدار البيضاء على أقصى تقدير، وبالتالي غياب لمخزون استراتيجي على مستوى باقي جهات المملكة قد يجعل وطأة هذه اضطرابات أشد على بقية الجهات البعيدة عن مركز التخزين التجاري. المغرب يتوفر على مخزون تجاري وليس مخزون استراتيجي، وبالتالي يجب العمل على خلق بنية تحتية لهذا المخزون الاستراتيجي. اليوم مسألة المخزون الاستراتيجي هي ضرورية جدا بالنسبة للمملكة المغربية من أجل حمايتها وحماية الاقتصاد الوطني وحماية القدرة الشرائية. المخزون التجاري الذي توفر على المملكة المغربية هو لا يوفر الحماية الكافية للموازنة ولا للاقتصاد ولا لجيوب المواطنين، وبالتالي يجب التسريع بتنزيل توصيات ما جاء به تقرير هذا المجلس.
0: بدر الزاهر الأزرق المحلل الاقتصادي والخبير في قانون الأعمال كان معنا من الرباط.

0: نواصل مغاربيا من الجزائر، حيث عاد ملف الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليزي للواجهة مع تقرير لصحيفة لو فيغارو الفرنسي هذا الأسبوع، سلط الضوء على ظروف اعتقاله ومسار قضيته التي أفضت إلى الحكم عليه بالسجن 7 سنوات في الجزائر. الصحفي مراسل مجلة سوفوت يقبع خلف القضبان منذ توقيفه في مايو من عام 24 و2000 أثناء إعداده تقريرا عن تاريخ نادي شبيبة القبائل، فيما أسس القضاء الجزائري حكمه على اتهامات تتعلق بدخوله البلاد بتأشيرة سياحية وليست مهنية، وكذا الإشادة بالإرهاب. ومع إغلاق المسار القضائي إثر رفض الطعن بالنقد وتجاهل كل المناشدات، بات مصير غليز مرتبطا بعفو رئاسي جزائري وسط انتظار وصفته لو فيغارو بأنه بلا أفق واضح. عن الاستمرار في رفض العفو من قبل الجزائر مقابل دعم متزايد لقضية الصحفي الرياضي الفرنسي، نتابع قراءة النشط الحقوقي والسياسي الجزائري شوقي بن زارة، تحدث من باريس ليوسف النعماني.
1: كريستوف غليز هو الصحفي الرياضي الوحيد في العالم اليوم المسجون، كما قال رئيس الفيفا جياني انفانتينو الذي طالب بإطلاق سراحه وضم صوته إليه أسطورة كرة القدم زين الدين زيدان. مطلب زيدان أحرج كثيرا السلطات الجزائرية لأن القضية أخذت أبعاد لم يكن يتصورها النظام، لكن استمرار النظام الجزائري رغم كل هذا في سجن كريستوف غليز لأنه ورقة الضغط الوحيدة التي يملكها اليوم في علاقته مع فرنسا التي تأزمت منذ اعتراف فرنسا بمغربية الصحراء، ثم تلتها قضية سجن بوعلام صونصال الذي أطلق سراحه فيما بعد، قضية المؤثرين الجزائريين الذين هددوا فرنسا من فوق الأراضي الفرنسية، وأيضا قضية اختطاف واحتجاز معارض جزائري فوق الأراضي الفرنسية التي بسببها يستمر السجن إلى يومنا هذا عضو مهم في السلك الدبلوماسي الجزائري في فرنسا. فالنظام الجزائري لم تبقى له إلا ورقة غليز لمحاولة الضغط في هذه القضية ولمحاولة أنه يبقي نوع في التوازن في علاقته مع فرنسا، يعني أنه النظام ليس له حل آخر من غير ترك هذه القضية التي أخذت أبعاد جد خطيرة على صورة الجزائر، والمطالب بإطلاق سراح غليز تؤكد كل هذا.
0: الناشط الحقوقي والسياسي الجزائري شوقي بن زهرة من باريس. من مختصرات الساحة المغاربية، في تونس أثر إعلان السفارة الأمريكية عن إطلاق منحة بقيمة 1,500,000 دولار لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز استثمار القطاع الخاص في قطاع الفوسفات أثار جدلا واسعا. المبادرة الأمريكية أثرت اهتماما كبيرا بالنظر لقيمة الدعم المعلن بموجبها وبالنظر لكونها تستهدف قطاع الفوسفات الذي ظل لعقود أحد أهم القطاعات الاستراتيجية والسيادية التي تحتكر الدولة التونسية استغلالها وإدارتها. شرق أوسطيا الآن، تتجه الأنظار الجمعة إلى مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يوقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع مشترك. إقليميا، وفي ظل تصاعد التوتر على خلفية الصراع الأمريكي الإيراني، رفعت الحكومة العراقية أمس مستوى الجاهزية الأمنية والعسكرية مع إرسال تعزيزات إلى بغداد وتشديد المراقبة على تحركات الفصائل المسلحة. هذه التوجيهات تتزامن مع بدء هذه الفصائل إعادة رسم خارطة انتشارها الميداني. تطورات تضع بغداد أمام اختبار صعب بين فرض سلطة الدولة ومنع استخدام أراضيها في أي تصعيد، وبين احتواء فصائل لا تزال تتمسك بخياراتها العسكرية في مشهد إقليمي مفتوح على كل الاحتمالات. عن تحرك الحكومة العراقية العسكري في السياق الحالي، نتابع تعليق حميد الكفائي الكاتب والباحث السياسي العراقي، تحدث اليوسف النعماني من لندن.
2: من المعيب على حكومة العراق أن تصمت إذا تحرك جهات غير منضبطة تعمل لصالح دولة أخرى وضد مصلحة العراق. لذلك فإن الحكومة لديها وسائلها التي تتمكن بها من أن تضبط تحركات هذه الجماعات. هناك جيش وهناك شرطة وهناك جهاز مكافحة الإرهاب، وهو قوة ضاربة ومتمرسة وحديثة التسليح، ويمكنها منع هذه الجماعات من أن تعتدي على الدول الأخرى المجاورة للعراق. والحكومة العراقية الآن أمام مفترق طرق، لا تستطيع أن تؤجل البت في هذه القضية، لأن العالم يتوقع إجراء سريعا من الحكومة العراقية، فهي إن لم تفعل فإن الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ودول أخرى متضررة، يمكن أن تقوم هي بمهاجمة

0: تلك الجماعات، وبذلك تكون الحكومة العراقية في حرج شديد أنها لا تستطيع أن تسيطر على أراضيها وعلى مواطنيها وعلى أجهزتها. لذلك أتوقع أن الحكومة قادرة على لجم هذه الميليشيات باستخدام وسائل الدولة.
1: حميد الكفاية الكاتب والباحث السياسي العراقي كان معنا من لندن مع هونون النشرة، والكلمة تعود لك ميلاني.
2: Merci Nordine Elhouti pour ce journal. On vous retrouve dans une heure pour un nouveau point sur l'actualité. 7h11, place au sport. C'est Sport Matin avec Wadia Houti. Bonjour Wadia.
3: Bonjour Mélanie.
2: Ça va bien en forme?
3: Oui, top. Ouais,
2: on va parler de foot africain ce matin. La Ligue des Champions et Coupe 1 de la CAF. Les quatre représentants du Maroc connaissent désormais leurs adversaires des tours préliminaires.
3: بالفعل ميلاني، نستهل صباح الرياضة بالحديث عن منافسات دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف وقرعة الدور التمهيدي، حيث يستهل المغرب الفاسي مشواره بمواجهة رحيمو إف سي البوركينا بي بطل بوركينا فاسو في الدور التمهيدي الأول في عصبة الأبطال، على أن يلاقي في حال تأهله الماس الفائز من المباراة التي ستجمع بين أسيسيك من توغو وأسيك ميموزا الإيفوري ضمن الدور التمهيدي الثاني. كما استفاد نهضة بركان من الإعفاء من خوض الدور التمهيدي الأول بفضل تصنيفه القاري ليدخل المنافسة مباشرة من الدور التمهيدي الثاني، حيث سينتظر المتأهل من المباراة التي ستجمع بين ستار سبورت أكاديمي من سيراليون ومدينة يونايتد الغامبي من أجل حجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات. أما في كأس الكونفدرالية فأوقعت القرعة الجيش الملكي في مواجهة المتأهل من لقاء أسبسي من تشاد وغوروكو الإيفواري، بينما سيلاقي الرجاء الرياضي المتأهل من مواجهة الكانييم النيجيري وأوديب من غينيا بيساو لحجز بطاقة العبور إلى دور المجموعات. خراءة في حظوظ نهضة بركان والماس خصوصا في المسابقة الأغلى دوري أبطال إفريقيا مع محلل البرامج الريادية لميديا المدرب المغربي محمد مديحي.
4: نهضة بركان بالنسبة لي كسبت تجربة السنة الماضية في عصبة الأبطال، ولو أن كانت أول مرة تشارك فيها، وتنظم التركيبة البشرية ويعني المسار لا في كأس اتحاد الإفريقي ولا في السنة الماضية وهذه السنة في عصبة الأبطال، عنده من الإمكانيات باش إن شاء الله يمشي بعيد في عصبة الأبطال. المغرب فاسي بعد يعني غيبة طويلة، فتنظر بأن استراتيجية ديال المكتب المثير تنظر بأن خلقوا مجموعة نافسوا على الشامبيون هذه السنة يستاهلوا يفوزوا بالبطولة. المشاركة ديالهم أكيد بأن حتى واحد ما غيتسناهم بأن يفوزوا بالكأس، ولكن على الأقل يمشيوا في الكأس يعني أبعد نقطة.
3: أوروبيا، أعلن نادي ريال مدريد الإسباني أمس تمديد عقد نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بعد أشهر من الانتظار. تمديد العقد سيتم حتى 30 من يونيو 2030 ليواصل مشواره مع الفريق الملكي لستة مواسم إضافية. وأوضح النادي الملكي في بيان رسمي أن الطرفين توصلا إلى اتفاق يقضي بتمديد عقد اللاعب البرازيلي الذي انضم إلى ريال مدريد في يوليوز 2018 قادما من فلامينغو البرازيلي عندما كان يبلغ من العمر 18 عاما. فينيسيوس إذن يستقر رفقة النادي الملكي بعدما ارتبط اسمه في الأسابيع الماضية بنادي أرسنال الإنجليزي. من جهة أخرى، أعلن ريال مدريد تعاقده رسميا مع الموهبة الإيفوارية يان دياموندي قادما من لايبزيتش الألماني. وقال ريال مدريد بأن اللاعب الإيفواري سيكون لاعبا في الفريق الإسباني بعقد لمدة 7 سنوات يستمر حتى 30 من يونيو 2033. وذكرت التقارير أن ريال مدريد سيدفع ما لا يقل عن 125 مليون يورو إلى جانب المتغيرات لتصل الصفقة تقريبا إلى 140 مليون يورو في أغلى صفقة في تاريخ تعاقدات ريال مدريد، إلى جانب إيدن أزار اللاعب السابق لريال مدريد. دياموندي الذي قدم أداء لافتا في كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك من النفس في أن يوقع على موسم استثنائي ومسار متألق رفقة النادي الملكي. ريال مدريد إذن وإن كان تحدث عن تمديد العقد بالنسبة لفينيسيوس وأيضا التوصل مع اتفاق مع دياموندي، لكنه يواصل دائما التحضير للموسم المقبل، حيث يخوض تدريبات تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزي مورينيو. جوزي مورينيو الذي يشرف على كل صغيرة وكبيرة تهم نادي الملكي. من بين الأسماء التي تتألق رفقة ريال مدريد خاصة في المواسم السابقة، الدولي المغربي إبراهيم دياب

0: الذي تحدث يوم أمس في أعقاب التدريب رفقة ريال مدريد عن طموحاته والتحضيرات الموسم المقبل. إبراهيم دياز:
1: إنها تدريبات جيدة جدا، بدنية جدا، تتطلب الكثير من الجهد وتؤدى بشدة عالية. إنها تفيدنا كثيرا في الاستعداد للموسم، لأن الأهم في النهاية هو أن نكون في أفضل جاهزية ممكنة خلال الموسم وأن نواصل تحقيق الانتصارات، فهذا هو ريال مدريد ويجب علينا الفوز في كل مباراة. الأمور تسير على نحو ممتاز، لأن جميع أفراد الجهاز الفني يتمتعون بإعداد ممتاز.
0: وفي بيت الغريم برشلونة، أكدت تقارير صحفية أن اللاعب رودري لاعب مانشستر سيتي أعطى موافقته المبدئية لانطلاق المفاوضات بين برشلونة ومانشستر سيتي بعدما غير وجهته من الريال إلى النادي الكتالوني، في انتظار ما ستسفر عنه هذه المحادثات خلال الأيام المقبلة قبل نهاية الميركاتو الصيفية. دوليا، دائما في إطار الميركاتو، وأنهى نجم المصري محمد صلاح يوم أمس توقيع عقد لمدة عامين مع نادي ترابزونسبور التركي. وكان صلاح قائد منتخب مصر لاعبا حرا بعد رحيله على ليفربول نهاية الموسم الماضي. وأكد صلاح خلال ندوة صحفية يوم أمس عن سعادته بالانتقال إلى الدوري التركي هذا الموسم. نستمع للكلمة الأولى لمحمد صلاح في أعقاب تعاقده مع ترابزونسبور التركي.
2: It's incredible to have these fans here now.
3: من المذهل أن أرى هذا العدد الكبير من الجماهير حاضرا هنا لاستقبالي. أنا سعيد جدا بوجودي هنا، لا أستطيع أن أصف ما أشعر به في بضع كلمات. إنه إحساس استثنائي، أتطلع بشوق إلى بدء هذه المغامرة الجديدة ومساعدة الفريق على الفوز بالألقاب، ولا سيما على الساحة الأوروبية.
0: وفي جديد ملف الفيفا والمشروع التجاري فيفا فورد انتربريز، أكد المكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم الكاف يوم أمس في بلاغ رسمي تجديد دعمه بالإجماع لرئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم جاني إنفانتينو، وذلك عقب الاجتماع الذي خصص لمناقشة مستجدات المشروع الذي قدم بشأن إنفانتينو والأمين العام للفيفا إحاطة مشتركة بعد سحبه سابقا. أوضح بلاغ صادر عن الكاف أن أعضاء المكتب التنفيذي طلعوا على الاعتذار الذي تقدمت بقيادة الاتحاد الدولي بعد الاجتماع الأخير في العاصمة المغربية الرباط بشأن الاختلالات التي رافقت مسطرة إعداد المشروع، بعدما أكدت أن تلك الأخطاء لم تكن متعمدة مع سحب المشروع رسميا والالتزام بإخضاعه لمراجعة شاملة تضمن تفادي تكرارها مستقبلا. وأكد باتريس موتسيبي رئيس الكاف أن الجهاز القاري يرحب بالتوضيحات التي قدمها الفيفا، مشددا على أن مبادئ الحكام الجيدة والشفافية واحترام المصادر القانونية تشكل ركائز أساسية في تدبير شؤون كرة القدم الإفريقية. مستمعينا الكرام، بهذا نصل إلى نهاية عدد اليوم من صباح الرياضة. نشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة. الموعد القادم بالفرنسية رفقة الزميل محمد عميمي. فاصل، بعده تواصلنا باقي فقرات لو ماتان فور رفقة ميلاني بينتو.
4: Envie de tout savoir, l'actualité en continu.
5: Les sirènes ont retenti.
4: Des émissions qui donnent la parole.
6: La société avait arrêté son
4: image. Et la musique que vous aimez. Tout ça sur une seule radio, Média pour toutes les générations. Matin Info, Mélanie Pinto.
7: D'ici une poignée de secondes, il sera 7h20 sur Média. Et je vous le disais, dans le sommaire, nous nous rendons en Albanie dans ce magazine de l'été. Pas pour y découvrir les plages de sable fin, mais pour revenir sur les manifestations qui rassemblent des milliers de personnes depuis plus de 2 mois chaque soir. En Albanie, donc, de fortes mobilisations contre la dérive autoritaire et corrompue du Premier ministre Edi Rama. Cette révolution des flamants roses, dont vous avez certainement entendu parler, transcende les clivages politiques et symbolise le désir de changement d'un pays saigné par l'exode. Simon Rico, notre correspondant, fait le point ce matin sur Média 1. C'est un reportage.
8: Ce sont des images que l'on n'avait plus vues en Albanie depuis la chute du régime communiste en 1991. Tous les soirs, les rues du centre de la capitale Tirana se remplissent d'une foule compacte. Au-dessus des têtes, d'innombrables drapeaux albanais, mais aussi des pancartes en forme de flamant rose, l'animal totem du mouvement, et d'autres sur lesquels deux slogans dominent. L'Albanie n'est pas à vendre et Rama démission. Certaines préviennent, quand la jeunesse

0: to the flow now, ooh. Take it to the flow now, ooh.
1: Hoops, Spurs, boots.
0: To the flow now, ooh.
2: Et quelle belle journée qui commence avec ce soleil à Tanger et Beyoncé, Texas, Hold'em. Dans un instant, le retour de l'actualité, mais tout de suite, on fait un point justement sur la météo avec Abdelali Ezzar.
3: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمسا شمال خط الحسيمة مراكش الصويرة وجنوب سيدي إفني، بينما يكون غائما جزئيا إلى صاف غالبا في باقي أرجاء البلاد، مع إمكانية هطول أمطار على الأطلس المتوسط والأطلس الكبير ومنطقة فيجيكا. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالرباط والدار البيضاء، 31 درجة بالصويرة، 33 درجة بطنجة، 37 درجة بالعيون، 38 درجة بفاس، و43 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب أن يكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على الثلث الجنوبي الغربي للبلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالعاصمة وبجاية، 32 درجة بوهران، 34 درجة بعنابة، 36 درجة بتمن الراس، و41 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في وسط البلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بالمنستير وصفاقس، 36 درجة بجابس، 37 درجة بالعاصمة ومدنين، و41 درجة بتوزة.
2: Huit heures tout pile, c'est l'heure de votre journal avec Nourdine El Houthi. Sbah el khair Nourdine.
4: Sbah el khair Mélanie. Alam bikoum mustama'ina. Ilaykoum anawina thamina. المملكة المغربية تؤكد أن عودة القاصرين غير المرافقين مسألة مبدأ لا تقبل المزايدات، ومصادر دبلوماسية ترد على الاتهامات الزائفة للمملكة وتؤكد مسؤولية العراقيل الإدارية والقضايا الأوروبية عن تعطيل أي مسار للعودة. مغاربة سبتة، قصة ازدواجية لغوية تحكي تشبتا نموذجيا بالأصول وسعيا للاندماج الفعال. في هذه النشرة روبورتاج إضاءة من عين المكان ضمن سلسلة روبورتاجات عن مغاربة الثغر المغربي المحتل. 300 يوم على هدنة غزة، اتفاق أنهى القتال الواسع لكنه لم يغلق قائمة الضحايا ولا يمنع عودة التصعيد. قبل 8 أشهر من الرئاسيات الفرنسية، اتهامات لروسيا بحملة تأثير تستهدف مرشحين، وباريس تتحرك تشريعيا تحسبا لكل الاحتمالات. رياضيا، بعد فترة طويلة من الترقب والأنباء المتضاربة

0: قريب ريال مدريد يعلن عن تمديد عقده مع فينيسيوس جونيور حتى العام 32 و2000. أهلا بكم. أكد مصدر دبلوماسي مغربي أمس أن إعادة القاصرين غير المرافقين تعد مسألة مبدأ، وذلك تبع لتعليمات الملكية الموجهة لوزارتي الداخلية والخارجية. المصدر أكد جاهزية المملكة التامة للتعاون مع شركائها، ورد بشكل حاسم على الاتهامات المتكررة للمغرب في ملف الهجرة، مبرزا استغلالها لأغراض انتخابية. في المتابعة نهى يوسف.
1: إعادة القاصرين غير المرافقين إلى أرض الوطن أولوية، هذا العنوان الأبرز للتعليمات الملكية الموجهة إلى كل من وزارتي الداخلية والخارجية، وهو الرد الأبرز على الأصوات الخارجية التي تتعالى لاتهام الرباط عند كل أزمة هجرة على الحدود. مصدر دبلوماسي مغربي شدد على استعداد المملكة المغربية للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرافقين، معربا عن الأسف لتكرار اتهام المملكة في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة. المصدر أوضح أنه وعلى غرار ما يجري في إسبانيا عقب أزمة سبتة، يوظف بعض الفاعلين السياسيين هذه القضية لأغراض انتخابية فيما الواقع مغير لذلك. واستدرك المصدر الدبلوماسي أن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، موضحا أن الخلل لا يوجد على مستوى المغرب الذي يفي دائما بالتزاماته، بل يكمن كل مرة في العراقيل ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. لا يمكن للمملكة المغربية بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية، شدد المصدر ذاته، مؤكدا أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فعليهم القيام بعمل داخلي لتخطي العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
0: الأحداث الأخيرة بمدينة سبتة المحتلة رفعت إلى مستوى متقدم اسم المدينة في التداول الإعلامي الدولي. مختلف المنابر فتحت بالمناسبة أقواس للتعريف بالمدينة، موقعها، تاريخها، ثم مكونها السكاني. ضمن هذا المكون يوجد مغاربة سبتة يشكلون نسبة هامة من ساكنة الثغر المغربي المحتل، هم نموذج فريد في كسر حواجز الجغرافيا والسياسة. على المستوى اللغوي اللسني يمزج مغاربة سبتة بين لغتهم الدارجة المغربية واللغة الإسبانية في إحياء لتاريخ طويل من الارتباط بالوطن الأم وسعي دؤوب للانسجام والاندماج. كيف أصبح الازدواج اللغوي ممارسة طبيعية في سبتة؟ سؤال ومعه أسئلة أخرى يلامسها روبورتاج موفد ميديا الخاص إلى المدينة المغربية المحتلة محمد المدن.
2: هنا في سبتة حدود لا يحرسها أحد ولا تظهر على خريطة، الحد الفاصل بين القشتالية والدارجة المغربية. يعبر السبتيون من أصل مغربي عشرات المرات كل يوم، وفي فضاءات التواصل اليومي تتحول اللغة من وسيلة تفاهم إلى بطاقة هوية مركبة. ياسمين سبتية، أبوها مغربي وأمها من سبتة، قد ولدت بين لسانين لا بين ضفتين، وحين سألناها كيف تعيش ذلك أجابت بكلمة طبيعي.
3: في البيت نتحدث بالدارجة والإسبانية معا، وقد نشأت على التحدث باللغتين، لذا يعد هذا الأمر طبيعيا ومألوفا بالنسبة لنا. إنها مسألة ثقافة، فنحن لا نتخلى عن لغتنا لأنها تأتي بشكل عفوي منذ الصغر.
2: لكن هذا العبور بين اللسانين لا يسير في الاتجاهين بالقدر نفسه، فمن يتعلم لغة الآخر في سبتة هو في الغالب طرف واحد. داني سبتي من أصل إسباني ينظر إلى الأمر من ضفته.
4: من المؤكد أن السكان المسلمين لديهم رغبة أكبر وسهولة أوضح في تعلم اللغة الإسبانية مقارنة بسعي الإسبان لتعلم الدارجة والتي تمثل اللهجة المحلية المحكية في سبتة.
2: ثم تجيل في سبتة لم يعد يكتفي بأن يعيش الظاهرة، بل صار يعرف اسمها العلمي. نور طالبة جامعية سبتية من أصل مغربي تنتمي إلى هذا الجيل، جاءت من البيت تتكلم لغتين وعادت من الجامعة تعرف كيف تشرحهما.

0: تحدث الجميع هنا في سبتة بنوع من الثنائية اللغوية تجمع بين الإسبانية والدارجة. فعلى سبيل المثال، أي شخص تجري معه مقابلة هنا يعرف ظاهرة التبديل اللغوي، وهي حالة لغوية يمزج فيها المتحدث بين اللغتين.
1: يقول التواصل اليومي للسبتيين من أصل مغربي شيئا واحدا: ابحثوا عن سبتة في الجملة لا في الخريطة، دارجة من البيت وقشتالية من الشارع ومكون واحد لا يقبل القسمة. من سبتة، محمد المدن، ميديا.
2: من مختصرات الساحة المغاربية، في المغرب أعلنت الهيئة الوطنية للطبيبات والأطباء عن الإطلاق الرسمي لمنصتها الرقمية الجديدة لتوفير بيئة حديثة وآمنة تتيح إنجاز واستلام مختلف المصادر والوثائق الإدارية عن بعد وبشكل لا مادي بالكامل. وتأتي هذه الخطوة تنفيذا لمقتضيات القانون المتعلق بمزاولة مهنة الطب بهدف تبسيط الإجراءات وتقليص آجال معالجة الملفات. في تونس، كشفت منظمة أنا يقظ في تقرير تقييمي لحصيلة حكم الرئيس التونسي قيس سعيد منذ توليه السلطة عام 2019 و2000، كشفت أن 81% من الوعود التي جرى التعبير عنها من قبل الرئيس التونسي لم تتحقق. في تونس أيضا، أثار إعلان السفارة الأمريكية عن إطلاق منحة بقيمة 1.5 مليون دولار لتمويل مشروع يهدف إلى تعزيز استثمار القطاع الخاص في قطاع الفوسفات أثار جدلا واسعا في البلاد. المبادرة الأمريكية أثرت اهتماما كبيرا بالنظر لقيمة الدعم المعلن بموجبها وبالنظر لكونها تستهدف قطاع الفوسفات الذي ظل لعقودنا أحد أهم القطاعات الاستراتيجية والسيادية التي تحتكر الدولة التونسية استغلالها وإدارتها. إلى جديد منطقة الشرق الأوسط، الأنظار تتجه الجمعة إلى مدينة جدة بالعربية السعودية، حيث من المقرر أن يوقع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف اتفاقية دفاع مشترك. وفي ملف غزة، بعد مرور 300 يوم على دخول اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع حيز تنفيذ، لا تزال الهدنة تواجه تعثرا ميدانيا بفعل الخروقات الإسرائيلية المتكررة رغم إعلان انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يسمى الخط الأصفر وفق بنود الاتفاق. وزارة الصحة الفلسطينية في القطاع الفلسطيني تقول إن الهجمات أسفرت منذ بدء وقف إطلاق النار في 10 أكتوبر من عام 2025 عن مقتل 1254 فلسطينيا وإصابة أكثر من 4000 آخرين. فيما قالت اليونيسف إن ما لا يقل عن 300 طفل قتلوا خلال الفترة نفسها. الاتفاق الذي تم التوصل إليه بوساطة أمريكية ومصرية وكذلك قطرية أنهى العملية العسكرية واسعة النقاط، لكنه لم ينجح في تثبيت هدنة طويلة الأمد. المزيد في تقرير مراسلنا من غزة سيف السويتي.
3: تحت أشعة شمس آب يقف النازح الستيني أبو إبراهيم ساعات طويلة في طابور المياه أملا في الحصول على كمية صالحة للاستخدام، مشهد كان من المفترض أن يطويه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه ما زال يتكرر يوما بعد آخر.
4: هنا بنجر ورا المي، هنا زلم اختيار ومش قادر، أنا بدي أحمل من هنا المي واروح قاد هناك، وعندي بيجي حوالي 30 نفر في قلب البيت وأنا لحالي، كلهم أطفال صغار بقدرش أطلعهم في الشمس، واليوم الأمراض منتشرة بشكل رهيب جدا.
5: والله احنا سمعنا في 300 يوم والله ما حسينا في أي احتراف لوقف إطلاق النار، كل يوم في عندنا قصف قصف قصف، لحتى الآن لم نلمس أي شيء.
3: جهات محلية فلسطينية وثقت أكثر من 4000 خرق للاتفاق أسفرت عن مقتل أكثر من 1250 فلسطينيا. اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية تأتي في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، غير أن الباحث السياسي إياد جودة يرى أن إسرائيل تتعامل مع هذه الجهود بوصفها أداة لإدارة الوقت.
6: إسرائيل أرادت من هذه الهدنة التي تسعى إليها والتي تقول بأنه ستعطيها للجانب الفلسطيني لا تريد إلا كسب مزيد من الوقت لتمرير مزيد من السياسات ولتخفيف الضغط عليها من قبل مجلس السلام أو من قبل الرئيس الأمريكي.
3: إسرائيل تؤكد أنه لا انسحاب من غزة ولا وقف للحرب إلا بعد سحب السلاح، قرار يخالف نصوص خارطة الطريق التي تم التوافق عليها فلسطينيا مع الوسطاء من جانب ومجلس السلام من جانب آخر، حيث ينص الاتفاق على التنفيذ بشكل متزامن. من مدينة غزة لإذاعة ميديا، سيف السويطي.
2: صلة بملف غزة، أيضا لا يزال الرفض الإسرائيلي لإعلان

0: حركة حماس قبولها أخيرا باتفاق للدخول في مسار لنزع سلاحها يحظى باهتمام واسع. في مقال تحليلي ربطت مجلة فورين بوليسي الشهيرة الموقف الإسرائيلي بمخاوف لدى حكومة نتنياهو وبغموض يلف محطات تنفيذية، وقبل هذا وذاك بحسابات سياسية بالداخل الإسرائيلي أبرزها محطة انتخابية قد تكون خاتمة المشوار السياسي لبنيامين نتنياهو. الملف الموالي من هذه النشرة نفتحه من فرنسا. هناك تتزايد المخاوف من تدخلات أجنبية في المسار الانتخابي الرئاسي المرتقب بعد 8 أشهر. مسؤولون وشخصيات سياسية فرنسية اتهموا شبكات موالية لروسيا بشن حملات تضليل تستهدف عددا من المرشحين، بينما تؤكد السلطات أن هذه العمليات لا تزال محدودة التأثير، إلا أن الحكومة أو رئيس حكومة سيباستيان لوكوني بادرت إلى إعداد مشروع قانون لتشديد العقوبات على نشر المعلومات المضللة خلال الحملات الانتخابية. المزيد من التوضيحات نتابعه على لسان مصطفى الطوسة المحلل السياسي الخبير في الشؤون الفرنسية، تحدث من باريس ليوسف النعماني.
1: هناك بالفعل تخوف فرنسي كبير من أن تتدخل أجهزة الاستخبارات الروسية لمحاولة العبث في الانتخابات الرئاسية المقبلة وترجيح كفة اليمين المتطرف، لأنه بدا واضحا أن من مصلحة فلاديمير بوتين ومن مصلحة موسكو أن يصل اليمين المتطرف إلى قصر الإليزي، لأن مقاربته للحرب الروسية الأوكرانية تصب في صالح موسكو، وأنه يريد أن يقيم علاقات جيدة مع النظام الروسي. هذه الاتهامات لطالما جاءت في عدة تقارير استخباراتية فرنسية تقول بأن روسيا تحاول أن تؤثر على الاقتراعات الانتخابية التي تجري حاليا في أوروبا لمحاولة مساعدة القوى السياسية التي ترى أنها عند وصولها إلى الحكم ستخدم أجندة روسيا الاستراتيجية. وهذا التخوف جاء مبني على دراسات وعلى معلومات دقيقة وصلت إليها المخابرات الفرنسية، تقول بأن فلاديمير بوتين يريد بطريقة أو بأخرى أن يؤثر على الانتخابات المقبلة وأن يجعل مارين لوبين أو جوردان بارديلا من اليمين المتطرف الرئيس الفرنسي المقبل، وأنه ينتظر من هذه النقلة النوعية السياسية في فرنسا أن تكون لصالح الأجندة الروسية.
0: من مختصرات الثامنة، بدأت في كاراكاس الخميس محادثات بين الحكومة الفنزويلية المؤقتة وممثلين عن المعارضة لبحث عملية الانتقال السياسي في البلاد. وفيما تغيب عن المحادثات ماريا كورينا ماتشادو أبرز أسماء المعارضة التي لم تتلقى دعوة للمشاركة، تمثل المعارضة الفنزويلية دينورا فيغويرا التي عادت إلى البلاد من منفى الأربعاء من هذا الأسبوع. في جديد أخبار الرياضة الأوروبية، أن بعد أشهر من الترقب والغموض الذي رافق مستقبل فينيسيوس مع ريال مدريد، النادي الملكي أعلن رسميا تمديد عقده مع البرازيلي حتى العام 32 و2000 ودي أحتي.
2: أخيرا انتفأت آخر شرارة في مسلسل شغل الصحافة الإسبانية طوال الصيف، وأغلق ريال مدريد ملفا كان يؤرق جماهيره وإدارته معا. فينيسيوس جونيور باق في سانتياغو برنابيو، واللون الأبيض سيظل عنوان مستقبله حتى العام 2032. بعد أسابيع من التكهنات وارتباط اسمه بقوة بالانتقال إلى أرسنال، بدأ أن مستقبل النجم البرازيلي دخل منعطفا خطيرا، وهو ما كان سيضع ريال مدريد أمام خيار صعب: البيع هذا الصيف أو المخاطرة بخسارته مجانا بعد عام واحد. بيد أن الاجتماع الحاسم بين إدارة النادي ووكلاء اللاعب أنهى أشهرا من المفاوضات الشاقة التي استمرت لأكثر من عام، بعدما تقاربت وجهات النظر وتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي يمنح فينيسيوس عقدا جديدا يمتد لستة مواسم. ووفقا للتقارير الإسبانية، سيتقاضى الدولي البرازيلي راتبا يقارب 24 مليون يورو سنويا، ليصبح ثاني أغلى اللاعبين أجرا في ريال مدريد خلف الفرنسي كيليان مبابي. وبهذا التجديد إذن يسدل ريال مدريد الستار على واحدة من أطول قصص الميركاتو الصيفي، ويوجه رسالة واضحة بأن فينيسيوس سيبقى أحد وجوه المشروع الملكي في السنوات المقبلة، لينتهي المسلسل بالنهاية التي أرادها ريال مدريد وأرادها فينيسيوس.
0: شكرا لك وديع احتي. مع كانون النشرة والكلمة بعد فاصل تعود لميلاني.
3: ميدي 1 مراكش 105.3.

0: تحتفظ أيها السادة ب50,000 فيلم من التراث السينمائي ونحو 1,000,000 وثيقة مرتبطة بالسينما، بالإضافة إلى آلاف الأجهزة. تنظم المؤسسة التي يغطي 3/4 تمويلها دعم حكومي، تنظم عروضا استعادية لأفلام مخصصة لممثلين أو مخرجين كبار، ومعارض على غرار معرض مغلي المنغول الأخير. باختصار شديد، الخزانة السينمائية الفرنسية هي تاريخ فرنسا في السينما، وبالتالي هو منصب يكلف به شخص له من الكفاءة ما يكفي لحفظ إرث فرنسا في السينما. اختاروا النجمة إيزابي لوبير لتخلف الكبير كوستا غافراس، اسم كبير يخلف اسما كبيرا. الكفاءة هي المعيار الوحيد، الكفاءة ثم الكفاءة ثم الكفاءة. والسلام، إلى الملتقى.
1: I'm hearing sirens in the night. I'm losing battles with a voice that I can fight. These streets are far from black and white. Nobody knows a thing about what's wrong or right. There's only darkness down the road, but you're the light that's shining through silver and gold. And I know I'll always be alright. By my side, by my side.

0: Four Colors Mad World sur Medellin, toujours en musique. Merci d'être avec nous. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent malheureusement Matin Info. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à Abdrahim et bien sûr sa joie comme tous les matins qui est à la réalisation. Rendez-vous demain à partir de 6h30. L'actualité par contre, ça continue tout de suite. La synthèse de l'actualité présentée ce matin par Abdlali Ezzar. Sbah el khair Abdlali.
1: Sbah el nour Melanie. مستهل الموجز من المغرب حيث علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرافقين بهدف إعادتهم إلى الوطن. وفي هذا الإطار أكدت أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرافقين. وأعرب المصدر عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب بعدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين، كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته، والمشكل يكمن في كل مرة في العراقيل الأوروبية ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسي. إلى تطورات الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي إن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا. وأوضح دونالد ترامب في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي أن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية. قال مصدر في الرئاسة اللبنانية أن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان بتحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة

0: الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن انتشر فيهما بموجب التفاق الإطار المبرم في يونيو الماضي في واشنطن. غير بعيد عن لبنان، في سوريا أوردت وزارة الصحة السورية اليوم أن الحصيلة النهائية للتفجير الذي استهدف حافلة نقل ركاب عبر عبوة ناسفة في مدينة جرمانة قرب دمشق بلغت 14 جريحا بعدما كانت قد أفادت عن سقوط قتيلين وعددا من الجرحى. في اليمن شن الحوثيون هجمات بالصواريخ والمسيرات على القوات الحكومية اليمنية أمس، ما أسفر عن مقتل 58 جنديا على الأقل في أعنف تصعيد منذ سنوات. في السعودية يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف قمة ثلاثية اليوم بمدينة جدة للتوقيع على اتفاقية دفاع مشترك. إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أمرا تنفيذيا يمنع أطفال الأمهات اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة للولادة من الحصول على الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي في محاولة جديدة لمنع حق المواطنة بالولادة. نبقى في الولايات المتحدة ونختم الموجز بهذا الخبر، حيث أمر قاض في ولاية نيو مكسيكو الأمريكية أمس شركة ميتا التي تضم فيسبوك وإنستغرام بدفع أكثر من نصف مليار دولار كتعويض في الدعوى المقامة ضدها من قبل الولاية، والتي تتهم الشركة بالتسبب بضرر عام وتعريض الأطفال للخطر على منصتها. بهذا نصل إلى نهاية الموجز، في أمان الله.
1: ميديا تفتح الذاكرة من جديد، كنوز من التراث المغربي المنسي، مواقع وحكايات من التراث لم تروى كما يجب، ومعالم تنتظر من يكتشفها. مع الخبراء والمتخصصين نقارن بين ما كان عليه هذا التراث بالأمس وما أصبح عليه اليوم. نفتح النقاش حول سبل حمايته وإعادة إحيائه بين الأمس واليوم مع فرحان عياش من الاثنين إلى الجمعة ابتداء من 11 صباحا على ميديا.
2: ميديا مراكش 105.3 فاز 101.4.
3: عمرك لقيتي راسك محتاج للبنكة ديالك في الليل، ولا عندك مشكل، ولا حتى تساؤل ما يقدرش يتسنى حتى للصباح؟ هادشي ما بقاش مشكل. باش نكونوا ديما قراب ليكم، مركز خدمة الزبناء لبنك أفريقيا متوفر 24 ساعة على 24 طيلة أيام الأسبوع. اتصلوا بنا على الرقم 080-108-100 من المغرب أو على 0522-42-15-42 من الخارج.
4: مع بنك أفريقيا ديما كاين الحل.
5: واش سمعتي بلي باك تاكاتا؟
6: لا، اش كيبيعوا؟
5: ما كيبيعوش، بالعكس جايين يحافظوا على سلامه الناس اللي عندهم اوبل، سيتروين، داس ولا جيب.
6: كيفاش؟
5: كاين شي طوموبيلات ممكن يكونوا مجهزين بايرباك تاكاتا في خلال يقدر يشكل خطر على مواليهم.
6: وشنو خاصني ندير؟
5: غير عيط على الرقم المجاني 3858 واعطيهم نيميرو الشاسي ديالك، واذا كانت سيارتك معنيه غيبدلوا لك الايرباك بسرعه في الحين او فابور. ما تنساوش الرقم المجاني 3858، سلامتكم هي الأولوية.

0: عوين نشكل فوفي ديالي كيف ما بغيت عادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر
1: كومبوزي مع فورفي وين عادي جدا
2: إنوي سير بعيد
3: أنتم في الاستماع لميدي آن موجز العاشرة
4: موجز العاشرة معكم عبد العلي الزهار نسأل الموجز من المغرب حيث علم لدى مصدر دبلوماسي مغربي أن المغرب انخرط وفقا للتعليمات الملكية في العمل على تحديد هوية القاصرين غير المرافقين بهدف إعادتهم إلى الوطن وفي هذا الإطار أكدت أن المملكة المغربية مستعدة للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرافقين وعرب المصدر عن الأسف لكونه في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة تتهم أصوات المغرب عدم التعاون أو عدم الرغبة في إعادة هؤلاء القاصرين غير المرافقين كما هو الحال تماما بالنسبة لهذه الحالة في إسبانيا. وحسب المصدر الدبلوماسي فإن هذه الادعاءات زائفة ولا أساس لها من الصحة، مضيفا أن المغرب يفي دائما بالتزاماته والمشكل يكمن كل مرة في العراقيل الأوروبية ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. وشدد المصدر على أن المملكة المغربية لا يمكنها بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسية. إلى تطورات الشرق الأوسط، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا. وأوضح ترامب في تصريحات للصحفيين من المكتب البيضاوي أن مناقشات حول هذا الأمر تسير بشكل جيد للغاية. قال مصدر في الرئاسة اللبنانية أن إسرائيل رفضت خلال مفاوضات روما طلب لبنان بتحديد منطقة جديدة لسحب قواتها منها في جنوب البلاد، مشترطة التحقق من سيطرة الجيش اللبناني بالكامل على منطقتين سبق أن تشر فيهما بموجب اتفاق الإطار المبرم في يونيو الماضي في واشنطن. في اليمن قتل 3 من عناصر القوات الحكومية اليمنية وأصيب 4 بهجوم جديد بالطائرات المسيرة شنه المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران اليوم على محافظة مأرب. في السعودية يعقد ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس وزراء باكستان شهباز شريف قمة ثلاثية اليوم بمدينة جدة للتوقيع على اتفاقية دفاع مشترك. إلى فنزويلا حيث بدأ في العاصمة كاراكاس أمس حوار بين السلطات الفنزويلية وقوى المعارضة ترعاه الولايات المتحدة، ويأمل كثير في أن يفضي هذا إلى انتقال سياسي وإلى انتخابات. إلى الولايات المتحدة الأمريكية حيث

0: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء أمس أمرا تنفيذيا يمنع الأطفال الأمهات اللواتي يسافرن إلى الولايات المتحدة للولادة من الحصول على الجنسية الأمريكية بشكل تلقائي في محاولة جديدة لمنع حق المواطنة بالولادة. في الرياضة، مدد المهاجم البرازيلي فينيسيوس جونيور عقده مع ريال مدريد حتى عام 2032، وبهذا الإعلان وضع النادي الملكي حدا للتكهنات بشأن مستقبله والتي ربطته بالانتقال إلى أرسنال. وتعاقد ريال مدريد أيضا مع الجناح الإيفواري يان ديوماندي من لايبزيغ الألماني بصفة قياسية للنادي بلغت 161 مليون دولار. بهذا الخبر نصل إلى نهاية الموجز. لحظات تقول مع برنامج صباحات صيفية مع سعيد عيادي في أمل الله.
1: La culture s'écrit chaque jour et les artistes en sont les auteurs. Musique, cinéma, théâtre, littérature, exposition, toute l'actualité de la scène artistique se raconte ici. Culture Vibes avec Selma, du lundi au vendredi à partir de 16h sur Média.
2: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.

عشاق الصيف وعشاق الموسيقى، مهرجان شواطئ الاتصالات المغرب يعود بحلة جديدة بحفلات استثنائية مع ألمع النجوم. كونوا في الموعد وعيشوا أجمل لحظات في طنجة، المضيق، الحسيمة والسعيدية ابتداء من 20 يوليوز. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.

0: صباح الخير وأهلا وسهلا بكم مستمعينا الأوفياء، أهلا بكم في حلقة جديدة من صباحية صيفية، البرنامج الذي يرافقكم كل صباح من الاثنين إلى الجمعة بأجواء صيفية مميزة تجمع بين المعلومة الصحية المفيدة والكلمة الهادفة وأجمل المختارات الغنائية العربية. نأمل بأن نكون دائما عند حسن ظنكم وفي مستوى ثقتكم. متابعة طيبة للجميع.
1: ميديا صباحيات صيفية مع سعيدة.
0: في موعدنا اليوم سنخصص حوارنا لموضوع يهم الكثير من الأسر والشباب، وهو لماذا أصبحت الهجرة حلما يراود الكثير من الشباب، وكيف يمكن أن نوازن بين الطموح والواقع من منظور نفسي. سنناقش مع ضيفنا المختص في طبعا العلاج النفسي الأستاذ فيصل الطهري، سنناقش معه عن الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع الشباب إلى التفكير المستمر في الهجرة، وكيف يمكن للأسرة والمجتمع أن يساند الشباب في مواجهة مشاعر الإحباط واليأس، مع التأكيد على أن الهجرة قد تكون مشروعا إذا بني على التخطيط السليم لا على اليأس المخاطرة بالنفس. وكعادتنا سنقدم لكم أيضا مجموعة من الرسائل الصحية الصيفية والنصائح العملية التي تساعدنا على الاستمتاع بصيف آمن وصحي، إلى جانب باقة من الأغاني العربية التي تضفي على صباحنا مزيد من التفاؤل والبهجة. نأمل بأن تكونوا معنا طوال هذه الساعة، فنسعد بمرافقتكم ونتمنى لكم صباحا مشرقا مليئا بالصحة والأمل والصحة والسعادة. وأول اختيار غنائي اليوم بصوت الفنان ماهر زين، الله يا مولانا.

رحب دائما بكل من التحق بنا، ولتذكير مرة أخرى مباشرة بعد موجز 10:30 ضيفنا اليوم الأستاذ فيصل طاري، أخصائي نفسي إكلينيكي ومعالج نفسي، ومعه سنناقش موضوعا يشغل بال الكثير من الشباب والأسر. لماذا أصبحت الهجرة حلما يراود الكثيرين؟ وهل هو طموح مشروع أم قد يتحول إلى هاجس يرهق النفس ويدفع إلى قرارات خطيرة؟ انتظرونا إذن بعد موجز 10 في هذا الحوار مع ضيفنا لنفهم الأسباب ونبحث عن الحلول، فكونوا معنا ونتمنى لكم متابعة مفيدة وطيبة. نبدأ اللحظة بفقرتنا، فقرة معلومات ورسائل الصيفية. نبدأ بأول معلومة، إذا كانت السيارة متوقفة تحت أشعة الشمس احرص قبل الانطلاق على فتح الأبواب أو النوافذ لبضع دقائق لتجديد الهواء وخفض درجة الحرارة داخل المقصورة، ثم شغل نظام التهوية أو المكيف تدريجيا قبل القيامة. أثناء السفر تذكر أن السلامة ديالك وسلامة لمن معك أهم من الوصول بسرعة.

التزم بالسرعة القانونية واترك مسافة أمان كافية بينك وبين السيارة التي أمامك، وتجنب التجاوزات الخطيرة خاصة في فترات الاكتظاظ الصيفي. كما أن استعمال الهاتف المحمول أثناء السياقة يشتت الانتباه ويزيد من خطر وقوع حوادث السير، فإذا احتجت مثلا إلى إجراء مكالمة أو قراءة رسالة فتوقف أولا في مكان. فأكيد لا تنسى حزام الأمان ومراقبة السرعة. صيف آمن يبدأ بسياقة مسؤولة، فالوقاية خير من الندم. أول مرة بصوت إليسا خوري.

أهلا بكم من جديد معنا مستمعينا في الفقرة الأولى، فقرة معلومات صحية صيفية في برنامجكم صباحيات صيفية. ونتوقف الآن مع البازيليك، يعني الحبق أو الريحان، الذي يعتبر من الأعشاب العطرية. الحبق أو الريحان، يعني البازيليك، من الأعشاب العطرية المنعشة التي يكثر استعمالها خلال فصل الصيف، ويمكن إضافة الحبق إلى السلطات أو إلى الماء المنكى أو بعض الأطباق لإضفاء نكهة مميزة، كما يحتوي على مركبات نباتية مضادة للأكسدة. للاستفادة من البازيليك أو الحبق طبعا بشكل أفضل، هناك عدة أمور، منها مثلا أنه يجب غسل الحبق جيدا قبل الاستعمال. كذلك يفضل إضافة ديالو الطري في نهاية تحضير الطعام للحفاظ على نكهته، ويجب أن يحتفظ به في الثلاجة داخل منديل ورقي رطب أو في كأس من الماء بعيدا عن أشعة الشمس المباشرة لإطالة مدة نضارة الحبق أو البازيليك. وينصح بتناول الحبق أو البازيليك باعتدال ضمن نظام غذائي متوازن، فهو ليس علاجا للأمراض، وإنما هو عشب عطري مفيد يساهم في تنويع الغذاء. وفي الصيف يمنح الحبق أو البازيليك لمسة من الانتعاش ورائحة زكية تضفي نكهة مميزة على المائدة.

دائما معا في صباح الأسرة، ولتذكير مستمعينا بعد موجز أخبار العاشرة أو النصف موعدنا مع حوار جديد ضمن صباحيات الصيفية. سنفتح ملفا يلمس واقع الكثير من الشباب ونتساءل لماذا أصبحت الهجرة حلما يراود الكثير من الشباب، ومتى يكون هذا الحلم مشروعا ومتى يتحول إلى هاجس قد يؤثر في الصحة النفسية ويدفع إلى قرارات محفوفة بالمخاطر. أسئلة نناقشها مع ضيفنا اليوم الأستاذ فيصل طهري، أخصائي نفسي كلينيكي ومعالج نفسي، لنفهم الدوافع النفسية والاجتماعية وراء هذا الحلم، ونبحث عن طرق تعزيز الأمل والتخطيط الواقعي وحماية الشباب من اليأس والمغامرات غير الأمنة. وأكيد سنتوقف مع دور الأهل والأسرة للتعامل مع هذا الموضوع، فكونوا معنا مباشرة بعد موجز العاشرة والنصف في صباحية صيفية على ميديا.

0: assassiné hier dans une autre frappe revendiquée par les Houthis. En Afrique maintenant, en Somalie, les forces de la région semi-autonome du Puntland ont récupéré, après des heures d'affrontement, le camp de Galkayo, une violente attaque orchestrée donc contre les forces rivales alliées au gouvernement fédéral et qui marque une nouvelle escalade entre les dirigeants régionaux et le gouvernement somalien. Pour l'heure, des victimes ont été signalées, mais aucun bilan officiel n'est disponible. Pour rappel, la région semi-autonome du Puntland et les États-Unis ont signé cette semaine un accord de sécurité qui prévoit notamment, je cite, de renforcer les opérations antiterroristes ainsi que contribuer à la sécurité maritime en mer Rouge. Et puis on retourne au Maroc pour la fin de cette synthèse. Demain, coup d'envoi des quarts de finale de la CAN féminine et au programme de ce samedi, la rencontre Côte d'Ivoire-Algérie qui est à suivre à 18h, tandis que le match qui suit, Maroc-Afrique du Sud, débutera lui à 21h pour ce dimanche, donc seconde journée des quarts. Le Cameroun affrontera le Nigeria, tandis que l'équipe de Malawi rencontrera celle du Ghana. C'est la fin de cette synthèse d'actualité. Merci beaucoup pour votre écoute et bonne suite des programmes sur Média.
1: Midi 1, Yaoundé, 96.2, Bamako, 100.3.
2: اكتشفوا الفرف الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفورفي الجديد شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5 جي. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5 جي. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
3: مستمعينا، الهجرة كما ذكرنا سابقا لم تعد مجرد قرار يتعلق بالدراسة أو العمل، بل أصبحت بالنسبة لكثير من الشباب حلما كبيرا، بل وربما مشروع حياة. وبين من يراها طريقة لتحقيق الذات ومن يعتبرها هروبا من واقع صعب، تبرز أسئلة كثيرة حول الدوافع النفسية والاجتماعية التي تجعل الهجرة تسيطر على تفكير فئة واسعة من الشباب. لنناقش هذا الموضوع من زاوية نفسية، يسعدنا أن نستضيف الأستاذ فيصل طهري، الأخصائي النفسي الإكلينيكي والمعالج النفسي، والذي يلتحق بنا من مدينة الرباط. يا صباح الخير أستاذ طهري، أهلا وسهلا بك وشكرا جزيلا على تلبية الدعوة.
4: مرحبا، شكرا أستاذة سعيدة، وشكرا لكل المستمعين والمستمعات. مرحبا
3: أستاذة طهري. موضوعنا هو موضوع مهم جدا، فنبدأ إذن من المنظور النفسي. لماذا أصبح حلم الهجرة يسيطر على تفكير عدد كبير من شبابنا؟ فالأسئلة كتطرح كثير من طرف كثير من الناس كذلك، ونقول هل يتعلق الأمر فقط بتحسين الظروف المعيشية أم هناك احتياجات نفسية عميقة، مثل البحث مثلا إذا صح التعبير عن تقدير الذات والاستقلال إلى غير ذلك أستاذ طهري؟
4: طبيعة الحال هو الموضوع الهجرة اليوم أصبح ربما شائع، خاصة في البلدان اللي تتعاني من تعثرات اقتصادية واجتماعية والهشاشة ديال المنظومة التعليمية والصحية. فهذا كيخلي كاين هذا البعد الاقتصادي والاجتماعي الاقتصادي اللي كيأثر بطبيعة الحال على أن هاد الناس هادو كيبحثوا بطبيعة الحال على، ما نقولوش حياة واحدة أخرى، ولكن غنقولوا على الأقل بداية ربما في مكان آخر اللي بيقال بالنسبة لي هو كإنسان اللي ما عمره مثلا ما جرب الهجرة، وهذا بأنه يمكن أن يحظى فرصة أفضل من الفرصة اللي ممكن تتاح ليه هنايا. ولكن على المستوى النفسي يمكن أن نقول بأنه الإنسان كيمشي في الاتجاه كيكون عنده واحد الإحساس بأن كأن الأفق في البلد دياله يعني محدود أو مغلق، وما يمكنش ليه يتجاوز واحد مثلا، خاصة اللي كنلقاو مثلا واحد الفئة معينة من الشباب، لأن حتى في الناس اللي عندهم هذا المشروع ديال الهجرة مشروع ديال الحياة يعني راه يختلف من شخص إلى آخر. مثلا مشروع الهجرة كنقدروا نوجدوه عند بعض الناس اللي كيكونوا

0: راهو في البلد ديالهم حصلوا على دبلومات مهمه مهندسين او اطباء او كذا، فكيكون عندهم مشروع الهجره مثلا للديار مثلا الكنديه ولا الامريكيه من اجل تطوير مجال الاشتغال ديالهم والبحث على افق واحده اخرى. في جميع الاحوال هادو ناس اللي صبروا انهم ينجحوا دراسيا او مهنيا في البلدان ديالهم ويبحثون على افق واحده اخرى، ولكن كاين اللي يحس بانه لم تتح له الفرصة بأن يكون له أفق في البلد دياله، فيبحث عن أفق في مكان آخر يعني يطور الحياة دياله، فتكون أيضا هو عنده مشروع ديال الهجرة. هو يختلف بين الفئتين، أخرين كيكون عندهم واحد الهجرة نظامية مبنية على ملف وكذا ثم تيمشي من أجل أنه يتقبل من أجل الدراسة أو العمل، وكاين الهجرة أو الغير الشرعية اللي كيكون هو مستحيل أن يحظى بهجرة نظامية، فبالتالي يقلب على الهجرة الغير نظامية أو السرية كيف ما كان سميوها من أجل أن يصل إلى الديار أو الضفة الأخرى. لكن كيف ما قلنا على المستوى السيكولوجي كنقولوا بأن هادو ناس اللي كيحس بأنه المجهودات اللي كيدير في الحياة دياله على حساب يعني مستوى الدراسي والتعليمي دياله والمستوى الاقتصادي محدودة جدا في هذا البلد هذا، ف يعني بشكل مباشر كيبدأ يبان ليه بأنه تغيير المكان أو الهجرة من مكان إلى مكان آخر ربما يمكن أن يعطيه يعني حظ أوفر وأفق أكبر أنه يحقق ذاته. وبعد المرات كنلقاو حتى بعض الناس اللي يعني كيمشيو لأن ربما من أكثر الأمور اللي لا نتحدث عنها في موضوع الهجرة هو فشل الهجرة، هما الناس اللي هاجروا ولكن فشلوا، الفشل ديالهم كان عنده دائما علاقة داك البعد النفسي ديالهم. في غالب الأحيان تقول بأنه المجهود دائما كيكون من وراه نتيجة، لكن ملي كتلقى واحد الفئة معينة يعني غير مستعدة تماما أنها تبدل المجهود في بلادها، فمن الصعب جدا أنك تقول بأنك غادي تبدل هذا المجهود هذا تكون في الضفة الأخرى، مع العلم أنه المجهود اللي ممكن تبدله هنايا في المغرب هو الأضعاف ديالو يجب أن تبدله في الضفة الأخرى، لأن تتوقع يعني صدمة ثقافية، تكون صدمة أيضا اقتصادية، لأن حتى مستوى المعيشة اليوم في البلدان ولا مثلا في المغرب ماشي هي أوروبا. ما هذا كيغيب على الذهن ديال هاد الشباب فكرة ماذا ربما بالتأثير اللي كيلعبوه مواقع التواصل الاجتماعي واللي كيلعبوه أحيانا حتى الواقع ديالهم، اللي كيكون عندهم شي شخص في العائلة اللي مثلا هاجر وكذا وبدل واحد المجهود وكان واحد الشقاء وهذا، لكن تنساو بأنه احنا ما عندناش نفس الدافعية. ربما هذاك الإنسان اللي كتشوف انت غير النتيجة دياله ربما دافعيته أكبر من الدافعية ديالك. فالفكرة هو أنه المجهود يعني والعمل خصو يكون في البلد الأم ديالك وتحاول أنك تطوره يعني في البلد الآخر وفي الضفة الأخرى، فإن لم تستطع فاعلم بأنه راه من الصعب جدا أن يحالفك الحظ في الضفة الأخرى.
1: واضح أستاذ طهري. فالآن والمتداول أن وسائل التواصل الاجتماعي لها دور كبير في هذا الحلم ديال الشباب بالنسبة للهجرة، فرأيكم ما دور وسائل التواصل الاجتماعي بالفعل في رسم هذه الصورة المثالية للحياة في الخارج، وكيفاش كتأثر هذه الصورة في النفسية ديال الشباب والتوقعات ديالهم؟
0: صحيح، هو التأثير ديال مواقع التواصل الاجتماعي في موضوع الهجرة أو في موضوع الحياة وجودة الحياة بشكل عام أصبح اليوم يؤثر. فمثلا في موضوع الهجرة ملي كتكون يعني كيشوفوا واحد العدد كبير مثلا مؤثرين بين قوسين يعني في مواقع التواصل الاجتماعي وكيعيشوا خارج المغرب وكيشوف يعني مهم، ملي كنتكلم على المؤثرين أحيانا تعرفوا بأنه هذا المجال هذا كيكون يعني في إشهارات وفي كذا، وكيف ما ممكن أنه يكون كيتبع إنسان عادي يعني ماشي مؤثر ولكن كيعيش في الهجرة. وحنا تنعرفوا بأن في مواقع التواصل الاجتماعي في غالب الأحيان يعني وهذه دائما كنقولوها لكاع المراهقين كنقولوا راه ما ينشر داخل مواقع التواصل الاجتماعي راه فقط الإيجابي، راه تتشوف غير السفر وكتشوف السيارة وكتشوف المنزل وكتشوف الشقة، راه لا أحد أو لا قليل فين كتلقى مثلا أنه شي حد غيتكلم على شنو هي الصعوبات اللي واجهته، صعوبات التواصل مع الناس مثلا على مستوى اللغة، الصعوبات الإدارية اللي واجهته مثلا باش يحصل مثلا على بطاقة إقامة، الساعات الطويلة ديال العمل، الغربة والاغتراب وما تتحش يعني بال

0: يعني لا بالعائلة
1: المتين لا
0: ولا
1: إلى
0: بالبلد، ولا هذا هو اللي كيخلي في كثير من الأحيان المهاجرين ملي كيرجعوا للمغرب كتلقاه بأنه كيمشيو للأماكن الشعبية والأماكن البسيطة، وهذا
1: صحيح.
0: لأنه الرغبة ديالهم تقودهم لأنهم يحققوا واحد المتعة في أشياء اللي بسيطة جدا. فأنا شخصيا كم من مرات صادفت ناس سواء في العمل اليومي ديالي ولا في المحيط اللي عاشوا مشروع الهجرة، كاين اللي عاشوا سنة، كاين اللي عاشوا 5 سنوات، كاين اللي عاشوا 10 ورجع، لأنه لم يستطع أن يستمر لأن معاناة كبيرة، صعوبة أحيانا، ساعات العمل كتكون طويلة، أحيانا عمل أو مهنة واحدة ما كافيك شخص جوج ديال المناصب ديال الشغل باش يلاه تقدر تعيش، يعني غير في لاموين، يعني غير في المتوسط ديال المعيش في تلك الدولة الأوروبية أو الأمريكية. إذا كاين إكراهات اللي لا يمكن أننا نلمسها في مواقع التواصل الاجتماعي. مواقع التواصل الاجتماعي دائما يرى الإنسان فقط الأمور الإيجابية ويرى الماديات دائما، شنو لابس، علاش راكب، فين مسافر، شنو كياكل، فهذا كيخليه أنه بطريقة لا واعية يشوف راسه تما، يشوف راسه بأنه هو غتكون عنده نفس الحياة. لكن هذا ماشي منطقي وماشي عقلاني، لأن الأمر من وراه واحد التعب، من وراه واحد المجهود كبير، وهذه أمور اللي صعيب أنه يشوفها واللي يحس بها في مواقع التواصل الاجتماعي، وهي بالفعل تؤثر وتؤثر بشكل كبير، وتحس كأنها نوع من الحافز اللي كتخليه يفكر دائما أنه يهاجر في أقرب وقت. ولكن الفكرة هي فكرة خاطئة وبعيدة كل البعد، على فقط واحد النقل ديال الصورة غير مكتملة وغير حقيقية من وراءها سنوات ديال التعب، هذا اللي كتشوفه راكب على سيارة أو اللي كيعيش واحد الحياة معينة كتبان لك ممكن توصل لها، خصك تعرف بأنه ماشي من السهل توصل لها. وحنا كلنا اللي كنمشيو لبعض الدول الأوروبية ولا الأمريكية غير زيارة أو سياحة، كنلقاو واحد العدد كبير من اللي استهاف ولا المتخلى عنه في الشوارع، مغاربة أو من دول شمال إفريقيا، والأمر كيكون يعني يؤثر فينا بشكل كبير، لأن تنعرفه تماما بأنه من الصعب جدا أن إنسان ما يكونش عنده واحد يعني واحد المهنة ولا واحد الراتب شهري اللي يكون كافيه، أنه كاين حتى اللي كيكون خدام وما عندوش إمكانيات أنه يحصل على بيت غير الكيرة، يعني ماشي يشريه أو غرفة، لأن الثمن كيكون مرتفع جدا. في كثير من الأحيان كتلقى الشباب يفكر بالعقلية ديال يعني الاقتصادية المغربية ماشي الأوروبية، بمعنى مثلا تسمع بأنهم مثلا 10 أورو الساعة ولا كيعتقد بأنها راهي 100 درهم، فكيدير واحد العملية حسابية بدماغه وتيحس براسو بأنه راه غيكون مزيان وغادي يجني واحد اليوم، ولكن الأمر مختلف تماما، لأنه راه غير السكن في غرفة أو لا في غرفة مع حمام. حين توصل في كثير من الدول الأوروبية أو الأمريكية للألف أورو اللي هي أكثر من 10,000 درهم مغربية، فكيولي الأمر صعب جدا، وتتلقى بأنه الناس اللي كيرجعوا وتيقول لك أنا مشروع الهجرة فشل، لأنه في نهاية المطاف لقى راسو بأنه تيعيش حياة أقل ما يمكن أنه يعيشها في البلاد ديالو، يعني بواحد متوسط ديال راتب عادي ديال 3000 ولا 4000 درهم ممكن يعيش بنفس الطريقه اللي كيعيش تما بواحد الراتب ديال 2000 اورو، هذا لان ما كيشيط ليه حتى شي حاجه. اذا المساله هي مساله ضروره نفسيه، ان الانسان باغي يعيش واحد التجربه وكاين اللي يستطيع بالفعل ان ينجح فيها، خصوصا اللي كيمشي من اجل انه يطور من ذاته، من دراسته، من المعارف ديالو، من ذاك لو سافوار فير ديالو، ويزيد للأمام. ولكن ما كيمشي فقط من أجل أنه يخدم بالدراع ديالو، هذا فكيكون الأمر صعب جدا، وتحس في نهاية المطاف بأنه يالله كيعيش متوسط العيش المغربي اللي ممكن يعيشه هنا.
1: وأكيد هذا كيؤدي إلى صدمة نفسية ملي كيكتشفوا أن واقع الهجرة كيختلف كثير عما كان كيتخيلوه، فأكيد كتكون هناك صعوبات نفسية كيواجهوها. والمشكل الآخر اللي كيواجه الآن هو الأسرة، الأسرة هي اللي كتواجه المشكل مع الأبناء ديالها، فكتطرح سؤال تالي أستاذ طهري، كيفاش أن الأسرة تتعامل مع الرغبة ديال الأبناء ديالها اللي كيكونوا عندهم واحد الرغبة في الهجرة بدون تقليل أكيد من الأحلام ديالهم، أحلام ديال الشباب أو الدخول كذلك في الصراع معهم، يعني كيفاش يقدروا الوالدين يوزنوا بين دعم الأبناء

0: والتوجيه ديالهم لاتخاذ قرار واقعي ومدروس.
1: صحيح، هو الأمر الصراحة ما تتحلش بأننا نرفض الفكرة بشكل كلي، لأن

يكون واحد النقاش، نستمع لبعضنا البعض، نحاول ما امكن نتاكد من ان مثلا هذا الابن او هذه الابنه يعني مدرك لجميع تفاصيل الهجره. عمليا خصنا نشوفوا الجوانب الايجابيه ديال هذا الموضوع، شنو هي الجوانب السلبيه، مدى استعداده لعيش التجربه حتى بالسلبيات ديالها، البحث على بدائل اللي ممكن أنها مثلا تحقق في بلاده، واش كاين إمكانية أنه يدرس ولا يحصل على دبلوم معين، أو اللي كاين إمكانية أنه يدير مشروع أو يتعلم واحد الحرفة أو لواحد المهنة معينة أو لا. لأن كيف ما قلت لك قبيلة، من بين الناس اللي أنا قابلت واللي عاشوا الفشل ديال يعني ديال هاد يعني المشروع ديال الهجرة، كتلقى بأنه احيانا حتى على المستوى المادي يعني كيقول لك خسرات فلوس كثيره في هذه الهجره. عرفوا بانه هذا المجال ايضا فيه النصب وفيه الاحتيال، وفيه بزاف ديال الناس كيوعدوهم بانه مثلا غادي نجيب لك واحد العقد ديال العمل بكذا كذا، وغادي تمشي كذا كذا، وتعيش في البلاصه كذا كذا، من بعد غيكتشف بانه يا اما تنصب عليه، ولا حتى لو ما تنصبش عليه غيمشي لتما، تلقى بانه مثلا شرى واحد العقد ديال العمل مثلا 10 ديال المليون مغربيه ولا هذا، وفينال يعني غادي يمشي لتما غادي يخدم مثلا بشكل غير قانوني، ما كاينش مكان ديال العيش الكريم، غيتكرفص، غيخدم مثلا في الفلاحه ولا غيخدم في واحد المجال. فكيقول لك انا من بعد منين فكرت وجيت حسبت مثلا ديك السنه ولا سنتين، لان ايماجين غادي يشريو ليه عقد ديال العمل، واحيانا يصيفطوا ليه الفلوس من المغرب تلت ما، وخا هو في اوروبا كيقول لك على ما يوقف على رجليه، ما عندوش باش يسكن، ما عندوش باش كذا. مي اون فينال مي كيحسب كيلقى بانه هذيك الفلوس كلها اللي تخسرات في ظرف سنه ولا سنتين، لو كان دار بها غير مشروع تجاري هنا في المغرب كان ممكن يدخل ارباح وممكن يحسن من الوضع الاقتصادي ديالو. حنا تنعرفوا هذا الضغط اللي كيديروا الشباب اليوم على الاسر، راه هاد الاسر احيانا ما تتكونش الفلوس عندهم محطوطه، بمعنى لو عندهم هما هاد 10 المليون ولا هاد 20 مليون محطوطه وهذا، كانوا غادي ينفعوه بها هنايا، ولكن هاد الناس راه غادي يمشيو يبيعوا الى عندهم شي ارض ولا شي عقار، ولا يبيعوا طبقه من الدار، ولا يتسلفوا، ولا يديروا كريدي في البنكة، ولا او فينال الامور ما كتمشيش بالشكل اللي خصها تمشي. دونك ديما كنقول بانه الموضوع يجب ان يناقش، وهذاك النقاش كيكون فيه واحد النوع من اننا نحلوا لهم عينيهم على مجموعه من الامور، ونشوفوا البدائل، سيرتو انه نناقش البدائل، واش كاينه امكانيه ان نخلق بديل في البلاد ديالو بلا ما يمشي في هذه الهجره، خاصه الشباب اللي كيمشي في الموضوع ديال الهجره الغير الشرعيه او الهجره الغير النظاميه، اللي ما كتكونش يعني مبنيه على ان هذا الانسان غيمشي بعقد عمل، ولا غادي يمشي بامبيرمي دو طرافاي، ولا غادي يدير واحد البرامج اللي معروفه في امريكا ولا في اوروبا اللي ديال الهجره تدفع ليها وتتبع هذوك المراحل، ومن بعد تي اكسبتاو البروفيل ديالك باش يستافدوا منه هما، سواء على المستوى المهني ولا الدراسي. ملي ما كيكونش هذا الشيء كامل، وكيكون فقط الفكره ديال يعني بحال شي واحد باغي يشري شي حاجه ولا باغي يكسب شي حاجه، ولكن هو ما عارف شنو غادي يدير بها، غير باغيها تكون عنده وصافي. دونك باغي يوصل لمشروع الهجره وان يهاجر وانتهى الموضوع. يعني تخيل انه كاين الناس اللي الهدف ديالهم كيكون هو انه يهاجر وانه يوصل للضفه الاخرى، ولكن حدود التفكير ديالو لا هو لا الاسره ديالو لم يتجاوز الوصول الى الضفه الاخرى. تخيل 24 ساعه الاولى اللي غادي يدوز في الضفه الاخرى سيجد نفسه بدون هدف، ما عارف لا فين غيمشي لا شنو غيعيش لا هذا. كثير منهم كيمشي مثلا بواحد المبلغ مالي كيمشي يحطه في فندق ولا يمشي يكري به، مباشره ملي كيكمل هذاك المبلغ مالي كيلقى راسو في الشارع. ماشي كاع الناس عندهم العائلات، وحتى اللي عندهم العائلات تما كيلقاهم بانهم كيعيشوا واحد الظروف قاسيه اللي ما يمكنش يتحملوه هو داخل البيت. وهذا الناس تما البيوت راه ماشي بحال البيوت المغربيه، تبات هنا تبات في الصالون، وهذا كتلقى ناس عايشين في 30 و40 و50 متر و60 متر، ما كنهضرش على الاغلبيه ولكن بواحد الشكل كبير
جدا تقتل الفئات الفقيره والمتوسطه اللي كتمشي لاوروبا. وفي كثير من الاحيان كاع كيكون عنده هدف انه مثلا غير يحصل على دار في المغرب ولا يدير مشروع في المغرب ويرجع في حالته، يعني ما تعيش واحد العيشه مرتاح. وبالتالي الامر كيولي صعب جدا. دونك الاسر عندها دور مهم في ان تناقش الموضوع، ما يكونش الرفض، لان

0: تنعرفوا بان الشباب اليوم مراهقين يمشي معك دائما في كل ممنوع مرغوب. هذه الحاجه اللي كتقول له لا ما غاديش ديرها يصر عليها. دونك النقاش التواصل والحوار احيانا ممكن يغير الافكار. وكيف ما قلت وكنأكد على هذه المساله ان نناقش البدائل الممكنه في البلاد ديالو اللي ممكن نعاونوا فيها ونساعدوا ونقدروا نبيعوا عليها ونشريوا عليها وما عرفتش شنو نديروا ويكون عنده بديل اللي ممكن يحقق ليه واحد الهدف في البلاد ديالو.
1: طيب السؤال اللي كيتطرح وكيبقى دائما مشغول به البال وكثير منا كنتسائلوه، كيفاش كتبقى ديك الرغبه المستمره والمليحه في الهجره حتى ان الشاب مثلا كيكون عارف المخاطر الكبيره وكيكون مستعد للمجاسفه بالحياه ديالو، فهل هذا مؤشر بان هذا الشخص او هذا الشاب كيعاني نفسيا استاذ طهري ومن الضروري أننا يكون عندنا طلب المساعدة، لأن ربما كيكون كيجرب مرة الأولى والثانية والثالثة وكيستمر على هاد الرغبة في الاستمرار في هاد الهجرة وخا أنه كيعرف راسه كيلقي راسه في التهلكة؟
0: صحيح، وهنا بالضبط كنكونوا كنهضروا على واحد الفئة اللي يمكن أن نقول بأنها هي الفئة اليائسة واللي كيكونوا وصلوا لواحد المستوى من اليأس أنهم يبقوا في البلاد مهما كلف الأمر. يعني حتى وإن وفرت له مثلا منصب شغل ولا خلقتي له مشروع تجاري ولا حاولتي ما يمكن تساعده في أنه يكون نفسه شي حاجة، يظل مستمر أنه ما كيفكر في حتى شي حاجة، يعني ما عنده الرغبة في حتى شي حاجة من غير أن يهاجر. وهنا كتفهم بأنه هاد الناس كيكونوا وصلوا لواحد المرحلة من اليأس ومن الاكتئاب، أنه كيف قدر الرغبة دياله في أن يعيش أو لا أن يرى نفسه ناجحا في بلده. وطبيعة الحال على المستوى النفسي ما يمكن أن نفسرها إلا بأنها واحد مجموعة من الأعراض ديال الاكتئاب اللي كتكون مسيطرة على هذا الإنسان. وهذا من بين الأخطاء اللي داروها مجموعة من الشباب، هو أن هذاك اليأس وهذاك الاكتئاب اللي كيكون فيه هنايا يعتقد بأنه بمجرد ما غيوصل للدفعة الأخرى قد يصل زعما أنه يولي إنسان واحد آخر وأمام حياة جديدة وهذا خطأ. لأن هاد المشاكل النفسية وهاد الأفكار إن لم تعالج يعني هنايا في البلاد ديالو حاول ما أمكن يتخلص منها راه غادي يحملها معاه غيديها معاه. هنا يمكن أن نقول بأن هاد الناس كيوصلوا لأنه الهجرة ما كيبقاش غير مشروع ديال الحياة ولا تغيير الحياة والبحث عن جودة ديال الحياة، كيولي هوس اللي لا شيء يمكن أنه يعوضوا ولا يبدل ليه الحياة من غير أن يصل. وهنا فين كتكون المحدودية ديال ديك الفكرة أن الأمر يقتصر فقط على الوصول إلى الهجرة. ها هو هاجر وها هو وصل للدفة الأخرى، شنو كين من بعد؟ ما كين والو، ما كينش أفكار، ما كينش مجهود، ما كينش دافعية، ما كينش تجهد مش أنه مثلا يخدم ويصبر على ذاك العزلة وذاك الانطواء وذاك الغربة والصعوبات اللغوية والتواصلية وأحيانا العنصرية اللي كتلقاهم في البلاد ديال المهجر. ما تتقبلوا لا لونه لا شكله لا هذا، الاحتقار الإهانة. فإذا أنت كتكون خاصك تساعد الواحد يعني الواحد المناعة نفسية كبيرة باش تقدر تواجه بها هذا الشيء، في حين أنت فاقد، انت جاي اصلا بالناقص. يعني كيفاش غتصبر على هذا الشيء؟ انت جاي يائس، جاي مدمر، جاي تتحس وليس بالفردوس. هذاك المكان، هذاك المكان ديال الدول الاخرى او الاوروبيه عموما محتاجه اليد العامله وهذا، ولكن راه محتاجه اليد العامله القوية اللي ما كتقولش أي اليد العاملة
1: صحيا جسديا ونفسيا.
0: يعني أبناء هذاك البلد راه ما كيديروهاش. داك الشيء اللي غيكون مطلوب منه أنه يديرو كيمشي هو من الأول فارغ وما قادرش ومحتاج للعلاج ومحتاج لهذا. فالهجرة أولا كمشروع، وهذه المسألة كنقولها حتى في كثير من الأحيان في العمل اليومي ديالي مع الأطر اللي كتفكر مثلا تدير سيغتول الديار الأمريكية والكندية، نقولوا راه ما يمكنش تمشي هكذا، ما يمكنش تمشي وانت يعني كتحس براسك يعني منهار
2: سواء عندك ان بيرن اوت ولا اون ديبرسيون ولا عندك اكتئاب وهذا وغتقول بان غنوصل تما وتتغير الحياه، راه هما اصلا ينتظرون منك، انت تنتظر انك تحصل على واحد الحياه واحد العيش كريم مختلف على هنا، ولكن هما كبلد غيحتضنك راه كينتظروا منك. وبطبيعه الحال الا ما كنتيش انت في مستوى الانتظارات والتطلعات ديالهم راه ممكن يتخلوا عليك في اي لحظه، وشحال فيهم ما لقاش عمل او لا كيدخل العمل وكيخرج منه لانه غير مستعد نفسيا وما كاينش ديك الطاقه النفسيه للتحمل لا الجو لا البرد لا الثلج لا الشمس اللي ما كايناش لا البعد عن العائله لا داك العزله والانطواء لا العنصريه. فاذا هي واحد المجهود نفسي جبار خصنا نديروه في بلاد المهجر، فبالتالي خصنا نمشيو من هنا مستعدين بدل اننا نمشيو من هنا وحنا واقفين ونعتقد بانه مجرد ما غنحط رجلي ثم فكيف كنقولوا دائما هذيك راه ماشي الجنه، راه واحد البلاد اللي غتمشي وغتخدم وتضرب فيها ثمره ويمكن تضرب فيها ثمره اكثر من اللي تضربها في بلادك.
1: دانين دفاع نقدروا نخلصوا فيه ثمن غالي غالي جدا. فشكرا جزيلا استاذ فيصل طهري اخصائي نفسي اكلينيكي ومعالج نفسي على كل هذه التوضيحات وهذه القراءه النفسيه لموضوع الهجره، فنتمنى بان تصل الرساله، وشكرا مره اخرى الى فرصه اخرى ان شاء الله. شكرا جزيلا.
3: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5
4: مرحبا بكم في عالم السرعة مع 5G اتصالات المغرب.
5: عيش حياتك بسرعة 5G مع المنزل 5G ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك واستفد من انترنت فائق السرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
6: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثه د المرات، واش هاد البقعه غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا ريحتهم زوينه؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبه بسهوله تامه، وتنظيف ثلاثه د المرات اقوى من اي مسحوق اخر حيت كنا عارفينها
7: نقا من مقاوه، مقاوه التيد.
8: انتم في الاستماع لميديا عناوين المنتصف.
9: أسعد الله صباحكم مستمعينا، معكم نهى يوسف وهذه أبرز عناوين عرض المنتصف. عودة القاصرين غير المرافقين مسألة مبدأ لا تقبل المزايدات، تعليمات ملكية لإعادة القاصرين المغاربة ورد على الاتهامات الزائفة للمملكة، بينما العراقيل الإدارية والقضائية الأوروبية تعطل أي مسار للعودة. سبت المحتلة تاريخ عريق لمدينة كانت نقطة انطلاق العلوم والآداب من الجنوب صوب الشمال. في المنتصف نعود اليوم بالزمن للحديث عن أقدم مدرسة شيدت في سبت، المدرسة الجديدة التي شيدت في القرن الرابع عشر. الحوثيون يجددون استهداف مأرب غداة يوم دام في اليمن خلف عشرات القتلى والجرحى. القوات الحكومية اليمنية تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت اليوم مسيرة للحوثيين في أجواء مأرب. بعد 300 يوم على هدنة غزة، الاتفاق أنهى القتال الواسع لكنه لم يوقف نزيف الضحايا ولا مسار التصعيد، وواقع أهالي القطاع يزداد مأساوية مع القلق من تذبذب الموقف الإسرائيلي من الاتفاق. بعد 7 أشهر من الإطاحة بمادورو، فنزويلا تفتح حوارا سياسيا برعاية أمريكية والرهان على انتقال سياسي وانتخابات جديدة. أبرز الغائبين زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. في رياضة المنتصف، نادي ريال مدريد يحسم أشهرا من الجدل حول مستقبل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور بتمديد عقده حتى العام 2032. ترقبوا مستمعينا تفاصيل هذه العناوين في عرض المنتصف الإخباري. الآن برمجتكم الصيفية المتميزة تتواصل على ميديا، تلتقون اللحظة فرحنا عياش في برنامجكم بين الأمس واليوم.
10: ميديا بودكاست تمنح الصوت بعدا جديدا بالصورة. إعلامك الجديد تحت طلب ينطلق الآن أقرب إليك أعمق تأثيرا. اكتشف سلسلاتنا بصمة مع لينا علوش، ستار دو سبور مع محمد عميمي، الشاهد مع نوفل العواملة، ومضات مع نهى يوسف، لا غبغة أبلابغة مع رشيد مباركي، توازن مع سعيد العيادي، في المكتبة مع اعتماد سلام، حوارات قصص وتحليلات بصوت وصورة لن تجدها على أي منصة أخرى. حمل الآن تطبيق ميديا بودكاست واستعد لتجربة استماع تشاهد أيضاً.

0: بين الأمس واليوم. فرحان عياش،
1: يا أهلا ومرحبا بالملتحقين بنا. رحلة أثيرية تنبش في الذاكرة المغربية والتراث المغربي، سننثر الغبار عن قصص وحكايا وعن مناطقنا في المملكة وعن عادات وتقاليد في كل أنحاء المملكة، فنأمل أن نكون دائما في مستوى تطلعاتكم. اليوم سنبدأ بالجنوب المغربي بجوهرة من جواهره الثمينة التي أضحت عبر كتب التاريخ بعاصمة الفضة أو عاصمة النقرة كما تسمى في مجتمعنا المغربي. من سيدة أو ما من سيدة مغربية إلا وتتزين بهذه الفضة أو النقرة، حتى أنها في كثير من الأحيان تكون أغلى من الذهب في اعتباراتها هي. ما بين الأمس واليوم سنزور العاصمة، عاصمة النقرة المغربية، مدينة تيزنيت، وسأستضيف لكم شخصيتين من شخصيات هذه المدينة وهذه الجهة، فأشكرهم على كل التعاون الذي أبدأه وأبدته أيضا الجهات في هذه المدينة. الدكتور أحمد بومزقو عندما نتحدث عن التاريخ يذكر لكم أهل سكان تيزنيت هذا الاسم، هو مؤرخ وأستاذ باحث مغربي بارز، انبهرت حقا في مستوى الكتب التي قدمها لي في التاريخ المحلي للمنطقة، لعل آخرها أي تيزنيت، تحولات البنية الاجتماعية والبشرية، له أيضا مؤلفات عديدة وأبرزها الجهاد والمقاومة بسوس على عهد مولاي يوسف، في كتاب آخر أيضا جوانب من تاريخ تيزنيت، أطوار تعمير المنطقة وأصول السكان. فدعونا نرحب بمؤرخنا الدكتور أحمد بومزقو. يا أهلا ومرحبا بك أستاذ أحمد.
2: مرحبا بك أستاذة، ومرحبا بالمستمعين الكرام بدئة.
1: يا أهلا بك، وأرجو من مستمعينا أيضا أن يكونوا من المهتمين بتراثنا وبتاريخنا، وتكون فرصة أيضا ليقرأوا مؤلفاتك. على الطرف الآخر أيضا أحد مسؤولي المدينة، وخاصة في جانب الصناعة التقليدية، وبالأساس يعرف كل كبيرة وصغيرة في كل ما يتعلق بأحلي النقرة والفضة وحتى العاملين بها وكيفية الحفاظ عليها إلى اليوم، ويحاول جاهدا أن يجدد في هذا المجال. أرحب بضيفي السيد عبد الحق الخاوي، رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة. يا مرحبا بك وسهلا أستاذ.
2: شكرا لأخت فرحان على الاستضافة، وشكرا للمستمعين الكرام على هذه الوجبة الصيفية.
1: أهلا بك، يا أهلا، نتمنى أن تنول إعجابكم، أنتم أول المدشنين للوجبة الصيفية تيزنيت
2: إن شاء الله.
1: عندما تذكر تيزنيت في التاريخ المغربي أستاذ أحمد بومزقو، مقرونة بالفضة وتاريخ الفضة، فهل أنها كانت منجما لهذا المعدن؟ أم أنها كانت هي من استأثرت بهذه الصناعة الخاصة؟ أستاذ أحمد.
2: في الحقيقة هذا سؤال وجيه، لأن النقرة والصياغة الفضية عادة ما تقترن بمدينة تيزنيت، والحال أن النقرة والصياغة هو فن متداول ومتجدر في مجموعة من المراكز التاريخية الموجودة في أحواز تيزنيت. على سبيل المثال الأطلس الصغير، منطقة تفراوت، منطقة تحديدا واحد منطقة اسمها تيزي إيماشيون في دوس ملال، ثم إيموغني في منطقة الأنزي، إلى جانب واحد منطقة جنوب تيزنيت، منطقة الأخصاص بوزاكر إفران.
1: الخصاص لا يمكن لأي أحد لا يعرفها، الخصاص يعني كل من يذهب، خصوصا
2: جنوب تيزنيت أو جنوب تيزنيت بطبيعة الحال قرب، هي تابعة لعمالة إفني، وإلى جانب بوزاكر وإفران الأطلس الصغير،
1: وهي على الطريق الوطنية.
2: نعم، الطريق الوطنية رقم واحد. نعم.

0: هذه المناطق التي تحيط بتيزنيت هي مناطق قديمة جدا. الذي وقع هو أن تيزنيت اختقت سنة 1882 وتحديدا 1883 إلى مدينة سلطانية، بمعنى مدينة تم تصويرها بأمر من السلطان الحسن الأول آنذاك. وطبيعة الحال هذا المركز الناشئ، المخزن الناشئ، هو الذي جعل الكثير من هذه الحرفيين الذين يؤتتون هذه المناطق التي ذكرتها سابقا يتجهون ويستقرون في هذه المدينة. وبالتالي بدأت تيزنيت آنذاك تستقطب إلى جانب العلماء والمتصوفة والعدد من الفعاليات، تستقطب كذلك الحرفيين والتجار، فأصبحت واحد نزيلة أو محطة للقوافل التجارية. وظروف الأمن الموجودة في المدينة هي التي حفزت هؤلاء الحرفيين للاستقرار، وبالتالي أصبحت تيزنيت آنذاك منذ ذلك الوقت منذ نهاية القرن 19 واحد المركز مستقطب إلى حد ما لهؤلاء الحرفيين الذين كانوا طبيعة الحال يحضرون بشكل أو بآخر في أحواز المدينة. زيادة على أن تيزنيت هي مدينة قريبة إلى الأطلس الصغير، والأطلس الصغير في عرف أو قاموس الجيولوجيين هي تنتمي لبنية جيولوجية قديمة، وبالتالي فهي حاضنة لمجموعة من المعادن الثمينة. لهذا فالمعادن أو المناجم الكبرى ديال النقرة وديال الفضة والذهب والنحاس هي توجد خصوصا في الأطلس الصغير، خاصة في مناجم معروفة تاريخيا بحال أكوتان بحال تزالاق بحال كذا إلى آخره. إذن هذا الحضور ديال المناجم وتراث منجمي معدني قديم إلى جانب ارتقاء تيزنيت إلى حاضرة، السبب الثالث يرتبط بهذه المسألة اللي قلنا سابقا، وهو أن تيزنيت أضحت محطة للقوافل التجارية، وبالتالي استقطبت ما يسمى بجماعة يهودية متميزة. هذه الجماعة اليهودية التي كانت بارعة في الكثير من التقنيات التي سنراها فيما بعد إن شاء الله.
1: إن شاء الله. طبعا منجم ذكر أيضا آخر وجدته في المراجع التاريخية في منطقة لا أعرف إن كان لازال الآن تقمي انتقرت، لك أن تصلح لي بالأمازيغية.
0: تيجمين نقرت هذه في الحقيقة أسواق موجودة في تيزنيت. أسواق سنتحدث ربما عن
1: في القادم
0: التي توجد.
1: نعم. هذا الأمر متروك للأستاذ عبد الحق الخاوي رئيس غرفة الصناعة التقليدية لجهة سوس ماسة. تيزنيت لن نتحدث عن الحاضر اليوم، لكن دعنا نغوص قبل أن نعطي الصورة لمن لا يعرف تيزنيت طبعا على صعيد الوطني إلا من الاسم، لم يزورها أقصد يوما. فتيزنيت هي في مجال الصياغة وصياغة حلي الفضة تتصدر يعني كل الوجهات المغربية، أليس كذلك؟ ما الذي يميز الصاغة والصناع الحريفية في هذه المدينة؟
2: طبيعة الحال أخت فرحانة، تيزنيت الاسم أو العاصمة الفضة لم يأتي غير هكاك، ولكن عنده واحد تجدر من خلال أنه نقدر نقوله بأن تيزنيت والإقليم ديالها والجوار ديالها فيه صناع تقليديين مهارة اللي اكتسبوا هذه التقنيات أبا عن جد منذ الأزل القديم، من خلال امتهانهم الحرفة ديال الصياغة الفضية، ومن خلال الامتياز ديالهم وهذا التميز ديال مدينة تيزنيت عن باقي أرجاء العالم. أنا كنقول أرجاء العالم وأعني ما أقول، من خلال أن صناع تقليديين أو الصاغة عندهم أكثر من تقنيات في استعمال الصياغة الفضية، أنهم يمتازون أن صانع تقليدي ممكن أنه يستعمل 3 حتى 4 ديال التقنيات، لكن ما كتعرف التقنيات المشهورة في الصياغة الفضية هي تقنيات متعددة اللي فيها السلك الفضي الفيليغرام، فيها النقش بالطريقة الأمازيغية والنقش الإفريقي والنقش العربي، فيها كذلك الطلاء الزجاجي اللي هو فيه عبارة على ألوان تتزين هذوك الحلي الفضية، فيه كذلك تخرام، وفيه كذلك تقنية ديال توكا اللي تقنية منبطرة واللي كنشتغلوا على إحياء ديالها في المنطقة مؤخرا مع منظمة اليونسكو في هذا المجال هذا. يعني
1: طيب حدثني عن التركيبة سامحني على المقاطعة فقط، ولكن أريد أن أبقيك في نفس السياق قبل أن نتحدث عن صياغة الفضة ولا شكلها، ما الذي جعلك تقول أنه على الصعيد العالمي تضع تيزنيت في هذه المرتبة؟ لكن التركيبة الاجتماعية، هل كانت العائلات، ما الذي جعل هذه الاستدامة منذ قديم؟ نحن نتحدث عن قرون خلت، فهل لأن الساكنة المحلية تورث، يعني شغلها الشاغل هو أن يشتغل الأب له معمل صغير صناعي ويورث المهنة لأبنائه، وهكذا تداولت إلى أن أصبح كلهم من الصاغة سكان مثلا تيزنيت؟
2: هذا هذا هذا جانب. هو الأصل كما قال الأستاذ سي حماد بومزكو بأن المنطقة ديال تيزنيت يحكى أنه كان واحد المنجم، أكبر المناجم اللي هي تقليدية، اللي كانوا الناس كياخذوا من هذه التربة ومن بعد كيصفيوها وتخرجوا منها المادة الخام اللي هي الفضة، وكيشتغلوا بأسلوب تقليدي بسيط بآليات، ما كانش آليات ديال التصفية اللي هي اللي كاينة دروك، ولكن كانت غير آليات اللي هي تقليدية، أنهم كيخرجوا ديك التربة وكيخرجوا من هذيك المادة الخام وكيشتغلوا. وهنا تيجي الدور ديال المكون اليهودي اللي كان الأصل، في الأصل دياله هو اللي بدأ هذه التقنيات، هو اللي بدأ هذه الحرفة، ومن بعد قد تستقر وكتشتغلوا فيها العائلات كما قلتي، وكيجيوا هاد العائلات كيستوطنوا من بعد، كانوا في المناطق الإقليم ديال الإقليم في الحال الجوار ديال المدينة، دابا كيشتغلوا في داخل الورشات ديالهم في في في في في المدينة، ومازال لحد الآن في المناطق اللي ذكر سي حمد بومزقول اللي هي إيمي وغني خاصة في منطقة ديال أنزي، مازال عائلات اللي كيشتغل الزوج والزوجة ديالو والأبناء ديالو كيتعلموا هاد الحيلي. ودابا مؤخرا الدور ديال النساء في الحيلي ولا كبير، ولا واحد مجموعة ديال النساء اللي كيشتغلوا في هاد المجال هذا
1: دخلوا على الخط. تمام،
2: دخلوا على الخط.
1: هذا
2: التغيير إذا لا خوفا على الحرفة، من تيصلوا النساء أنهم يخفضوا هذا المشعل، فلا خوف على الحرفة إن شاء الله.
1: تمام. طيب، طبيعة الحلي لماذا هي مميزة عبر التاريخ وفيها نوع من المزيج، يعني في الفضة، يعني الفضة صياغتها في صياغة حلي أمازيغية بأحرف التفناغ وبما ذلك، هل هذا ما يميز فضة تيزنيت عن باقي النقرة؟ أستاذ أحمد،
0: في الحقيقة رجع إلى السؤال السابق قبل الانتقال إلى السؤال، وهو المسألة ديال النقل أو تمرير الخبرات، خبرات المسألة عيناها ووجدنا بأن هناك أسر متميزة وحاملة لخبرات معينة تنقلها من الجد إلى الأحفاد، وبطبيعة الحال هذه ميزة مهمة جدا. والسي الخاوي أشار إلى مسألة، وهي مسألة ديال تكوينات أو إحياء هذه الخبرات من خلال الإتيان بمثلا صانع مثلا مسن يعرف مثلا تقنية بحال هذيك اللي قال ديال توكا، وتمريرها للأجيال أو الشباب الصاعد الآن، لأنه هناك تخوف من اندثار واحد العدد ديال التقنيات التي أشار إليها، والتي ربما تعتبر علامة بارزة للفضة ديال تيزنيت. وهذه المسألة ديال السؤال الثاني المتعلق بقلتي
1: أشكال الفضة لماذا تتميز؟
0: هذه أشكال إذا تأملتي ما كتب عن الفضة خاصة، لأنه إذا تأملنا الدراسات حول الفضة نجدها تنحصر أساسا فيما يسمى بالكتب الفاخرة والبوليفر، وطبيعة البوليفر أنها تركز على الصورة أكثر من المتن، ولكن الباحثين الذين ألفوا مثل هذا النوع من الكتب عادة ما يؤكدون على مسألة مهمة، خاصة ممن نحتره من هؤلاء الباحثين الأجانب، أن الفضة في تيزنيت هي تنتمي أو التقنية تنتمي إلى واحد المجال مفتوح على الصحراء وإفريقيا، ثم مفتوح كذلك على الأندلس والشمال، بمعنى أن السيارة الفضية في تيزنيت هي تنتمي إلى واحد مجال ممتد من أعماق الصحراء نحو أوروبا، وإلى جانب طبيعة الحال تأثيرات المشرقية. لهذا فطبيعة الحال هذه التقنيات كلها، هناك باحثة كندية كانت زارت تيزنيت ووجدت أن الكثير من

0: أنها التقنيات بطبيعة الحال تشترك فيها تيزنيت أو سوس أو المغرب بصفة عامة، تشترك مع الكثير من المناطق خاصة منطقة القبيل في الجزائر، ثم صفاقس في تونس، ثم منطقة ديال التوارك، بمعنى أن النقرة ديال تيزنيت أو النقرة السوسية أو كذا نجد فيها دي موتيف، بمعنى تقنيات تواردية، بمعنى تنتمي إلى أشكال ديال ديال ديال الزخرفة في بلاد الطوارق في الصحراء.
1: تماما، وهذا الأمر أيضا يجعلنا نبحث كثيرا في قصة الخلود هذه وقصة الاستمرارية في ما بين الأمس واليوم. فالحلي تغيرت وأخذت طبعا آخر، ولكن قبل أن ندخل في مجال تغيرها وكيف تحافظون عليها، الأستاذ عبد الحق الرخاي هو أيضا مدير لمهرجان يعتبر من المهرجانات التي تعيد دائما هذا الوهج التاريخي الذي حظيت به صناعة النقرة في المغرب وخاصة في مدينة تيزنيت. فما الذي جعلكم يعني تؤسسون لهذا المهرجان تيميزار لمهرجان الفضة؟
2: قبل ما نجاوبك الأخت فرحانة، لابد نشير السر ديال الاستمرارية ديال والخلود ديال هاد الفضة والحلي، لأن الثقافة الأمازيغية خصوصا النساء لما البنت غادي تزوج لابد في الثقافة الأمازيغية أن يكون عندها حلي فضية، وهذا كان واحد الاستمرارية وكان واحد تشبت بهذه الثقافة من خلال احنا كممارسين كفاعلين في القطاع كنلاحظوا بأنه دائما كان طلب كبير على واحد المجموعة تقريبا واحد الطاقم اللي ضروري أنه يكون فترة الزواج ديال البنت، يعني لا بد الأسرة أنها توفر لديك البنت هذوك داك الطاقم اللي هو عبارة على تزر زيت اللي هي خلالة، وعبارة على تقست اللي هي المضمة، وعبارة على إسرسل ديال الراس اللي هو تاج الراس، وكذلك تنبيلين اللي هما الخلاخيل ديال اليدين. هادو أمور اللي داخلة في الثقافة ديالت العروس، ولا بد أنها تكون عندها هاد الحيلي. نجيو للموضوع ديال الفكرة ديال المهرجان ديال تيميزار. ربما فاش بداو تأسيس ديال المحطات التسويقية الترابية على مستوى الوطني، احنا كانت عندنا سبق كجمعية ديال صياغين على مستوى مدينة تيزنيت، على أساس أننا في إطار واحد الرؤية مشتركة مع الجماعة الترابية ديال تيزنيت في 2009 اتفقنا على أساس أننا نأسسوا المهرجان يكون عنده واحد حمولة ثقافية، بما أن تيزنيت معروفة بالفضة علاش ما نسميه مهرجان تيميزار للفضة، وتيميزار يعني القبائل، داكشي اللي تكلم عليه السي بومزقول المحيط، وأن تيزنيت هي محطة تسويقية ديال هذا المنتوج اللي كيتلقوا فيها جميع الحرفيين. لذلك فكرنا أنه يكون هذا المهرجان واخترنا له واحد شعار دائم، الصياغة الفضية هوية إبداع وتنمية، وبقى دائما هذا الشعار تنشتغلوا عليه باننا ننميو هذا القطاع وكيفاش اننا نطوروا من من من الاشكال ديال الحلي، وكيفاش اننا نسوقوا المدينه ديالنا من خلال هذا الحلي، وكذلك من خلال هذه الحرفه هذه اللي هي من بادقه من المجتمع التيزنيتي.
1: واهم شيء هو الاهتمام بالصانع التقليدي، لانه المنافسه قويه اليوم، والاشكال والهندسه ايضا، والإقبال أكيد الإقبال كبير جدا على الفضة. الفضة في مقامها في بعض الأحيان بالنسبة لسوس ومناطق سوس وحتى في الصحراء، يعني الإقبال يكون أكثر من عليها أكثر من الذهب. فهذا الأمر يجعلنا نهتم بالصانع التقليدي، وأنت تعرف أن الحرف اليدوية اللي تشتغل باليد كلها يعني متعبة جدا، ونخاف عليها أنه جيل اليوم لا يستطيع أن يشغل بالمشاغل اليدوية في ظل التكنولوجيا وما حدث اليوم. في هذا المضمار كيف نضمن ربح اقتصادي ودخل يعني يحفظ كرامة الصائغ والصانع اليد العاملة أقصد، وفي نفس الآن أيضا تكافح وتنافح المنافسة في صياغة في دول أخرى دخلت على الخط، في أصبحنا في العالم القرية الصغيرة. أستاذ أحمد،
0: صحيح أن التتمين ما يسمى بالتتمين تراث لا مادي وجعله واحد رافد من روافد التنمية المحلية

0: هذا ربما اليونسكو سبق إلى هذا الأمر، بمعنى أنه تم نماذج عالمية في الكثير من البلدان التي التفتت إلى الكثير من أشكالها التراثية المادية، والآن أصبح هذا التراث يدر دخلا مهما للكثير من هذه الدول، على سبيل المثال فرنسا، إسبانيا وغيرها. المغرب ربما تأخر في هذا الجانب بشكل أو بآخر، وفي هذه السنوات والعقود الأخيرة ربما تم واحد واحد واحد واحد الاتجاه أنه لا بد من تثمين الكثير من هذه الأشكال التراثية باش تكون واجهة للكثير من المدن، بمعنى دي لابيل ديال ديال ديال العلامات بارزة للكثير من كذا. وهنا تيزنيت اختارت الفضة، والفضة كمعطى كتراث مادي كذا، ولكن كخبرات بطبيعة الحال، وحاولنا أن نحتفي بهذه الفضة والصيغة الفضية ومن خلاله إلى الكثير من هؤلاء الصناع الذين يحملون هذه الخبرات. لهذا بطبيعة الحال بدأ الأمر بهذا المهرجان ببساطته، ثم ارتقى إلى مهرجان دولي إن صح التعبير، وفيه الكثير من الأمور التي تبرز قمة الإبداع والابتكار لدى السائق تيزنيتي. ولكن التخوف الآن لأن كما قال سي رخاوي، النقرة الميزة ديالها في التمثلات عند المغاربة أنها تمثل الصفاء والنقاء، توجد حتى في العرس، توجد في الكثير من الطقوس الاحتفالية، بمعنى أنها عندها قيمة جمالية، قيمة نفعية، لأن احتياط اقتصادي في أوقات الشدة والعوز، ثم وظيفية بطبيعة الحال خاصة في الطب وغيرها من الأمور. لهذا فهذا الأمر هو الذي جعلنا ربما نلتفت إلى هذه الأبعاد الكبرى ديال هذه الفضة، بما في ذلك مسألة ديال العرض نماذج ودي موتيف اللي هي من صميم الصياغة الفضية التيزنيتية الأصيلة، لأن هناك تخوف من اندثارها. ثم الانفتاح على تجارب عالمية، لأن هناك تجارب عالمية في السيارة خويرة زارها في إيطاليا، في تركيا، في الصين، في الولايات المتحدة. إذن هذه أمور كلها مهمة جدا، أنه نجعلوا الفضة والصياغة الفضية بطبيعة الحال كعلامة بارزة لكتجعل أن الكثير من المغاربة يربطونها بتيزنيت، بعدما كانت الصويرة بطبيعة الحال تنافس كذا، ولكن تيزنيت أصبحت الآن واحد المدينة التي يرتبط اسمها إلى جانب النعناع وكذا بالنقرة والفضة. لما لا مستقبلا إن شاء الله نحاول ما أمكن أنه نطور هذا المهرجان حتى يصبح مهرجانا عالميا نفتخر به بين الأمم.
1: وأهم شيء أنه يكون أيضا رافد من روافد السياحة، جلب السياح. هذا يتطلب أيضا بنية تحتية، ونتحدث عن مجمع للصناعة التقليدية وللصناع التقليديين في المدينة. ما شكلهم اليوم؟ تغيرت البنية التحتية في السنوات الأخيرة أستاذ رخاوي، وبذلك لم يتبقى لك شيء الكثير. دقيقة يا تمام مهدي، أقول لك دقيقة، تفضل.
2: بالنسبة للتطوير أو البنية التحتية في القطاع ديال الصناعة التقليدية، فكنشتغلوا معها بتزامن مع كتابة الدولة في الصناعة التقليدية، على أساس أن الصناع التقليديين مؤخرا في هذه السنة الأخيرة المجمع أصبح بواحد الشكل اللي هو يراعي الظروف ديال العمل والاشتغال ديالهم، لأن كانوا كيشتغلوا في واحد الظروف اللي هي صعيبة، في محلات اللي هي صغيرة، دابا توسعوا في المحلات الحمد لله، والمجمع كشكل الهندسي ديالو عنده داك الطابع ديال الصناعة التقليدية، ولا واحد المعلمة من المعالم المهمة في المدينة ديال تيزنيت، زيادة على واحد المجموعة ديال الأمور اللي كنشتغلوا مع الصناع التقليديين، اللي هي التكوين بالتدرج، وهذا جد أساسي في القطاع ديال الصناعة التقليدية، باش أننا وخصوصا في المجال ديال الصياغة الفضية كما قلنا، دوك التقنيات باش أنهم يستمروا، وكذلك التصاميم، لأن دابا العالم كله كما قلتي أصبح قرية صغيرة، فنحن مجبرين أننا نواكبه، ولكن نبقوا في الأصالة ديالنا، ونبقوا في ما هو جميل في الحلي ديالنا، لأنها عندها واحد تتكلم بالمعنى الحقيقي، أن الحلي ماشي
1: هي تحدثك عن نفسها، هي تحدثك لما ترى الخلخال، لما ترى الخلخال وترى معه أيضا شنو

0: عيديان، الدار البيضاء 99.6، الرباط 97.5.
1: اطلالة على أحوال الطقس.
2: في المغرب يرتقب أن يكون الطقس في فترة بعد زوال اليوم مشمساً شمال خط الحسيمة، مراكش الصويرة وجنوب سيدي إفني، بينما يكون غائماً جزئياً إلى صاف غالباً في باقي أرجاء البلاد، مع إمكانية هطول أمطار على الأطلس المتوسط والأطلس الكبير ومنطقة فيجيكا. درجات الحرارة المتوقعة 29 درجة بالرباط والدار البيضاء، 31 درجة بالصويرة.

0: صويرة 33 درجة بطنجة 37 درجة بالعيون 38 درجة بفاس و43 درجة بمراكش. في الجزائر يرتقب ليكون الطقس غائما إلى غائم جزئيا على الثلث الجنوبي الغربي للبلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي المناطق. درجات الحرارة المتوقعة 31 درجة بالعاصمة وبجاية، 32 درجة بوهران، 34 درجة بعنابة، 36 درجة بتمن الراس، و41 درجة بغردايا. في تونس يرتقب أن يكون الطقس غائما جزئيا إلى مشمس غالبا في وسط البلاد، بينما يكون الجو صافيا في باقي الأنحاء. درجات الحرارة المتوقعة 34 درجة بالمنستير وصفاقس، 36 درجة بجابس، 37 درجة بالعاصمة ومدنين، و41 درجة بتوزر.
1: استديوهات مادئة تمام منتصف النهار، نشرة الأنباء مفصلة معك الزميلة نهى يوسف. يا مرحبا وسهلا نهى.
2: أهلا ومرحبا بك فرحانة، أهلا بكم مستمعينا. إلى عناوين المنتصف: عودة القاصرين غير المرافقين مسألة مبدأ لا تقبل المزايدات، تعليمات ملكية لإعادة القاصرين المغاربة من سبتة، ورد على الاتهامات الزائفة للمملكة، فيما العراقيل الإدارية والقضائية الأوروبية تعطل أي مسار للعودة. سبتة المحتلة تاريخ عريق لمدينة كانت نقطة انطلاق العلوم والآداب من الجنوب صوب الشمال. في المنتصف نعود اليوم بالزمن للحديث عن أقدم جامعة شيدت في سبتة، المدرسة الجديدة التي بنيت في القرن الرابع عشر. المتمردون الحوثيون يجددون استهداف مأرب غداة يوم دام خلف عشرات القتلى والجرحى. القوات الحكومية اليمنية تعلن أن دفاعاتها الجوية أسقطت مسيرات للحوثيين اليوم في أجواء مأرب. بعد 300 يوم على هدنة غزة، الاتفاق أنهى القتال الواسع لكنه لم يوقف نزيف الضحايا ولا مسار التصعيد، وواقع أهالي القطاع يزداد مأساوية مع القلق من تذبذب الموقف الإسرائيلي من الاتفاق. بعد 7 أشهر من الإطاحة بمادورو، فنزويلا تفتح حوارا سياسيا برعاية أمريكية والرهان على انتقال سياسي وانتخابات جديدة. أبرز الغائبين عن الحوار زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو. في رياضة المنتصف، نادي ريال مدريد يحسم أشهرا من الجدل حول مستقبل نجمه البرازيلي فينيسيوس جونيور، ويمدد عقده حتى العام 2032. نستهل المنتصف من المغرب وتداعيات أزمة سبت. أمس أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن إعادة القاصرين غير المرافقين تعد مسألة مبدأ، وذلك تبعا للتعليمات الملكية الموجهة لوزارتي الداخلية والخارجية. المصدر أكد جاهزية المملكة التامة للتعاون مع الشركاء، ورد بشكل حاسم على الاتهامات المتكررة للمغرب في ملف الهجرة، مبرزا استغلالها لأغراض انتخابية. عبد العالي الزهر والتفاصيل.
0: إعادة القاصرين غير المرافقين إلى أرض الوطن أولوية، هذا العنوان الأبرز للتعليمات الملكية الموجهة إلى كل من وزارتي الداخلية والخارجية، وهو الرد الأبرز على الأصوات الخارجية التي تتعالى لاتهام الرباط عند كل أزمة هجرة على الحدود. مصدر دبلوماسي مغربي شدد على استعداد المملكة المغربية للتنسيق مع شركائها الإسبان والأوروبيين من أجل إعادة القاصرين غير المرافقين، معربا عن الأسف لتكرار اتهام المملكة في كل مرة يتجدد فيها النقاش حول الهجرة. المصدر أوضح أنه على غرار ما يجري في إسبانيا عقب أزمة سبتة المحتلة، يوظف بعض الفاعلين السياسيين هذه القضية لأغراض انتخابية، فيما الواقع مغاير لذلك. واستدرك المصدر الدبلوماسي أن هذه الادعاءات زائفة، موضحا أن الخلل لا يوجد على مستوى المغرب الذي يفي دائما بالتزاماته، بل يكمن كل مرة في العراقيل ذات ذات الطابع الإداري والقضائي التي تعيق أي عملية إعادة. لا يمكن للمملكة المغربية

0: بأي حال من الأحوال قبول استخدام هذه الذريعة كورقة ضغط سياسية. للقول بأنها ترفض التعاون أو لا تولي اهتماما لهذه القضية، شدد المصدر ذاته مؤكدا أنه إذا كان الشركاء يرغبون في العمل من أجل تيسير هذه الإعادة فعليهم القيام بعمل داخلي لتخطي العراقيل التي تفرضها تشريعاتهم وسلطاتهم الإدارية والقضائية أمام هذه العملية.
1: سبت المحتلة التي تصدرت عناوين الأنباء في الأيام الأخيرة لم تكن دوما ذاك الثغر المغربي المحتل الذي يستقبل المهاجرين. في صفحات تاريخها علوم وأدب وفلسفة، عرفت دوما بكونها مدينة علم وفقه، وكانت قبل أن يحتلها البرتغاليون في بداية القرن الخامس عشر محطة انطلاق المعرفة من الجنوب نحو الشمال، من المغرب إلى أرض الأندلس ومنه إلى باقي أصقاع القارة العجوز. جامعة المدرسة الجديدة المشيدة في العهد الماريني رحلة تاريخية فريدة نقترحها عليكم في المنتصف. موفدنا إلى سبتة محمد المدن، التقى هناك خليل محمد المنسق الثقافي في مؤسسة الإدريسي بسبتة ووفانا بالروبورتاج التالي.
2: انظر، هناك الجنوب، ذلك الساحل الذي يلوح في الأفق، لم يكن يوما نهاية شيء، لقرون طويلة كان البداية. الأرقام والجبر والطب وعلم الفلك والفلسفة اليونانية التي ترجمت ثم أعيدت إلى العالم، لا شيء من ذلك نزل من الشمال، كله صعد من هناك وعبر هذا البحر ودخل أوروبا من هنا. كانت سبتة آخر محطة في تلك الطريق، وفي هذه المدينة قامت جامعة المدرسة الجديدة، شيدت سنة 1347 ولم يبقى منها اليوم سوى هذه الحجارة محمية داخل مبنى رسمي.
3: نحن أمام بقايا المدرسة الجديدة القديمة بسبتة التي بنيت سنة 1347 والتي مر بها كثير من كبار العلماء. هذه المدرسة بعد أن فتح البرتغاليون سبتة حولوها إلى دير ودمروها عمليا.
2: لم تكن ثغرا عسكريا فحسب، بل كانت مركز علم داخل سور.
3: بلغت المدرسة ازدهارا عظيما، فقد كانت المدرسة الثانية وكانت على صلة بالجامعات كلها، والمدرسة هي في حقيقتها جامعة عربية. كان في سبتة مدرستان، واحدة أنشئت قبلها وهي الشرية، مدرسة الشرية، وهذه هي الثانية وأنشئت سنة 1347.
2: أول مدرسة في الغرب الإسلامي كله، قبل فاس وقبل غرناطة.
3: هذه بعض بقايا مدرسة الجديدة الجامعة التي أنشأها المارينيون سنة 1347. كانت ثاني جامعة كبرى في سبتة، وكان لابد أن يمر بها كل العلماء الذين مروا بسبتة قبل الإبحار إلى الأندلس على صلة بالمارينيين وبمختلف العلماء الذين مروا من هنا.
2: ما زال بعضهم يظن أن الحضارة تفسر من الشمال إلى الجنوب، هذه الحجارة تقول عكس ذلك. هنا كان يدرس الفقه حين كان نصف أوروبا لا يقرأ. محمد المدن من سبتة ميديا.
1: الآن نفتح ملف الشرق الأوسط. أولى الوجهات اليمن، حيث يتواصل التصعيد العسكري للمتمردين الحوثيين غداة يوم دام أوقع عشرات القتلى والجرحى في صفوف القوات الحكومية. محافظة مأرب شهدت اليوم هجمات جديدة بالصواريخ والطائرات المسيرة استهدفت مواقع عسكرية، وأسفرت وفق مصادر عسكرية عن مقتل 3 جنود وإصابة 4 آخرين، فيما أعلنت القوات الحكومية إسقاط عدد من المسيرات وسط مخاوف من انزلاق المواجهات إلى مرحلة أكثر اتساعا بعد انهيار التهدئة التي استمرت منذ العام 2022. أي دلالات لهذه التطورات الميدانية، وأي سيناريو لمستقبل الصراع اليمني في ظل التوترات الإقليمية؟ أسئلة نقلها يوسف النعماني لأحمد عائض رئيس تحرير موقع مأرب بريس، لنستمع لإجاباته من محافظة مأرب.
4: ميليشيا الحوثي قادت هذا الهجوم من عدة محاور، يعني انطلقت من محافظة مأرب من الجبال التي تسيطر عليها، وكذلك من محافظة الجوف تحديدا، إضافة إلى ما تقوم به من تكرار هجوم سواء على محافظة مأرب، يعني تم إسقاط طائرة مسيرة في أجواء مدينة مأرب. أيضا شهدت محافظة تعز هجوم مماثل من قبل

0: ميليشيا الحوثي وكذلك جبهة الضالع. فهذا التصعيد الحوثي الذي يأتي في ظل تحدي سواء للحكومة الشرعية أو المملكة العربية السعودية بعد استهداف بعض المواقع السيادية في المملكة العربية السعودية واستهداف السفن في مياه البحر الأحمر، كل هذه هي مؤشرات ودلائل ربما لتصعيد عسكري كبير بين الجانبين، خاصة وأن الحكومة الشرعية كما تابعنا من قبل المجلس الرئاسي ووزارة الدفاع اليمنية وجهت على رفع الجاهزية العسكرية. أظن أيضا أنه هذا الحادث لن يمر مرور الكرام على الحكومة الشرعية. كل هذه التحركات الآن التي قامت بها ميليشيا الحوثي تعرقل الجهود الأممية لإحلال السلام في اليمن، فالساعات القادمة ستكون حبلة يعني بالتداعيات العسكرية والسياسية.
1: في أول رد فعل من الرياض أفاد اليوم مصدر مقرب من الجيش السعودي بأن التحالف العسكري بقيادة الرياض والداعم للحكومة اليمنية الشرعية لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصعيد المتمردين الحوثيين المدعومين من إيران. المصدر قال إن التحالف لا يريد تصعيد ولكنه لن يسمح بتغيير موازين القوى الحالية على الأرض. نواصل من العربية السعودية والوجهة جدة، فيها وقعت كل من السعودية وتركيا وباكستان اليوم اتفاقية دفاع مشترك في خضم تحولات أمنية متسارعة بالمنطقة. الاتفاقية الثلاثية رأت النور بعد أشهر من المباحثات التي تسارعت وتيرتها بفعل التطورات الإقليمية الأخيرة، وتعد امتدادا لتعاون دفاعي قائم بين الرياض وإسلام أباد. إلى قطاع غزة، بعد مرور 300 يوم على دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، لا تزال الهدنة تواجه تعثرا ميدانيا بفعل الخروقات الإسرائيلية المتكررة رغم إعلان انسحاب القوات الإسرائيلية إلى ما يسمى الخط الأصفر وفق بنود الاتفاق. الهدنة المتوصل إليها بوساطة أمريكية ومصرية وقطرية أنهت العمليات العسكرية الواسعة النطاق، لكنها لم تنجح في تثبيت تهدئة دائمة في ظل استمرار الخلافات حول الانسحاب الإسرائيلي وإدارة القطاع. في الأثناء، حياة الغزيين مأساة مسترسلة كما يرصد روبورتاج مراسلنا من القطاع سيف السويطي.
2: تحت أشعة شمس آب يقف النازح الستيني أبو إبراهيم ساعات طويلة في طابور المياه أملا في الحصول على كمية صالحة للاستخدام، مشهد كان من المفترض أن يطويه اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، لكنه ما زال يتكرر يوما بعد آخر.
3: هنا بنجر ورا المي، هنا زلم اختيار ومش قادر، أنا بدي أحمل من هنا المي واروح قاد هناك، وعندي بيجي حوالي 30 نفر في قلب البيت وأنا لحالي، كلهم أطفال صغار بقدرش أطلعهم في الشمس، واليوم الأمراض منتشرة بشكل رهيب جدا.
4: والله إحنا سمعنا في 300 يوم والله ما حسينا في أي احتراف لوقف إطلاق النار، كل يوم في عنا قصف قصف قصف، لحتى الآن لم نلمس أي شيء.
2: جهات محلية فلسطينية وثقت أكثر من 4000 خرق للاتفاق أسفرت عن مقتل أكثر من 1250 فلسطينيا. اعتداءات وانتهاكات إسرائيلية تأتي في وقت تتواصل فيه المساعي الدبلوماسية لدفع تنفيذ المرحلة الثانية من الخطة الأمريكية، غير أن الباحث السياسي إياد جودة يرى أن إسرائيل تتعامل مع هذه الجهود بوصفها أداة لإدارة الوقت.
5: إسرائيل أرادت من هذه الهدنة التي تسعى إليها والتي تقول بأنه ستعطيها للجانب الفلسطيني، لا تريد إلا كسب مزيد من الوقت لتمرير مزيد من السياسات ولتخفيف الضغط عليها من قبل مجلس السلام أو من قبل الرئيس الأمريكي.
2: إسرائيل تؤكد أنه لا انسحاب من غزة ولا وقف للحرب إلا بعد سحب السلاح، قرار يخالف نصوص خارطة الطريق التي تم التوافق عليها فلسطينيا مع الوسطاء من جانب ومجلس السلام من جانب آخر، حيث ينص الاتفاق على التنفيذ بشكل متزامن. من مدينة غزة لإذاعة ميديا سيف السويطي.
1: نواصل صفحة النبأ الدولي للمنتصف من أمريكا الجنوبية. في فنزويلا، وبعد 7 أشهر من اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو، أطلق أمس في العاصمة كاراكاس مسار الحوار السياسي بين السلطة والمعارضة برعاية الولايات المتحدة. الجلسة التي انتهت ببيان أكد فيه الطرفان اتفاقهما على التفاوض بحسنية غابت عنها زعيمة المعارضة ماريا كورينا ماتشادو، والخطوة في المجمل فرصة لإطلاق مسار يقود إلى انتقال سلمي للسلطة وإجراء انتخابات جديدة. ما حظوظ نجاح هذا الحوار الفنزويلي، وهل الرعاية الأمريكية من معطيات نجاحه؟ بعض عناصر الإجابة مع محمد عطيف الأستاذ الجامعي المتخصص في الدراسات اللاتينية، تحدث من الجديدة لأيمن الأحمد.
6: هناك عوامل

0: قد تعزز فرص نجاح الحوار، وربما قد أبدأ بالنفوذ الأمريكي الذي يعد عامل حاسما في هذه الجولة. فواشنطن تمتلك خلافا للجولات السابقة أدوات الضغط وتأثيرات مباشرة على مختلف أطراف الأزمة، في ظل يعني التطورات التي أقامت اعتقال مادورو واعتماد الحكومة المؤقتة بدرجة متفاوتة، الدعم الأمريكي في تحقيق الاستقرار السياسي والاقتصادي فيه. ومن ثم يعني فإن قدرة الولايات المتحدة الأمريكية لتضيف هذا النفوذ في اتجاه دفع الأطراف نحو التنازلات متبادلة قد تجعل هذه الجولة مختلفة عن مسارات تفاوضية سابقة. إضافة إلى ذلك يشكل التزام المعلن بالحوار وحسنية من جانب الأطراف إلى جانب الدعم الأمريكي مؤشرا إيجابيا أولا، كما أن ربط المسار السياسي بثلاثة أهداف مرتبطة وهي الاستقرار والتعافي الاقتصادي والمصالحة والانتقال السياسي منحو بعدا يتجاوز لمجرد يعني ليس فقط تفاوض من أجل ترتيبات سياسية مؤقتة، بل يعني من أجل جعل خروج فنزويلا من الأزمة السياسية التي كانت يعني تعاني منها منذ اندلاعها.
1: في كولومبيا تولى اليوم أبيلاردو دي لا إسبريا رئاسة البلاد منهيا 4 سنوات من حكم اليسار. الرئيس الجديد المعروف بمواقفه اليمينية المتشددة يتعهد بتجديد الحرب على الجماعات المسلحة وتجار المخدرات وإنهاء مسار التفاوض مع المتمردين والذي أطلقه سلفها. وينتظر أن تشهد العلاقات بين كولومبيا وواشنطن تقاربا أكبر في ظل دعم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للرئيس الجديد. نختم بالنبأ الرياضي من القارة العجوز. بعد أشهر من الانتظار وغياب الأفق بخصوص مستقبل نجم ريال مدريد فينيسيوس جونيور، النادي الملكي يغلق الباب أمام الجميع ويمدد عقده رسميا حتى العام 2032. تفاصيل معك وديع أحتي.
2: أخيرا انطفأت آخر شرارة في مسلسل شغل الصحافة الإسبانية طوال الصيف، وأغلق ريال مدريد ملفا كان يؤرق جماهيره وإدارته معا. فينيسيوس جونيور باق في سانتياغو برنابيو، واللون الأبيض سيظل عنوان مستقبله حتى العام 2032. بعد أسابيع من التكهنات وارتباط اسمه بقوة بالانتقال إلى أرسنال، بدأ أن مستقبل النجم البرازيلي دخل منعطفا خطيرا، وهو ما كان سيضع ريال مدريد أمام خيار صعب: البيع هذا الصيف أو المخاطرة بخسارته مجانا بعد عام واحد. بيد أن الاجتماع الحاسم بين إدارة النادي ووكلاء اللاعب أنهى أشهرا من المفاوضات الشاقة التي استمرت لأكثر من عام، بعدما تقاربت وجهات النظر وتوصل الطرفان إلى اتفاق نهائي يمنح فينيسيوس عقدا جديدا يمتد لستة مواسم. ووفقا للتقارير الإسبانية سيتقاضى الدولي البرازيلي راتبا يقارب 24 مليون يورو سنويا، ليصبح ثاني أغلى اللاعبين أجرا في ريال مدريد خلف الفرنسي كيليان مبابي. وبهذا التجديد إذن يسدل ريال مدريد الستار على واحدة من أطول قصص الميركاتو الصيفي، ويوجه رسالة واضحة بأن فينيسيوس سيبقى أحد وجوه المشروع الملكي في السنوات المقبلة، لينتهي المسلسل بالنهاية التي أرادها ريال مدريد وأرادها فينيسيوس.
1: شكرا لك وديع، معك ننهي النشرة، لكن رحلة المنتصف تتواصل بعد هذا الفاصل.
3: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شراءكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب، أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.
4: ميديا المنتصف، نهى يوسف.
1: الآن مستمعينا بلغنا محطة التحليل والنقاش.

0: هذا ضيف المنتصف. بعد أزمة سبت القاصرون عنوان عريض في خانة التداعيات. أمس أكد مصدر دبلوماسي مغربي أن إعادة القاصرين غير المرافقين تعد مسألة مبدأ، وذلك تنفيذا لتعليمات الملكية لوزارتي الداخلية والخارجية. التصريحات عكست جاهزية المملكة التامة للتعاون مع الشركاء، كما تضمنت ردا حاسما على الاتهامات المتكررة للمغرب كلما تعلق الأمر بأزمة هجرة. معنا لنقاش موضوع القاصرين غير المرافقين وإعادتهم إلى المغرب الأستاذ صبري لحو، المحامي الخبير المختص في شؤون الهجرة من مكناس. أستاذ صبري، مرحبا بك معنا مباشر على أمواج ميديا.
1: مرحبا بكم ومرحبا بكل مستمعي ميديا.
0: أستاذ صبري، المغرب جدد تأكيده على أن إعادة القاصرين هي مسألة مبدأ قائمة على تعليمات ملكية واضحة. ما الذي تفتقده التفاهمات الحالية مع الجانب الإسباني والأوروبي لتترجم هذه الجاهزية المغربية والتزامات المملكة إلى خطوات عملية على أرض الواقع؟
1: لمرتين اثنتين يعبر المغرب على أن تشبته بأبنائه وبأطفاله ليست محل مزايدات، بل إنه مبدأ أصيل ومتأصل، سواء في السياسة المغربية أو حتى في التزام المغرب بتوفير الحماية لأبنائه أينما وجدوا وتواجدوا، سواء في الاتحاد الأوروبي، سواء في أمريكا أو أستراليا أو غيرها. إذن هذا التعبير الصريح والناصح ليس من أجل الاستهلاك الداخلي، وليس لغة خشب تجاه أوروبا وغيرها، بل إن مجموعة من الوثائق والترسانة القانونية، سواء المغربية أو تلك التي وقعها المغرب في إطار المعايير الدولية وأصبحت جزءا من الترسانة القانونية الوطنية ويتم تنفيذها بالأولوية، إذن المغرب مستعد على ترجمة هذه الالتزامات وهذا الواجب إلى أرض الواقع واستقبال أبنائه. أين السؤال؟ أين تتواجد الصعوبات والعراقيل؟ الصعوبات والعراقيل ليست مصدرها المغرب، ليس مصدرها القانون المغربي، لأن مصدرها القانون الأوروبي، مصدرها الاتفاقيات الدولية التي وافقت وانضمت ونشرتها أوروبا، والتي تعطي الأولوية لهذه الفئة من القاصرين، لهذه الفئة من المهاجرين، والتي تجعل أولا أن الجميع الإجراءات يجب أن تتم تحت مراقبة قضائية، وأن القاضي الأوروبي، أن القاضي الإسباني هو المؤهل الوحيد لمنح الرخصة والترخيص من أجل تجسيد وتنفيذ وتطبيق حق العودة أو حق الترحيل أو حق الإبعاد، نسميه أي شئنا من التعابير ومن الكلمات التي تعبر عن العودة والرجوع. القانون الأوروبي
0: أستاذ صبري، إذن أردت فقط، أنت الآن دخلت معنا في شق شرح هذه المساطر الإدارية والقضائية الإسبانية أو الأوروبية التي هي في واقع الأمر تعطل مسار إعادة المغرب لأبنائه، سواء القاصرين غير المرافقين أو غيرهم، ولكن نحن نتحدث في هذه الحالة عن القاصرين. إذن قلتم بأن بدأتم معي بالشق القضائي، إذن القاضي الإسباني هو فقط له الاختصاص في إعادة هؤلاء القاصرين أو الاحتفاظ بهم على التراب الإسباني، يعني الجانب هنا الجانب الإسباني هو من يقرر.
1: نعم، عندما نتحدث على سبيل الحصر والمثال عن العلاقات المغربية والاتفاقيات المغربية الإسبانية في هذا الجانب، نتحدث عن اتفاقية فريدة، وهي التي ترجع إلى 2007 عندما اتفق المغرب وإسبانيا وعبر المغرب عن قناعته واستعداده من أجل قبول عودة أبنائه القاصرين غير المرافقين. أين تكمن المشكلة؟ أين تكمن العراقيل؟ تقول إسبانيا وتدعي
2: كل مرة أنه تم تحديد ذوي حقوق ووالدي الطفل في المغرب وأن السلطات تتدرع أن السلطات المغربية لا تتعاون. لا تتعاون هذه فقط عبارة وكلام أطلق عن عوانه.

0: هي لأن العراقيل والصعوبات تكمن لدى الجهة الإسبانية التي عليها أولا توفير الضمانات للطفل، بحيث أن اتفاقية حقوق الطفل لسنة 1989 والتي هي أيضا جزء من القانون الداخلي الإسباني، اتفاقية حقوق العمال والمهاجرين في البلدان التي هي ترجع لسنة 1990 ووقعت عليها إسبانيا تعتبر قانونا إسبانيا، وكل هذه الاتفاقيات سواء الأولى يجب أن تعطي الأولوية لحقوق والمصلحة العليا والأسمى للطفل. كيف سيعبر عن هذا الطفل؟ هل يريد الإقامة والاستمرار في إسبانيا أو يفضل العودة إلى المغرب؟ هذا سؤال. أين ما هي الجهة ذات الصلاحية والولاية والاختصاص للبث والتقرير في هذه الحالة؟ هو القضاء الإسباني الذي سيحضر الطفل المغربي أمامه مرفوقا بمترجم ويعبر هل يريد العودة إلى المغرب أو لا يريد. بمجرد أن يعبر أنه يريد البقاء في إسبانيا فإن كل المسطرة وكل الإجراءات تتعطل لأن مصلحة الطفل قرر أن يبقى في إسبانيا. إذن أعطيت لكم مثال، وبالتالي إسبانيا ستبحث مضطرة ومجبرة في إطار القانون الدولي والقانون والدستور الإسباني والقانون الوطني الإسباني في إطار حقوق وحريات الأجانب واندماجهم الاجتماعي أن تبحث عن هذه المصلحة، وكل ملف وكل حالة على حدة يجب أن يبت ويقرر ويراقبها القضاء قبل تنفيذ هذه العملية. ناهيكم عن أن كل قصير الذي يتواجدون في إسبانيا أو في أوروبا ليسوا مغاربة، بل إنه يجب تحديد أين
1: هناك عدة جنسيات. نعم، أعتذر على مقاطعتك، لم يبقى لدي الكثير من الوقت أستاذ صبري الحول، لو تجيبني بعجالة. يعني نرى اليوم أن سيناريو 2001 21 في سبتة يتكرر بذات الاتهامات بذات الادعاءات الزائفة ضد المغرب، برأيكم لماذا؟
0: هذه الادعاءات هي ادعاءات مغرضة، الهدف منها هو صراع وتنافس الأحزاب الإسبانية من أجل دعم مركزها في الاستحقاقات المقبلة. فالحزب اليميني واليمين المتطرف الإسباني استغل هذه الفرصة من أجل الضرب في مقتل الحكومة الاشتراكية، وأيضا جميع الأحزاب تتنافس من أجل قطف مكسب سياسي وانتخابي لتدعم بها المركز في الاستحقاقات المقبلة. وبالتالي هذا الخطاب وهذا الجدال ليس صحيحا، لأنهم يعرفون أن الجهة القضائية هي المؤهلة للبث في مثل هذه الملفات، بل إنهم بدأوا يتهمون القضاء في أنه هو السبب الوحيد في هذه الأزمة بعد أن أعطى طمأنة لكل المهاجرين أن مجرد عبورهم للحواجز والمعابر سيبقون لمدة طويلة في إسبانيا.
1: أشكرك جزيل الشكر الأستاذ صبري الحول المحامي الخبير المختص في شؤون الهجرة، كنت معي مباشرة من مكناس، شكرا جزيلا لك.
0: شكرا جزيلا لكم.
1: مستمعينا الأفاضل، أعود إليكم بعد قليل.

0: 12h30, 13h30, le grand journal Soukaina Aziz.
1: Il est tout juste 13h sur Médian. Tout de suite, le flash d'information présenté par Manal Qiouq. Bonjour Manal.
2: Marhaban biki Soukaina, ahlan bikoum moustama'ina al-kiram. أهلا بكم. وقع كل من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بمكة المكرمة اتفاقية دفاع مشترك ستعزز التعاون بين دولهم في خضم الحرب الأمريكية الإيرانية. في تعليقها أكدت وزارة الخارجية الباكستانية أن الاتفاق يعتبر أي اعتداء تتعرض له دولة من الدول الثلاثة اعتداء عليها جميعا. وإلى جانب الحرب الأمريكية الإيرانية، تأتي الاتفاقية في ظل تجدد النزاع بين الرياض والمتمردين الحوثيين المدعومين من إيران والذين أطلقوا مقذوفات نحو جنوب المملكة الليلة الماضية، ما أسفر عن إصابة 11 شخصا بحسب مصدر رسمي سعودي. وقد أفاد مقرب من الجيش السعودي بأن التحالف العسكري بقيادة الرياض لن يقف مكتوف الأيدي أمام تصعيد الحوثيين وأنه لن يسمح بتغيير موازين القوى الحالية على الأرض. في اليمن، الحوثيون يواصلون استهداف محافظة مأرب، حيث أطلقوا طائرات مسيرة الليلة الماضية أسفر عن مقتل مدنيين اثنين وثلاثة من عناصر القوات الحكومية وإصابة 4 آخرين، وكان قتل 58 عنصرا في هجمات بصواريخ ومسيرات الخميس الماضي. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة تهريب كبيرة بين إسبانيا والجزائر وتوقيف 78 شخصا، ووضع 27 منهم رهن الحبس الاحتياطي. ووضحت الشرطة الإسبانية في بيان لها أن هذه الشبكة كانت تستخدم زوارق سريعة لنقل المخدرات الاصطناعية من إسبانيا إلى الجزائر، وفي رحلة العودة كان المهربون يكدسون المهاجرين في تلك القوارب نقلهم إلى سواحل شبه الجزيرة الإيبيرية أو جزر الباليارا. ووفقا لتحقيقات نفذت شبكة المهربين هذه 64 رحلة قامت خلالها بنقل نحو 2000 شخص إلى إسبانيا، محققة أرباحا تجاوزت 24 مليون يورو. في بريطانيا، أوقفت الشرطة 5 أشخاص وأجلت طالبي لجوء إلى أماكن آمنة في بلدة تيدفورد شرقية إنجلترا، شهدت احتجاجات مناهضة للمهاجرين على مدى 3 ليال. واستدفت هذه الاحتجاجات مبانٍ اعتقد المحتجون أنها تستخدم لإيواء طالبي لجوء. وفق ما قال قائد بالشرطة، أوضح أنه تم إجلاء سكان بعض العقارات حفاظا على سلامتهم، مشيرا إلى أن بعضهم من طالبي لجوء. وجاءت الاحتجاجات بعد طرح مقترحات لاستخدام موقع عسكري مهجور قريب لإيواء طالبي لجوء، في وقت تواجه الحكومة صعوبات في إيجاد مواقع مناسبة لإيواء آلاف طالبي لجوء خلال فترة معالجة طلباتهم. بالمغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و47 درجة بعملات وأقاليم تارودانت، زاجورة، طاطا، السزاق، سمارة، بجدور، وادي الدهب، السرد، بني ملال، وقلعة صرغنة، ورفقي بن صالح. وأشارت المديرية العامة الأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية من 20 إلى 30 مليمترا مع تساقط البرد وهبات رياح بعملات وأقاليم خنفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك اليوم الجمعة من الساعة

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز ثانية.
1: أهلا بكم، معكم منار قوق. أعلن بيان تركي سعودي باكستاني مشترك عن توقيع اتفاقية دفاع بين الدول الثلاث، وذلك في أعقاب قمة عقدت بمكة المكرمة اليوم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. الاتفاقية بحسب بيان صدر عقب القمة ترمي إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. كما تعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينها، وأشار مسؤول سعودي إلى أن الاتفاقية ليست تكتلا طائفيا ولا ترتبط بمساع نووية. ويأتي توقيع الاتفاقية في ظل الحرب الأمريكية الإيرانية، وكذلك في ظل تجدد النزاع بين الرياض والمتمردين الحوثيين المدعومين من طهران، والذين أطلقوا مقذوفات نحو جنوب المملكة الليلة الماضية ما أسفر عن إصابة 11 شخصا. وفي اليمن، الحوثيون يواصلون استهداف محافظة مأرب، حيث أطلقوا طائرات مسيرة الليلة الماضية أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وثلاثة من عناصر القوات الحكومية وإصابة 4 آخرين. حذرت إسبانيا إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين دول الأوروبية، والذي فرضته بعد أحداث العبور غير النظامية إلى مدينة سبتة المحتلة. وأحثت مدريد في بين لها حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع وإنهاء عملية التفتيش ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين، وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية الأحد في 9 غشت ستكون إسبانيا ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالحها وكرامة مواطنيها بحسب البيان. أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو أن باريس لن تسمح بأي محاولات تدخل أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقرر إجراؤها بعد 8 أشهر، في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لدخول قصر الإليزي. وكان باغو يرد في منشوره على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جون لوك ميلانشون، الذي انتقد مساء أمس ما اعتبره بعدم الحزم الحكومي، معربا عن أسفه لكون الانتخابات الرئاسية الفرنسية مفتوحة أمام كل المتلاعبين في العالم حسب قولها. بالمغرب، بلغ الرواج الإجمالي على صعيد الموانئ برسم الفصل الأول من سنة 2026 148 طنًا مليون طن، مقابل حوالي 130 مليون طن في نفس الفترة من السنة الماضية، أي بارتفاع بلغ 14.4%. نبقى في المغرب، حيث تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر ابتداء من اليوم إلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة، مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و47 درجة بعملات وأقاليم تردان، تزاغورة، طاطا، أسازاق، سمارة، بوجدور، واد الدهب، أو سرد، بني ملال، قلعة سرغنة، الفقي بن صالح. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح بعملات وأقاليم خنيفرة، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك اليوم الجمعة من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. نهاية هذا الموجز بعد الفاصل. برنامج طاقة إيجابية رفقة حنان سوري.
2: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
3: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
2: شحال من مرة علاقة زوينة سالت ماشي بسبب خطأ كبير، وإنما بسبب واحد صمت طال أكثر مما يجب،

0: شخص ربما كان كينتظر كلمة اعتذار وكلمة تسمح لي، وآخر من جهة الأخرى كان كينتظر أن يسامح دون أن يعتذر. ودازت الأيام وكبر الجرح حتى نساو طرفان المشكل وسبب الخلاف، لكن ما نساوش المسافة اللي صنعتها الآن. الغريب هو أننا نقدروا نعتذروا أحياناً لشي حد في الزنقة لغريب حتى إلى غير قصناه في الطريق، لكن كنلقاو صعوبة في أننا نعتذروا من الناس اللي قراب لنا ونسامحوا أشخاص ربما اللي ما كنعرفوهمش، وكيصعب علينا في المقابل أننا نسامحوا من كان يوما جزءا من حياتنا. فواش أصبح الاعتذار هزيمة؟ واش التسامح ضعف؟ ولا غير حنا منحنا داك الآن ديالنا مساحة أكبر من مساحة الحب نفسه؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.
1: محكم صاد الجوان منه.

0: ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثورك المتبسم.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
2: هل أصبح الاعتذار صعبا والتسامح أصعب؟ هذا موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفنا الكريم أستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
3: شكرا على الاستضافة وتحية ليك وتحية للطاقم التقني المرافقة وجميع المستمعين الكرام.
2: مرحبا بك. بزاف ديال الصداقات

0: دي العلاقات، وربما حتى بعض العائلات تتفكك وهناك علاقات زوجية تبرد، ماشي لأنه الخطأ كان كبيرا جدا، بل لأنه تشي حد مقدر يقول آسف والآخر مقدرش يقول له بكل شجاعة سامحتك. واش لهالدرجة الكلمة ديال الاعتذار وديال آسف وديال سمح لي ولات ثقيلة عندنا؟
1: هي باش نكونوا واضحين، ماشي الكلمة اللي ثقيلة، اللي ثقيل هو المفهوم والحمولة الثقافية اللي ركبناها عليها. دابا حنا فاش نجيو تنعتذروا أو لا فاش نجيو نطلبوا السماحة، كاين جوج الإشكاليات النفسية عندنا. الأولى هو واش غيتقبل هذاك الاعتذار ديالنا وكيفاش غيتحسب، والثانية عندك يتصر عليا واللي كيتعامل معايا خيب. وهنا كاين واحد الخلل اللي ما تيفهموهش الناس، واللي هو الفرق بين التنازل والاستسلام. دائما اللي تنقول انا ان اذا استسلمت في موضوع معين، الاستسلام تيجي موراه انه يعاود يضغط عليك هذاك الشخص، ولكن التنازل الاكيد موراه ان ذاك الشخص يحترمك. غير اجي نفرقوا بيناتهم، متى نكونوا مستسلمين ومتى نكونوا قد تنازلنا. تنكونوا مستسلمين ملي مثلا صافي شي واحد حتى تيغلبنا وحتى تينتصر علينا، عا صافي تنقولوا صافي انا سامحت ليه دابا ما كاين مشكل. هذا ما سميتوش سعاده، ما سميتوش تنازل، هذا سميتو استسلام. يعني صافي حتى الويدي ديال الويدي يدي وكيوصلني للاخر لحدي، عاد تنقول له صافي صافي دابا بغيتي نديروها، تنقول له صافي انا راه تنازلت على قبل. نعطيو مثال باش تبان مزيان. مثلا واحد المراه قال لها راجلها يلا معايا لعند دارنا، قالت ليه لا ودبزت هي وياه وتغوتت هي وياه وما الى ذلك. فوصل بها هو وياها لواحد الحد، قال لها شوفي كاين عندنا جوج ديال الحلول، يا اما انك تمشي معايا يا اما اننا نتفرقوا. بعيدا على ان هذا الفعل اللي دار هو خطا، دابا هنا هي قررت وقالت صافي انا غنمشي معاه، دابا هنا انا نتنازل ونمشي معاه. هذا ليس تنازلا، هذا استسلام، لان هنا ما وصلتش معاه الا حتى صافي تلوى ليها يديها، فهو سيعتبره هنا استسلام. لكن امتى سيعتبره تنازل؟ هي ما الاول الا عرف راسها انها غتوصل لهذه المرحله هذه ولهذا النقاش هذا، وفي الاخر غادي تمشي دير داك الشيء اللي بغاه هو في الاخر، كان من البدايه وسيعتبره تنازلا، وهنا غادي يقدروا هذاك الشخص اللي قدامي. الحاجه الثانيه هو الخوف من الرفض او الخوف من رد الفعل. يعني صافي غادي نقول دائما قبل ما تنقول لذاك اللي قدامي اسمح لي، تتكون واحد الهضره مع راسي، تنقول دابا قلت لي اسمح لي غادي يقول لي وغادي يبدا يلومني وغادي يبدا يعاتبني وغادي يسمعني هضره وغايدير لي وغايدير لي، علاش غدير بلا ما نقولها لي اصلا. يعني واخا انني تنكون انا عارف راسي غلط، تنعرف راسي انني داكشي اللي درت ماشي هو هذاك، وتنعرف ان الموضع اللي انا فيه راه يستوجب انني نطلب السماحه وما الى ذلك، ولكن التصورات والتمثيلات ديال اشنو غادي يوقع الا طلبت السماحه هو اللي تيخليك او اللي تيخلي بزاف ديال الناس ما يقولوش. بحال كاين بزاف ديال الناس يكون عندهم مثلا موقف دازو منه او حدث دازو منه، تتقول ليه عاود هذا الموقف هذا لوالديك او الناس اللي دايرين بيك، تيقول لك لا ما نعاودو حتى شي حد. علاش ما تعاودو حتى شي حد؟ لان الا عاودت لهم غيديروا وغيديروا وغيديروا. هذوك التصورات ديال اشنو غيوقع الا قلت هو اللي تيمنعك من انك تعاود، هو ايضا اللي تيمنعك من انك تطلب السماحه.
0: يعني انه المشكل يعني ماشي في الاعتراف بالخطا او لانك انك تطلب تعتذر من من من شخص ما، وانما من الصوره اللي كنخافوا انه ياخذها علينا الاخرون.
1: تماما
0: في الغالب،
1: اما ان كيفاش غادي يكون رد الفعل ديالو او كيفاش غادي يولي تيشوفنا. هادو جوج ديال الحوايج هما اللي تيخليونا اننا نحبسوا أن نطلبوا السماحة أو أننا نعتذروا. وهنا خصنا نفهموا واحد جوج ديال الأمور مهمين. أول حاجة دائما أذكر بها في العلاقات، أن الأهم ماشي أنت ماشي الشخص الآخر، الأهم هو العلاقة. بمعنى إلا تبعت كارانتي وكارانتو هو كيفاش غيشوفني وأنا كيفاش غادي نشوفه هو كيفاش غيتعامل معايا وما إلى ذلك، غادي نساليو أي علاقة كيف ما كانت، علاقة زوجية صداقة إلى غيرها. ولكن إذا أردنا أي علاقة أن تستمر، فضروري ما أن نفكر أن الأهم عنصر في العلاقة كاملة هي العلاقة نفسها. يعني الأهم بين راحتي أنا وراحته هو، وشنو عجبني أنا وشنو عجبه هو، وش غنطلب السماحة ولا ما نطلبش السماحة، وش أنا اللي غلط ولا الآخر اللي غلط، هو أن العلاقة أن تستمر وتبقى غادية مزيان. يقول لي دائما فاش تهضر مع شي حتى تقول يطلب السماحة، تيقول لك هو بلاتي خصني اللي تطلب السماحة هو اللي غلط. يقول دابا شكون اللي غلط؟ واش انا راه ما غلطش؟ وانت الاخر انا هضرنا معاه يقول لك انا ما غلطش. فاش غادي نجيو نتناقشوا يقول لك نجيو ونتناقشوا ونهضروا، حتى الا جلسوا وهضروا وتناقشوا ما غاديش يوصلوا للحل. علاش؟ لان كل واحد فيهم غيرمي الاتهامات على الاخر وغيشوف الاخر هو اللي خطا. اذا كان الحل اسهل من ذلك هو ايش؟ هو كي قلنا ان نعتبر ان العلاقه هي الاهم من واش انا اللي خطا ولا الاخر اللي غلط، وانني نعتذر وسالينا. يعني اذا كان الهم ديالي الاساسي هو العلاقه، فغادي تولي سهلت عليا هذاك الثقل ديال ان العلاقه تدوز.
0: ولكن هذه فيها هذا الشيء اللي قلتي انت، فيه جوج حاجات خصنا نهضروا عليهم. هو لماذا دائما كنربطوا الاعتذار بالكبرياء ديالنا؟ وحاجة أخرى هو بعد مرات كنقدروا نعتذروا غير

0: غير باش نهيو المشكلة ما كيكونش اعتذار حقيقي.
1: عادة فاش نربطوه بالكبرياء ديالنا أو لا بأننا باش نهيو المشكل ولا ما نهيوش المشكل، ماشي هذا هو الإشكال. حيت دائما بعد النوبات أو بزاف ديال الإشكاليات الاعتذار فيها في الأساس راه ماشي ضروري أننا نعتذر لأنني شفت راسي غلط. أنا دائما أقول أن العلاقات ماشي هي إثبات حق، اللي قلتي دابا أنت قلتي أن نورمالمون تعتذروا غير باش أن العلاقة تستمر أو باش العلاقة تمشي، ماشي لأنني أنا اعترفت بأنني
0: لا
1: أخطأت، ماشي دائما.
0: شنو قصدت هو انه ما كيكونش ما حيت شنو هو الاعتذار؟ انا نطلب من السي محمد غلطت فيه وفي حقه، نطلب منه السماحه وهو يسامحني وانتهى الامر وتصفات القلوب وحطينا المشكل جانبا ومشينا صافي سدينا ما نرجعلوش. لكن في الغالب بعض المرات ما كيوقع انه صافي باش انا عندي واحد العلاقه مع السي محمد كنحتاجو كيحتاجني صافي نقول له سامحني وهو تو يقول لي الله يسامح، ولكن القلوب ما تصفاتش.
1: علاش ما تصفاتش القلوب؟ لان اصلا حنا داخليا باقي تيبان لي ان فلان اداني ودوزت هذاك الاداء ديالو بواحد الحاجه اخرى بواحد المقابل. حيت دائما شو نسولك سؤال اخر عكسي باش يبان لنا الفكره. دائما تنهضروا على الصبر، تنقولوا راه انا صابر في اي علاقه، تنهضروا على ان الصبر هو المحرك الاساسي ديالها. ولكن فاش نجيو تنقلبوا على الصبر، واش الصبر تيتقادى ولا ما تيتقاداش؟ فاش نسول اي واحد يقول لي راه الصبر تيتقادى، تنقول له لا الصبر ما تيتقاداش. الصبر تيحيد واحد الحاجه سميتها السبب ديالو، يعني صافي دير فاش يكون عندي اسباب علاش نصبر راه تنصبر، فاش ما تيكونوش عندي دوك الاسباب ديال علاش نصبر راه ما تنصبرش. العلاقات ديالنا ماشي علاقات ملائكيه، دونك فبالتالي اوتوماتيكمون غيوقع عندنا بزاف ديال النقاشات وغادي يختلفوا وغادي نولي تنقول غنسامح داك الشخص واخا ما مسامحوش. وكان اش اللي غيخلي يتجاوز هذا الشيء كامل؟ هو ملي غيكون عندي واحد الرصيد تندوز به القدره على الصبر. يعني صافي دير نفس الموقف، دليل هذا ان جوج الاشخاص بجوجهم قراب ليا ممكن انهم يديروا معايا نفس الفعل، واحد نقدر ندوزو وننساه وواحد لا. علاش؟ لان هذاك عندي علاش ننساه، عندي بزاف ديال الحوايج دارهم معايا او بزاف ديال التصرفات دارهم معايا او بزاف ديال الحوايج دارهم معايا اللي تيخلي هذاك الصبر يوقع. انا دائما نقول دائما حتى في العلاقات الزوجيه نقول لهم اللي تكونوا راشقه ليكم وناشطين وفرحانين شدوا واحد الورقه وستيلو وكتبوا كاع الحوايج الزوينين اللي عشتوا بيناتكم. وملي تحس بان هذاك الشخص العلاقه ماشي هي هذيك او انك خصك تسامح ليه وما قدرتيش، هز ديك الورقه اقراها وستجد نفسك داك القلب ديالك لان باش انك تسامح ليه. مشكلتنا هو اننا تنساو الاشياء الايجابيه نتذكر فقط السلبي.
0: صح.
1: دونك فبالتالي في العلاقه ديالنا شنو خصنا نديرو؟ واش خصنا تكون عندنا ايديال هذيك العلاقه ما يكونش فيها اشياء ما هذه ما يمكنش؟ واش حنا ملي يوقع مشكل خص هذاك الشخص يعترف بالخطا ديالو ويفهم انه غلط ويقر داخليا انه ما يعاودش الخطا؟ لا ما يمكنش حتى هذه نحققوها. واش داخليا اننا فاش نقول لواحد سامح ليا واش صافي انا قلت ليه سمح ليا هذا يعني انني تصافيت من الداخل؟ حتى هي ماشي بالضروره ان تكون كذلك. حتى الا قلبنا على هذه المفاهيم انها تضرب هكا بهذا الايدياليزم هكا، فبالتالي اوتوماتيكمون حتى شي علاقه ما غتبقى غتمشي وغادي نحبسوا هنا. وهذا الاشكال اللي وقع في بزاف ديال العلاقات هو اننا بحثنا على علاج، ذاك العلاج نفسه هو اصبح المرض. قلبنا على علاج اننا نداو به علاقاتنا وما الى ذلك، واللي هو اننا نتصفوا من الداخل ونرتاحوا من الداخل، فاصبح هذاك الدواء نفسه هو اكبر مرض يمكن ان نعالج منه. وبالتالي في العلاقات باش تمشي عندنا يجب ان نتقبل اننا نتعامل مع بشر يخطئون، قد نكون بالنوبات ما مسامحينش لواحد من الداخل ديالنا، ولكن خصنا نقولوا ليه مسامحين باش العلاقه تستمر. لا اذى في ذلك الا اذا كان اش فعلا ضرني شي ضرر كبير، شي اذى كبير اللي ما تنساهش وما قادرش انني نتجاوز وما قادرش انني نفوتو بالمره. هنا ما نحتاجش انني نهضر مع داك الشخص، ما عندي ما يدير لي داك الشخص، ما عنده ما يعالج لي داك الشخص. فما يمكنش ملي غادي نجي انا نتعامل انا وياك ونشد شي حاجه ونجرحك في يديك غادي تجي عندي انا باش نداويك، مش انا اللي غادي نداويك. انا اللي جرحتك ولكن اللي غيداويك هو طبيب، هو اللي غادي يمشي للطبيب وغادي يلقي لك الجرحه وغيداويها نفس الحاجه. فاذا جرحك واحد الشخص ووصلتي واحد الدرجه ديال الجرح ما قدرش انه يداوى بوحدو، يعني ما كانش جرح بسيط يداوي راسو بوحدو وكان جرح كبير اللي خصو يداوى، فبالتالي الاساسي ان داك الشخص راه ما عنده ما يداوي لك.
0: هذا الشيء اللي كيخلينا بعض المرات في علاقاتنا ملي كنهضروا على العلاقه، اي علاقه كيف ما كانت، صداقه، عمل، زواج، حتى بين العائله والاخوه، هذا الشيء اللي كيخلي بعض المرات كيقول لك انا فلان او فلانه سامحته او سامحتها من قلبي الله يسامح، راني نيتي وخاطري مصفي من جهته او من جهتها ولكن يبعد مني.
1: دابا انا فاش نقول هكا هذا معناها اش؟ معناها جوج ديال الحوايج. اولها انني سامحته ظاهريا بالقول، وانا تنقول هذه المسامحه هذه مزيانه تكون الا كنا بغينا نحافظوا على العلاقه، اما الا كنا بغينا ننهيو العلاقه فهذه المسامحه ديال سامحته صافي يري بعد مني وما

0: إلى ذلك، راه عندها التقييم، لأن الهدف أنني نسامح هكاك هو أن العلاقة تستمر. أما هكا هذا معناها حاجة واحدة، هو أن الجرح كبير وما قدرتيش تفوتو، بالتالي بغيتيه يبعد عليك باش ما يبقاش يفكرك اشاك فوق بهذاك الجرح. وهناك قلت ملي غيكون هذا الجرح هذا كبير، ماشي الدواء ديالو هو انك تهرب، ماشي الدواء ديالو هو انك ما تواجهش، ماشي هو الدواء ديالو هو انك تمشي عند ذاك الشخص وتواجهه وتصارحه. الدواء ديالو هو انك تمشي عند متخصص اللي غادي يشوف مع هذاك الجرح ويشوف الاسباب ديالو ويداوي لك هذاك الجرح، بعيدا على هذاك الشخص اللي ضربك ولا هذاك الشخص اللي جرحك. إذا خدمنا بهذا البرينسيب هذا وبهذا المنطق هذا ديال ان جرحتيني ولا جرحتك، احنا صافي ماشي اشكال، ما عندك ما دير ليا باش تداويني. الاهم هو واش هذاك انت تجرحني عن قصد ولا عن غير قصد، واش انت داير هذا الشيء باش تاذيني فعلا ولا انت ديرو بلا ما ترد البال. حيت ما يمكنش اننا نفرضوا على كاع الناس انهم يتعاملوا معنا بالطريقه بالاسلوب بالمنطق ديالنا حنايا، فكل واحد يتعامل بمنطقه الذي يعتقد في داخله انه مزيان. العديد ديال المرات تلقاو شي ناس تيقول لك انا عند بالي راه درت معاه المزيان، لكن الاخر تيشوف ان ذاك المزيان اللي درتي معاه هو حاجه خايبه. يعني دائما هذه الاشكاليه تبقى، والحل الاساسي ديالها هو جوج ديال النقط. اول حاجه هو ان نظن في الاخرين خير، وانا ظني ما نظن في الاخرين راه مزيانين، الله يعمر هدر، وانهم من وشي اديونا. دي الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو اننا ما نتكلموش على ونشوفوا ان العلاقه اهم من اي حاجه وندوزوا لهذيك العلاقة. ثالث حاجة هو تذكروا دائما الأشياء الإيجابية اللي عشناها في العلاقة، تذكروا الحوجات اللي كانوا بيناتنا، تذكروا اللحظات الإيجابية، لأن هذا غادي يخلي أش أن قلبي يلين ويخلي أن أش ذاك الجرح أنه يدوز. رابع حاجة واللي هي مهمة، ملي نحس بأن شي حد جرحني ولا شي حد أداني ولا شي حد دار لي أي فعل كيف ما كان، نعرف أن اعتذاره ولا طلب السماح دياله ولا أنه يبان لي تيتعذب ولا أنه يبان لي تيبكي، ماشي هو الدواء ديال الجرح ديالي. الجرح راه كاين عندي، الدواء ديالو ما كاينش عند هذاك الشخص اللي جرحني. هذاك الشخص اللي جرحني الدواء ديالو أو الحل ديالو ديال هذاك المشكل اللي عندي راه كاين عند متخصص اللي غادي نمشي عنده، غيشوف لي الجرح ديالي غيداويه ليا وسالينا. يعني بمعنى آخر أن ما عندي ما نقلب على أنني نقول لك لا أنا خصك تطلب مني السماحة وتعتذر وتجيب كادو باش نعرفك أنك أنت تربيتي وأنك ما غتعاودش الخطأ ديالك. ما كاين لاش نديرو هادشي كامل، هو أنني جرحت أو أنني تأذيت هذه راه كاينة، فبتري نمشي نقلب على العلاج ديالي في بلاصة أخرى.
1: واخا حنا كنسمعوا بزاف أنه مثلا فلان أو فلانة كتجرح وتداوي، كيجرح ويداوي، هناك أشخاص اللي كيعرفوا يجرحوا ويداويوا في نفس الوقت؟
0: هنا ملي تيكون الجرح، شوف انا لا اؤمن بان هناك اشخاص، او اؤمن بان هناك اشخاص كل يجرحون بشكل ارادي. قلال الناس اللي تيجرحونا حيت هما باغيين يجرحونا. هي بما نفس نهضروا على الجرح، تنبغي ندير الاشاره واحد النقطه مهمه. واش انا فاش غادي نجي ونهضر مع واحد السيده على واحد الموضوع معين، واحد السيده مازال ما خدامهاش فنهضر معها على الخدمه، واش انا هنا جرحتها وهضرتي ولا عقرتها بهضرتي؟ كاين فرق كبير بيناتهم. انا في الحقيقه انا ما جرحتهاش، انا عقرتها بهضرتي. شكون اللي جرحها؟ هي جرحت راسها. يعني سيدي غيام اللي جلست مع راسها جرحت راسها، علاش انا ما خدمتش، علاش انا ما وصلتش، علاش انا ما درتش، علاش ما فعلتش. فبالتالي ملي جيت انا سولت على الخدمه اللي هو سؤال عادي ممكن انه يكون، هذاك السؤال ديالي عقرها في الجرح اللي كاين عندها. فبالتالي اول حاجه نفرقوا بيناتهم، لان تسعيد بزاف ديال الناس يقول لك راه الناس فلان جرحني فاش نجيو نقلبوا عمليا نلقاوه ماشي جرحه، هو عقرو في واحد الجرحه كاينه عنده. واحد السيد عنده اشكاليه مع افتكته بنفسه، فبالتالي اوتوماتيكيا ملي يجي واحد تيهضر معاه بواحد الطريقه ولا بواحد الاسلوب معين اشي يبان لي تيقول لك لا راه هاني واحتقرني ونقص مني، في حين ان في الحقيقه هو راه الاخر ما هانو ما احتقرو ما نقص منه ما حتى شي حاجه. اللي كاين تما وان هذا اللي تيهضر دابا عنده واحد الجرح داخلي خصو نغمى المهم شي يداويه، عاد عاد عاد عاد, عاد نهضروا واش الاخر جرحنا ولا لا. يعني فبالتالي ملي غنقلبوا واش الا شتينا هذه الفكره هذه ديال واش حنا تنجرحوا فعلا بالهضره ديال الناس ولا تنتعقروا بالهضره ديال الناس، واش الناس تيجرحونا ولا تيعقرونا، غنكونوا فريمون فهمنا ان الحقيقه ان احنا كلنا من عامرين بواحد مجموعه ديال الجروح ومجموعه ديال المشاكل اللي حنا ما مداويينهاش. وبالتالي فاش نجيو نهضروا مع شي حد وتيقيسنا في هذيك البلاصه تنعتبروا انه غلط في حقنا،
1: هو
0: غير منه انه يعتذر،
1: وهو غير وضع، هو غير وضع، صح، هو غير وضع اصبع ديالو على واحد الجرح اللي هو كاين. انت كتهضر انطلاقا الى كانت النوايا حسنه، هناك بعض الاشخاص كذلك اللي كيعرفوا الطرف الاخر عنده واحد الجروح فهما كيبغيو قصدا انهم يبركوا عليها. هذه من جهه. من جهه اخرى ربما هذا سؤال اللي يقدر كل واحد فينا يتساءل مع نفسه، وحتى المستمعين الكرام ربما دي فرصه باش نسولوا راسنا هذا السؤال، الا كان بالامكان ديالنا اليوم اننا نصلحوا علاقه وحده في حياتنا، واش كنا غادي نختاروا اننا نعتذروا ولا اننا نسامحوا؟ انا غنسولك دابا واحد السؤال اللي هو شخصي ربما سي محمد، واش كان شي موقف في حياتك اللي كنتي فيه انت من يحتاج الى الاعتذار، او لربما شخص اللي سامحك بطريقه اللي غيرت نظرتك فيها المساله ديال الاعتذار والتسامح؟
0: وانا نقول لك حاجه واحده، المبدأ دابا في الحياه كامل الذي اشتغل به هو انني اطلب الاعتذار والمسامحه دائما باستمرار، سواء كنت انا المخطئ او انا ماشي انا اللي غلط، لا يهم بالنسبه لي دابا شكون هو اللي غلط. مثلا انا غير في الطريق، كنت غادي في الطريق وقطعتيه ليا، ما كيهمنيش واش الحق كان عندك ولا الحق كان عندي، لان احنا ماشي في المحكمه. الذي يهمني هو انك تكمل طريقك وانت ناشط وانت ضاحك وانت فرحان، ونكمل طريقي وانا ناشط وانا فرحان. فبالتالي انني نطلب منك سماحه ولا انني نعتذر منك لا يعني ما عنديش الفرق. وانا تذكر واحد قصه كنحكي عليها واحد السيد، مهم اننا نفهموها مزيان حتى مع العلاقات او مع الاشخاص السامين اللي كنتلاقاو معاهم في حياتنا. كان قال لي الا الا مشيتي للسوق وجا شي واحد وضربك، وانا ما دير لي والو، قلت لي قال لي انت ما دير لي والو شنو غادي دير؟ هذيك الفتره بيان سور انا تنهضر على سنوات هذه، جاوبته قلت لي غنضربو ولا نتخاصم معاه ولا غنفعل عليه ولا ولا ولا. قال لي لا مازال ما فهمش الحياه. قلت لي واش خصني ندير؟ قال لي غادي دير يديك لجيبك وغادي تدور معاه وتمشي في حالك. ودابا غير بلاتي بالعقل، جا ضربني وانا ما دير ليه والو، ندير يدي لجيبي وندور معاه. قال لي قلت لي واخا شنو غنستافد انا؟ قال لي ببساطه غادي تستافد انك غادي تدسرو انه يمشي يقلب على واحد اخر صح منك، ما رباني يدور معاك اكثر منك، بمعنى اخر انه تيجي تضربك. فبالتالي ملي تيدير هذاك الفعل او هذاك التصرف او غيرها وتدوز ليه انتيا، اكيد ان موراك ما غاديش يحبس، فغادي يتلاقى مع صاحب عوتو يخليه يخلي. هذه الفكره التي اشتغل بها. داكشي علاش اصبحت اعتذر، سواء كنت مخطئ انا او غير مخطئ، سواء انا اللي درت الغلط او لا ما درتهاش، فتنطلب السماحه والدنيا هاني عندي.
1: جميل الاعتذار من شيم الكبار. غنعطيك بعض العبارات اللي ربما احنا كنتداولوها بزاف في مجتمعنا، وانت غتقول لي من وجهه نظرك واش عبارات صحيحه ام خاطئه. الاعتذار كيقلل من قيمه الانسان.
0: بالعكس، الاعتذار هو من بين أكبر الأشياء اللي تتنجحنا سواء في العلاقات، وتتنجحنا حتى في قدرنا لنفوسنا، وتتهنينا من بزاف ديال الصداع نحن في غنى عنها.
1: الناس اللي كيبغيوك غادي يسامحوك على طول.
0: الناس اللي تيبغيونا غادي يسامحونا على طول، إلا كان باقي عندهم أسباب علاش يقدروا أنهم يصبروا، لأن باش تستحملوا واحد التصرف معين خصهم يصبروا علينا. وباش يصبروا علينا قلت أن الصبر خصو واحد السبب أو واحد الحاجة اللي تخلي داك الصبر أنه يبقى، وبالتالي فبالتالي اللي غادي يخليهم يبقوا يسمحوا لنا ولا يتجاوزوا لنا هو ايضا حنا نكونوا تنحبوهم. وباش نكونوا حنا تنحبوهم معناها اننا تنفكروا لهم، وحنا اننا تندلوا على قبلهم بزاف ديال الحويجات اللي غادي تخليهم اصلا ان غاديك الحياه تبقى هكاك. لان دائما في العلاقات ديال جوج اللي كيحبوا بعضياتهم راه حنا تنغلط في حقك وانت تغلط في حقك، وانت تسامح ليا ديما وانا تنسامح لك ديما. ولكن قلت انه دائما كاين علاش انا صابر عليك وانت علاش صابر عليا.
1: ماشي اي علاقه ولا اي شخص كيستحق انني نطلب منه السماحه.
0: بالعكس، كاع الاشخاص يستحقون ان نطلب منهم السماحه، لان الاستحقاق مساله الاستحقاق ماشي ديالتي انا، ماشي انا اللي ندخل واش فلان يستحق ولا فلان لا يستحق. انا ادخل في مساله واحده، واني تنطلب السماحه، تنطلب الاعتذار باش انني نخرج من هذاك الموقف وسالينا. ولكن واش هو يستحق، حيت اللي دخلنا في واش يستحق ولا ما يستحقش، غادي يطرى لنا الفكره اللي طرات للشيطان مع ادم، انه فاش الله قال ليه سجد لادم ياك، فبدري بدا تيسول واش ادم يستحق ولا لا يستحق. نفس الفكره، حنا نسال واش فلان يستحق ولا لا يستحق. انت غادي تسامح على جوج ديال الاسباب، اما ستسامح باش ان الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيك وغادي يعطيك خير الجزاء، لان هذا هو الامر ديال الله سبحانه وتعالى اللي خصك دير في الحياه، او غادي تسامح لانك انت باغي تشري راحت بالك، او غادي تسامح لان ديك العلاقه مهمه عندك. واش هذاك الشخص يستحق او لا يستحق ما دخلكش بها.
1: استاذ محمد مقداد، كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الايجابي، شكرا بزاف انك انت معي اليوم في طاقه ايجابيه.
0: شكرا لك.
1: شكرا لكم مستمعي الكرام، نتلقاكم ان شاء الله في حلقه جديده من طاقه ايجابيه. في امان الله.
2: C'est l'été sur Média. Ça bouge sur les réseaux et nous, on vous dit pourquoi. Les trends qui explosent, les sujets qui font réagir, les infos qui circulent et les plus belles chansons. Live Summer avec Sofiane, du lundi au vendredi à partir de 14h30 sur Média.

0: Midi 1, Marrakech 105.3, Fès 101.4. أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز ثالثة.
1: أهلا بكم، معكم منار قوقة. حذرت إسبانيا إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين دول أوروبية، والذي فرضته بعد أحداث العبور غير النظامية إلى 7

0: المحتلة. وحثت مدريد في بيان لها حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع وإنهاء عملية التفتيش ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين، وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية الأحد ستكون إسبانيا ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها بحسب البيان. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكات تهريب كبيرة بين إسبانيا والجزائر وتوقيف 78 شخصا، وضع 27 منهم رهن الحبس الاحتياطي. ووضحت الشرطة في بيان لها أن هذه الشبكة كانت تستخدم زوارق سريعة لنقل المخدرات الاصطناعية من إسبانيا إلى الجزائر في رحلة وفي رحلة العودة. كان المهربون يكدسون المهاجرين في تلك القوارب لنقلهم إلى سواحل شبه الجزيرة الإيبيرية أو إلى جزر البليارة. ووفقا للتحقيقات نفذت شبكة المهربين هذه 64 رحلة قامت خلالها بنقل نحو 2000 شخص إلى إسبانيا، محققة أرباحا تجاوزت 24 مليون يورو. أعلن بيان تركي سعودي باكستاني مشترك عن توقيع اتفاقية دفاع بين الدول الثلاثة، وذلك في أعقاب قمة عقدت بمدينة مكة المكرمة اليوم بين الأمير ولي العهد الأمير السعودي محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. الاتفاقية بحسب بيان صدر في أعقاب القمة تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاثة هو هجوم على الجميع، كما تعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعية بينها. وأشار مسؤول سعودي إلى أن الاتفاقية ليست تكتلا طائفيا ولا ترتبط بمساع نووية. أمرت السلطات القضائية اليونانية بحبس 3 أشخاص احتياطيا بينهم رئيس بلدية على خلفية حريق الغابات الضخم الذي أتى الأسبوع الماضي على أكثر من 10,000 هكتار غربي العاصمة أثينا واندلع في مزرعة لطاقة الرياح تقرر تعليق تشغيلها. ويواجه 3 خصوصا اتهامات بإدرام حريق متعمد في غابة وإتلاف مرافق عامة، وقد تصدر بحقهم أحكام بالسجن لأكثر من 10 سنوات. ووفق العناصر الأولية لتحقيقات جهاز الإطفاء فقد اندلع الحريق الجمعة الماضية في 31 يوليوز إثر شرارة في كابلات كهربائية تابعة لشركة خاصة يملكها رئيس البلدية في أيوس فاسيليوس، وهي قرية ساحلية تقع عند سفح جبل على بعد 88 كيلومترا شمال غرب أثينا. رياضيا، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق الفوز منافس لبؤات الأطلس غدا برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات المقام بالمغرب. وقال فيلدا خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن إن كل مباراة تطرح تحديات مختلفة ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، مبرز أن خطة المنتخب المغربي نابعة أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان. نهاية هذا الموجز، أوقات طيبة في الاستماع إلى برامج ميديا.
1: نتغداو جميع
2: ومن بعد نديو الدراري يلعبوا.
1: خاصنا نشري واشنو ناقصنا للضياف.
3: هاد الصيف مع إيكيا ما تحتاجوش تختاروا، كلشي هادشي وكثر من 700 منتج باسعار اكثر انخفاض كتسناكم في متاجركم إيكيا على إيكيا بويما ولابليكاسيون إيكيا ماروك. نديروا بلاصه للصيف. إيكيا معاك باش تهلا في حياتك.
4: ميديا لايف سمر سوفيان.

0: اكتشفوا الفرف الجديد اتصالات المغرب واستفدوا من المزيد من الانترنت والمكالمات لمتعة أكثر. 12 جيجا زائد 12 ساعة 120 درهم في الشهر فقط. ونزيدكم إلى غاية 31 غشت عند كل اشتراك في هذا الفرف الجديد، شاركوا تلقائيا في القرعة باش تربحوا سمارتفون موتورولا 5G. مع اتصالات المغرب استفدوا من حرية أكثر عبر شبكة فائقة السرعة 5G. للمزيد من المعلومات زور موقعنا www.iam.ma. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
1: Midi 1, Tanger 95.3, Nador 99.9.
2: أنتم في الاستماع لميدي 1 موجز الرابعة.
3: أهلا بكم. حذرت إسبانيا إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين دول أوروبية، والذي فرضته بعد أحداث العبور غير النظامي إلى سبتة المحتلة. وحثت مدريد في بيان لها حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع وإنهاء عملية التفتيش ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين، وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية الأحد 9 غشت ستكون إسبانيا ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها. أكد وزير الخارجية الفرنسي جون نويل باغو

0: إن باريس لن تسمح بأي محاولة تدخل أجنبية في انتخاباتها الرئاسية المقرر إجراؤها بعد 8 أشهر في ظل حملة روسية جديدة استهدفت عددا ممن تطرح أسماؤهم كمرشحين لقصر الإليزي. وكان بارو يرد في منشوره على تصريحات رئيس حزب فرنسا الأبية اليساري الراديكالي جون لوك ميلانشون الذي انتقد مساء أمس ما اعتبره بعدم الحزم الحكومي معربا عن أسفه لكون الانتخابات الرئاسية الفرنسية مفتوحة أمام كل المتلاعبين في العالم. أعلن بيان تركي سعودي باكستاني مشترك عن توقيع اتفاقية دفاع بين الدول الثلاثة، وذلك في عقاب قمة عقدت بمكة المكرمة اليوم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس تركيا رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز الشريف. الاتفاقية بحسب بيان صدر عقب القمة تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. كما تعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينها، وأشار مسؤول سعودي إلى أن الاتفاقية ليست تكتلا طائفيا ولا ترتبط بمساع نووية. في اليمن الحوثيون يواصلون استهداف محافظة مأرب، حيث أطلقوا طائرات مسيرة ليلة الماضية أسفرت عن مقتل مدنيين 2 و3 من عناصر القوات الحكومية وإصابة 4 آخرين. لقي 100 شخص على الأقل مصرعهم جراء الفيضانات في شمال شرق الهند وفقا لآخر حصيلة رسمية صدرت اليوم، حيث تشهد ولاية آسام واحدة من أسوأ الفيضانات منذ سنوات والتي تسببت في غرق القرى وغمر المنازل والأراضي الزراعية. تعود كولومبيا إلى حكم اليمين بتولي رئيس الجديد أبيلاردو دي لا إسبيريا دفة الحكم رسميا في حفل التنصيب الذي يجري بحضور ممثلين عن عديد الدول ضمنها المملكة التي يمثلها عنها الملكة محمد السادس وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغرب المقيمين بالخارج ناصر بوريتا. ويشكل عزم هذا المحامي الثري البالغ من عمر 48 سنة على مكافحة المتمردين المسلحين والتجار بالمخدرات تغيير كبيرا في نهج السلطة، يرجح أن يؤدي إلى تعزيز العلاقات مع واشنطن ويدفن مفاوضات السلام التي قادها سلفه اليساري غوستافو بيترو. رياضيا، أكد مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم للسيدات خورخي فيلدا أن الطاقم التقني درس بشكل دقيق منتخب جنوب إفريقيا لتحقيق الفوز منافس لبؤات الأطلس غدا برسم ربع نهائي كأس أمم إفريقيا للسيدات. وقال فيلدا خلال ندوة صحفية بملعب مولاي الحسن إن كل مباراة تطرح تحديات مختلفة ولكل منتخب نقاط قوة ونقاط ضعف، مبرزا أن خطة المنتخب المغربي نابع أساسا من فلسفته في اللعب ورغبته في تحقيق الفوز فوق أرضية الميدان. نهاية هذا الموجز، بعد الفاصل تتقون سلمى في برنامج كولتور فايبس.
1: وقع الرئيس
2: مجلس النواب
3: سوني اليورانيوم.
4: كل لحظة تمضي يتشكل فيها وجه العالم. من قلب الميدان ومن الاستوديو نرصد
5: للشأن المغربي،
4: نحلل
5: مع من تتحاور
4: ونقدم اليوم الخبر كما هو
6: على قناة ميدان تي في.
4: على مدار 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع نواكب الحدث لحظة بلحظة. ميدان تي في، الخبر برؤية جديدة.
7: مرحبا بكم في عالم السرعة مع 5G اتصالات المغرب.
8: عيش حياتك بسرعة 5G مع المنزل 5G ديال اتصالات المغرب. عيش مستقبلك وسط دارك واستفد من انترنت فائق سرعة إلى غاية 100 ميجا. اتصالات المغرب، المستقبل الآن.
9: جديد وينكسو دارت برنامج ديال الوفاء سميتو وين كلوب، كيعطيكم ربح نقدي مباشرة عن شرائكم ابتداء من 100 درهم من الوقود وين بروتيكت بلوس. باش تستافدو ما عليكم غير تمشيو لأقرب ستاسيون المشاركة باش تاخدو لكارت وين كلوب، أو تيليشارجيو من دابا تطبيق وين كلوب أو تسجلو على الموقع www.winclub.ma. ويزيدكم مع وين كلوب يمكن لكم تشاركوا في المسابقة الكبرى فيها سيارة فاخرة للربح. وينكسو شركة مغربية تهلا فيك وفيها.

0: ميديا الدار البيضاء 99.6 الرباط 97.5.
1: Cet été, nos programmes continuent et prennent un air de vacances. Des coups de cœur, des fusions inédites et des nouveautés, laissez-vous surprendre par des rencontres musicales improbables. On fusionne avec Amna du lundi au vendredi à partir de 17h sur Média.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز الخامسة.
3: أهلا بكم، معكم منار قواق. أعلن بيان تركي سعودي باكستاني مشترك عن توقيع اتفاقية دفاع بين الدول الثلاث، وذلك في أعقاب قمة عقدت بمكة المكرمة اليوم بين ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس التركي رجب طيب أردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز الشريف. الاتفاقية بحسب بيان صدر عقب القمة تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. كما تعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينها. وقد أشار مسؤول سعودي إلى أن الاتفاقية ليست تكتلا طائفيا ولا ترتبط بمساع نووية. في اليمن، يواصل الحوثيون استهداف محافظة مأرب، حيث أطلقوا طائرات مسيرة الليلة الماضية ما أسفر عن مصرع مدنيين وثلاثة من عناصر القوات الحكومية وإصابة 4 آخرين بجروح. حذرت إسبانيا إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما هذا الأسبوع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين دول الأوروبية، والذي فرضته بعد أحداث العبور غير النظامية إلى سبتة المحتلة. وحثت مدريد في بيان لها حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع وإنهاء عمليات التفتيش ومعاملة الإسبان مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين. وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية الأحد 9 غشت، ستكون إسبانيا ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها.

0: حسب البيان. أعلنت الشرطة الإسبانية عن تفكيك شبكة تهريب كبيرة بين إسبانيا والجزائر وتوقيف 78 شخصا، وضع 27 منهم رهن الحبس الاحتياطي. وأوضحت الشرطة في بيان لها أن هذه الشبكة كانت تستخدم زوارق سريعة لنقل المخدرات المصنعة من إسبانيا إلى الجزائر، وفي رحلة العودة كان المهربون يكدسون المهاجرين في تلك القوارب لنقلهم إلى سواحل شبه الجزيرة الإيبيرية أو جزر البليار. ووفقا للتحقيقات، نفذت شبكة المهربين هذه 64 رحلة قامت خلالها بنقل نحو 2000 شخص إلى إسبانيا. أوقفت الشرطة البريطانية 5 أشخاص وأجلت طالبي لجوء إلى أماكن آمنة في بلدة تيدفورد شرقية إنجلترا، شهدت احتجاجات مناهضة للمهاجرين على مدى 3 ليال. وجاءت هذه الاحتجاجات بعد طرح مقترحات لاستخدام موقع عسكري مهجور قريب لإيواء طالبي لجوء، في وقت تواجه الحكومة صعوبات في إيجاد مواقع مناسبة لإيواء آلاف طالبي لجوء خلال فترة معالجة طلباتهم. بالمغرب، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر مع درجات حرارة تتراوح ما بين 42 و47 درجة بعملات وأقاليم كل من ترودان، تزاغورة، طاطا، سزاق، سمارة، بوجدور، وهد الدهب، أوسرد، بني ملال، قلعة سراغناف، قيبن صالح. وأشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية من جهة أخرى إلى أنه من المرتقب تسجيل زخات رعدية مع تساقط البرد وهبات الرياح بعملات وأقاليم خنفر، بولمان، فيجيج، إفران، ميدلت، وذلك اليوم من الساعة 1 زوالا إلى غاية الساعة 11 مساء. نهاية هذا الموجز، بعد الفاصل تتقون أمنا في برنامج أون فيزيون.
1: L'aventure continue sur Média. Des sons qui apaisent, des notes qui inspirent et une ambiance qui vous accompagne jusqu'au bout de la nuit. Les Nocturnes avec Jawed, du lundi au vendredi à partir de 21h sur Média.

0: ميديا حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير مستمعينا، أهلا بكم، أنتم دائما معنا على أمواج إذاعة ميديا في مستهل جولة إخبارية جديدة من جولة الحصاد، حصاد ميديا الإخباري لمساء يومه الجمعة. الحصاد كما العادة بفقرته التي تعودتموها معنا، فقرات مختلفة ومتنوعة بمحطاتها الجغرافية إضافة إلى مضامينها. فصل هذه المحطات وقفت مع آخر مستجدات الأحداث بمواجيز ونشرات باللغتين العربية والفرنسية. نقاش الحصاد لهذا المساء نخصصه لموضوع كرة القدم النسائية في المغرب الواقع والتطلعات على هامش مشاركة المنتخب المغربي النسائي في فعاليات كأس إفريقيا للأمم. قم معنا في المتابعة مستمعين، أسعد معكم.

0: قمت ذات الساعتين المقبلتين في تقديم هذه الفقرات التي نستهلها كما العادة بجديد الطقس. الطقس بصيغة أخرى طقس الفلاح.
1: نعم الله مساكم أخواتي إخواني في الطقس ديال الغدا بحول الله. الحال غادي يكون صافي ومشمش في النواحي اللي في غرب الخط تاونات مراكش، وفي السواحل اللي في شمال القنيطرة بحال حتى في الريف وجنوب العيون. أما في المناطق الأخرى الحال مغيم ولا ما بين غيم وصفا، وغادي يزيد شي رعدات مشتية في الأطلس المتوسط والأطلس الكبير. الريح غادي يصوت غربي في جل المناطق ما عدا في الريف الشاوية الحوز ونحية الضرعة، وكذلك في المنطقة الشرقية والسواحل الصحراوية فاش غادي يصوت شرقي، القوة ديالو معتاد عامة. الرطوبة في الجو هابطة لقل من 50% في غالب المناطق ما عدا في بعض السواحل القلال فاش غادي تتعدى شوية 55%. الحرارة وسط النهار غادي تبقى طالعة، وخا غادي يمكن تنقص بشي درجات قلال على ديال البارح، ما بين 28 و 31 درجة في الريف، ما بين 28 و 39 درجة في السوس، ما بين 28 و 44 درجة في واد الذهب، ما بين 29 و 40 درجة في ناحية عبدة، ما بين 30 و 36 درجة في دكالة، ما بين 30 و 37 درجة في اللوكوس، ما بين 32 و 38 درجة في المنطقة الشرقية، ما بين 32 و 39 درجة في الأطلس المتوسط، ما بين 33 و 41 درجة في الساقية الحمراء، ما بين 34 و 38 درجة في الشاوية، ما بين 35 و 42 درجة في ناحية الحوز، ما بين 36 و 43 درجة في ناحية التفيلات، 37 38 درجة ناحية الغرب، 38 درجة في ناحية سايس، وما بين 39 و 42 درجة في تادلة وناحية الضرعة. وفي هذا الطقس اللي هذه خير الله يامات وهو سخون وحار وفيه الشرقي والشوم في عدة نواحي في الحية ديالنا، إخوان الفلاحة اللي عندهم شي زراعة ديال الذرة المازوزية خاصهم يردوا بالهم مزيان مع التكاثر الكبير والقبيح اللي يمكن توصل له حشرات السوسة ديال الذرة اللي لا خليناها بلا مراقبة وبلا محاربة ضدها في الوقت المناسب وبالأدوية المناسبة والخاصة والمرخصة ضدها، تيمكن تدخل للقصب والكبال وتدير خسائر كبيرة ما يمكنش تعوض من بعد، وإن شاء الله بالتوفيق والله المعين.
0: تمام والسادسة مساء باستوديوهات إذاعة ميدي آن بطنجة، موعد النشرة المغاربية.

0: المغاربية لهذا المساء معك زميل أمين عزيماني. أمين مساء الخير.
1: مساء الخير لك محمد، مساء الخير لكل مستمعينا. نستهل هذه النشرة بشأن المغربية، حيث أكد مصدر دبلوماسي مغربي أمسي أن إعادة القاصرين غير المرافقين تعد مسألة مبدأ، وذلك تبعا للتعليمات الملكية الموجهة لوزارتي الداخلية والخارجية. المصدر أكد جاهزية المملكة التامة للتعاون مع الشركاء، ورد بشكل حاسم على الاتهامات المتكررة للمغرب في ملف الهجرة، مبرزا استغلالها لأغراض انتخابية. للتعليق حول هذا الموقف نتابع قراءة صبري الحو المحامي والخبير في قضايا الهجرة من مكناس، وقد كان ضيف المنتصف وحاورته نهى يوسف.
2: لمرتين اثنتين يعبر المغرب على أن تشبته بأبنائه وبأطفاله ليست محل مزايدات، بل إنه مبدأ أصيل ومتأصل، سواء في السياسة المغربية أو حتى في التزام المغرب بتوفير الحماية لأبنائه أينما وجدوا وتواجدوا، سواء في الاتحاد الأوروبي، سواء في أمريكا أو أستراليا أو غيرها. إذن هذا التعبير الصريح والناصح ليس من أجل الاستهلاك الداخلي، وليس لغة خشب تجاه أوروبا وغيرها، بل إن مجموعة من الوثائق والترسانة القانونية، سواء المغربية أو تلك التي وقعها المغرب في إطار المعايير الدولية وأصبحت جزءا من الترسانة القانونية الوطنية ويتم تنفيذها بالأولوية، إذن المغرب مستعد على ترجمة هذه الالتزامات وهذا الواجب إلى أرض الواقع واستقبال أبنائه.
1: تتوقع المديرية العامة

0: الأرصاد الجوية تسجيل موجة حر بين 44 و47 درجة وزخات رعدية مع تساقط البرد وهبات رياح ابتداء من اليوم وإلى غاية يوم الأحد بعدد من مناطق المملكة. ورغم موجات الحرارة المتتالية التي تجتاح مختلف مناطق المغرب وما يصاحبها من ارتفاع في الطلب على مياه الشرب والسقي، أظهرت أكبر سدود المملكة قدرة لافتة على الحفاظ على مخزونها المائي في مؤشر يعكس متانة الاحتياطي الذي ركمته بفضل التساقطات المطرية التي شهدها الموسم الأخير رغم ذروة الاستهلاك الصيفي. فما أبرز التحديات التي ما تزال تواجه تدبير الموارد المائية رغم تحسن مخزون السدود؟ سؤال طرحه أيمن الأحمد على مصطفى العيسات الخبير في مجال البيئة والماء متحدثا من الرباط.
1: رغم التداعيات هي الحرارة هذا الصيف، ورغم ما تعاني من الأحواض المائية من درجات حرارة مهولة تصل إلى 48 درجة في بعض المناطق، مما يؤدي إلى تبخر ملايين أمتار من مياه سطحية، خصوصا مياه الكايات ومياه السدود. وهذا يحيلنا إلى ما دعا إليه جلالة الملك من تدبير حكمات للمياه وكذلك استعمال التكنولوجيا الحديثة للحفاظ على الموارد المائية. نحتاج اليوم إلى استغلال الألواح الشمسية العائمة لتغطية جزء هام من السدود والطايات، وكذلك نحتاج إلى تشجير جنبات السدود والمناطق التي تعبأ فيها المياه من أجل الخفض من معدلات تبخر المياه، تشكل جزء كبير من الفاقد المائي. كذلك اليوم عندنا طرق السقي غير رشيدة اللي كتسبب في فقد آلاف بالملايين للأمطار المكعبة، والتسريع بعملية التنقيط وتكنولوجيا الترشيد المعلومات اليوم اللي أصبحت تستعمل في أعلى مستوياتها وتدبر مياه السقي بشكل رشيد، حيث استطعنا خلال هذه السنتين من تدبير ما يزيد عن 900 مليون متر مكعب من الفاقد اللي كنا كنفقدوه في السنوات الأخيرة.
0: ارتباطا بشأن المغربي دائما، تنظم وزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية بشراكة مع المراكز الجهوية للاستثمار بمختلف جهات المملكة خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 13 من غشت الجاري، دورة جديدة من أسبوع الاستثمار المخصص لمغاربة العالم. أوضحت الوزارة في بلاغ أن هذه المبادرة تهدف إلى تمكين مغاربة العالم من الاطلاع على فرص الاستثمار المتاحة بمختلف جهات المملكة والاستفادة من المواكبة عن قرب لتساعدهم على بلورة مشاريعهم وتطويرها وتحويلها إلى مشاريع استثمارية ناجحة على أرض الواقع. نواصل نشرتنا الآن من تونس، حيث أعادت الزيادات الأخيرة التي أقرتها السلطات التونسية على أسعار مئات من الأدوية والتي بلغت في بعض الأصناف نحو 550% الجدل حول مستقبل سياسة دعم الدواء في البلاد، وما إذا كانت تونس قد بدأت فعليا في رفع هذا الدعم الحكومي بشكل تدريجي عن تلك السلعة الحيوية، رغم تمسك الخطاب الرسمي بالتأكيد على المحافظة على منظومة الدعم وعدم أساسي بها. مزيدا من التفاصيل مع مراسلنا في تونس العاصمة فاتح الفرحي.
2: قرار مفاجئ في تونس برفع أسعار أكثر من 300 دواء، بعض الأدوية زاد سعره بخمسة أضعاف. تقول آمنة مواطنة تونسية إن المرضى بأسقام مزمنة كحالتها دفعوا إلى خيارات صعبة تحت وطأة تراجع القدرة الشرائية وارتفاع كلفة العيش.
3: كل شيء زاد، أنا واحدة من الناس عندي كونسير دو سان مريضة، نتحايل مع الدواء، يكون عندي ثلاثة نشربهم في النهار نولي نقصد باش من السبيطارات ما فماش ما فيهمش دوايات.
2: أما هيثم فيتساءل عن غياب التواصل بين الحكومة والمواطنين.
4: العباد تجيب أنا عشية تنظر تكون عامل برنامج بدل برنامج، أنا مش كنت زيادة، هذه معدات على المستوى العالمي دونك ما تبي ما قاعدة تزيد، إنرجي قاعد يزيد، أما إلفو سافوار كومينيكي لانفورماسيون.
2: الصيادلة كما المواطنين لم تتم استشارتهم أو التنسيق معهم مسبقا. قرار رفع أسعار الأدوية لم يراعي هامش الربح ولا القدرة الشرائية للتونسيين، حسب بيان غاضب صدر عن النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة تبرأت فيه من الزيادة. أمنة عباس صاحبة صيدلية ونقابية:
5: 2500 صيدلي ولا احنا كنقابة أصحاب صيدليات الخاصة معنا حتى علم بالموضوع، تلقيناه كيفنا كيف المواطنين. وقت اللي الدواء يخرج من أحسن مارج هو كان موجود فيها، وقت اللي باش يتعدل المارج اللي من بعد احنا باش نربحوا فيه أقل. دونك فيسكالمون بارلون بيان سور احنا نتمسوا شوية.

0: اعتراض واسع على رفع أسعار الأدوية في تونس، حيث أصدر 17 نائبا من البرلمان بيانا حذروا فيه من التداعيات ومن ضرب حق المواطن في العلاج. أما الاتحاد العام التونسي للشغل فأدان بشدة الزيادة خاصة في الأدوية الحيوية والمزمنة، ودعا إلى التراجع الفوري عنها. لإذاعة ميديا فتح الفالحي، تونس.
1: نختم نشرتنا كالمعتاد مستمعينا بالتقرير الرياضي. المنتخب المغربي يختتم تحضيراته اليوم لمواجهة جنوب إفريقيا في دور ربع النهائي من كأس إفريقيا للسيدات، وخورخي فيلدا يؤكد جاهزية لبؤات الأطلس. والتفاصيل معك يوسف شاطر.
2: المنتخب المغربي للسيدات يضع اللمسة الأخيرة على تحضيراته للقاء يمثل فرصة بلوغ نصف النهائي وحجز بطاقة التأهل المباشر لكأس العالم للسيدات في البرازيل. المدرب خورخي فيلدا تحدث خلال الندوة الصحفية التي تسبق هذه المباراة على جاهزية لبؤات الأطلس لمواجهة يعتبرها الأصعب حتى الآن أمام خصم متمرس في هذا النوع من المسابقات. فيلدا أكد أن الاختلاف كبير بين مواجهة المنتخب المغربي ونظيره الجنوب إفريقي خلال هذه النسخة من الكان مقارنة بالنسخ السابقة. وشاركت خديجة رمشي تقريبا نفس الأفكار مع المدرب الإسباني خورخي فيلدا، كما أوضحت إدراك الجميع لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبات، مؤكدة أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى، وأن الهدف يتمثل في تقديم مستوى يليق بالمكانة التي بلغتها كرة القدم النسوية. فكيف تحضر الرمشي لهذه المواجهة؟
3: كنحضر لهاد المقابله ذهنيا بواحد التركيز اللي عالي. لحقاش هاد لي ماتشات كيتلعبوا بالتركيز. الا كنتي مركز مزيان في رقعه الميدان كتكون الريزلطه ايجابيه. هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التاهل نصف النهائي، يعني ماتش ما ساهلش، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
2: مباراه المغرب وجنوب افريقيا لحساب الدور ربع النهائي تجرى غدا انطلاقا من الساعه 9 بالتوقيت المغربي، وقبلها كوت ديفوار تواجه الجزائر.
1: شكرا لك يوسف. بهذا اذا مستمعينا نستوفي مواد هذه النشره، ممتنون لحسن الاصغاء والمتابعه. بعد فاصل قصير يعود اليكم من جديد محمد الغول لمتابعه باقي فقرات الحصاد. الى اللقاء.

0: مع وين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت؟ عادي جدا، 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر.
1: وكومبوزي مع فورفي وين؟ عادي جدا.
2: إنوي سير بعيد.
3: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
4: مساء الخير مستمعينا، اهلا بكم من جديد مباشره الى فقره نقاش الحصاد. على هامش مشاركة المنتخبي المغربي في كأس إفريقيا لأمم كرة القدم النسائية المقامة منافساتها على ملاعب المملكة وما تحقق ويتحقق من نتائج، نفتح باب نقاش حول واقع كرة القدم النسائية المغربية والطموحات سواء على مستوى البطولة وتكوين كما المنتخب وتطلعات القارية والدولية. ونقارب هذا الموضوع في نقاش الحصاد مع ضيفينا الكريمين، ومباشرة معنا المدربة السيدة حسناء دومي. لله حسناء، مرحبا بك.
5: السلام عليكم ورحمة الله وتحية وبركاته. أولا تحية المشاهدين الكرام والمشاهدات الكرام وشكرا للاستضافة.
4: تحياتي لك لاله حسناء. واحضر معنا كذلك أستاذ محمد الجفال، الصحفي والكاتب الرياضي. أستاذ محمد مرحبا بك.
6: مرحبا سي محمد، مرحبا بالضيفة الكريمة وبكل مستمعي ميديا.
4: تحياتي لكم معا. إذا نستهل معك سيدة حسناء، نعرف بأن كرة القدم النسائية المغربية شهدت تطورات كبيرة في الفترة الأخيرة، خاصة منذ إطلاق الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم سنة 2020، أعتقد استراتيجية وطنية لتطوير هذه اللعبة. ربما قد ننطلق من الواقع

0: سيدة حسناء باعتبارك مدربة ويعني تعيشين هذا الواقع، كيف قد تصفين الواقع كرة القدم النسائية في المغرب سواء على مستوى الواقع الذي تعيشه لاعبة كرة القدم المغربية على مستوى البطولة وكذلك على مستوى النتائج التي تحققت حتى الآن؟
1: طبيعة الحال إلا جينا نديروا واحد المقارنة بين كرة القدم النسوية في السابق وكرة القدم النسوية ديال الآن، عرفت واحد التطور كبير يعني على مستوى مختلف المجالات من البنية التحتية. اللاعبات في السابق يعني ما كانش عندهم يعني أجور للأطر الطبية والتقنية والإدارية كذلك تحتهم، الآن أصبح يتقدم واحد الأجر يعني مالي اللي كتعطيه لهم الجامعة الملكية ديال كرة القدم. بطبيعة الحال يعني كيف ما قلت لك في السابق ما كانش يعني كانوا لابليبار ديال اللاعبات كيلعبوا تقريبا فابور البنية التحتية شحال هذا كنا كنشوفوا يعني ملاعب صلبة ملاعب ترابية، الآن يعني أغلب الفرق لابليبار ديال الفرق أصبح عندهم يعني بنية تحتية يعني مستوى جيد، مازال ما وصلناش لمستوى عالي لأنه يعني كل فريق يكون عنده ملعب ديال التدريب دياله خاص به، مي لجينا نديروا واحد المقارنة مع السابق كاين واحد تطور كبير. وكذلك يعني لا فيدراسيون عطات واحد الاهتمام كبير لتكوين اللاعبات يعني الصغيرات من خلال يعني إحداث مراكز تكوين في مختلف الجهات، عندنا مركز الفيدرالي ديال السعيدية، كاين المركز ديال محمد السادس اللي فيه دراسة ورياضة، كاين المركز الفيدرالي ديال بديمنال، كاين المراكز أخرى اللي غي يعني يفتحوا الأبواب ديالهم في المستقبل كالمركز الفيدرالي ديال بنغرير، المركز الفيدرالي اللي غيكون في العيون، يعني كاين واحد كيف كنقولوا واحد يعني واحد ثورة في كرة القدم من أجل يعني نكون الخلف اللي غادي يعني يمثل لنا المنتخب الوطني في المستقبل في المستقبل البعيد، ولاعبات اللي يطعموا البطولة الوطنية سواء بالقسم ديالها الوطني الأول سواء بالقسم الوطني الثاني. وكيف ما قلت لك يعني كنلاحظوا أن لا فيدراسيون كذلك خلقت لنا يعني أقسام احترافية في القسم الوطني الأول بمجموعة الفرق يعني اللي يعني اللي خلى من أن البطولة تطور الفرق يعني كيسيني واحد يفتر التحملات اللي فيه مجموعة من يعني من الإجراءات خاصة الفرق تلتزم بها باش يكونوا يعني فرق محترفة، كيف ما قلت منها توفير الملعب، توفير يعني على الأقل مدرب عنده رخصة على الأقل رخصة أكاف، إذا كان مدرب يعني ذاك خاص مساعدة تكون أنثى طيب. ولا العكس، وكذلك يعني توفير الأطر الطبية والإدارية هذا الشيء ما كانش في السابق، يعني كاين واحد
0: يعني كاين تطور كاين تطور مهم،
1: لا يعني مازال ما وصلناش لواحد النيفو اللي باغين، مي مع الاشتغال وهذا يعني نسيروا التطورات اللي كاينه وكل واحد يخدم طيب. الموقع ديالو باش نساهموا في
0: طيب لاله حسناء. استاذ محمد، تطورات مهمه شهدتها كره القدم النسائيه تحدثت عنها سيده حسناء، لكن هناك من يرى بانه رغم هذا الدعم المادي ورغم هذا التطور الذي شهدناه يرى بان كره القدم المغربيه النسائيه لا زالت تواجه تحديات كثيره ربما خاصا على مستوى البطوله، قد تكون تحققت حتى نتائج على مستوى المنتخب لكن اللقب القاري لا زال لم يتحقق حتى الآن، لكن خاصة يركزون على أن جماهيريا مجتمعيا لا زال هناك نقص في الحضور الجماهيري، الحضور ربما حتى من ناحية المادية لا زال البون شاسع ما بين كرة القدم الرجالية وكرة القدم النسائية. هل يمكن اعتبار أستاذ محمد هذه تحديات أم أنه سيتم تجاوزها باعتبار أن ما زلنا في المرحلة الأولى ربما في تطوير كرة القدم النسائية؟
2: بالفعل فكما قلت الأخت لأنه جميع الملكين المغربيين لكرة القدم قامت بواحد يعني توفير العديد من الإمكانيات اللي كانت سابقا منعدمة بالنسبة للأندية الوطنية على مستوى التجهيز على مستوى البنية التحتية، هذا شيء مهم، ولكن نلاحظ على أن المنتوج ديال المنتخب الوطني المغربي بكل صراحة لاحظنا على أن الفريق الوطني المغربي في كأس إفريقيا للأمم الحالية المستوى ديال الفريق الوطني تراجع بشكل كبير، نلاحظ على أن في كأس إفريقيا ما قبل الأخيرة كان المستوى أفضل من هذا المستوى، لذلك فالملاحظة الأساسية وهامش التطور بالنسبه لبعض اللاعبات تراجع بشكل كبير، وهذا مشكل يطرح اكثر ما يعني تفهم الفريق الوطني المغربي خلال المباراتين امام كينيا.

0: بوسنيا وكذلك منتخب الجزائر فاز، ولكن امام السنغال يعني كانت الفوز صعب صعب جدا. وهذا الشيء كان كامل كيطرح علينا هذا السؤال، يعني رغم ان الجميع وفرت الظروف، رغم الامكانيات دابا عند الانديه، ولكن التطور ديال كرة القدم النسوية باش بغينا تكون بواحد المستوى عالي باقي ما وصلناش. الآن النتائج ديال الفريق الوطني هو المحك، هو المرآة الحقيقية للأشياء كاملة. نلاحظوا على أن الفريق الوطني المغربي في كأس إفريقيا ما قبل الأخيرة لعبنا المباراة النهائية هزمنا، كذلك كأس إفريقيا الأخيرة هذا الموسم هذا غادي تكون عندنا يعني صعوبة كبيرة وكبيرة جدا حتى نتأهلوا لكأس العالم، لأن الخصم هو جنوب أفريقيا، وجنوب أفريقيا دائما كانت في نهائيات كأس أفريقيا الأخيرة دائما الفوز يكون لصالح المنتخب الجنوب أفريقي، كنعرفوا القيمة ديالو، كنعرفوا كرة القدم الجنوب أفريقية تطور، ولكن كل هذا كيطرح أكثر من علامة استفهام أمام الأطر التقنية، أمام الإدارة المسؤولة على كرة القدم النسوية، كيفاش يمكننا نطوروا هذا المستوى. هذا المستوى كنلاحظوا الفريق الجيش الملكي والفريق المسيطر على مجريات البطولة الوطنية لسنوات كبيرة، نفس اللاعبات اللي لعبوا في الفريق الوطني المغربي هذه تقريبا 10 سنوات هما نفس اللاعبات اللي باقيين، ما حاولناش نجددوا
1: يعني كأننا لدينا بطولة بفريق واحد والبقية ينشط فقط.
0: إن شفت البطولة كنلاحظوا على أن فريق الوداد الرباوي تيقوم بواحد المجهود الموسم الماضي، وكذلك نهضة بركان، كذلك نادي سبورتينغ ديال الدار البيضاء، وبعض الأندية كتقوم بواحد المجهودات، ولكن مجهودات ليس بذاك المستوى اللي كنطمحوا عليه بأن كرة القدم النسوية. بالفعل الآن الجميع وفرت الظروف عطات إمكانية للأندية، ولكن هذه الأندية خصها تزيد من التطور، وخصنا كالعامل ديال الأطر التقنية المشرفة على الأندية الوطنية خصهم حتى هما يزيدوا في التطور ديالهم حتى نحسنوا من المستوى ديالنا. كنلاحظوا الآن هنا كاين جوج مراكز أو ثلاث مراكز ديال التكوين على مستوى الأندية، خصها تكون بجميع مناطق المملكة حتى نوفروا الظروف في جميع الجهات باش يمكننا نخلقوا نخب ديال المنتخبات الوطنية بإمكانها أنها تكون في المستقبل قوية جدا. لذلك فباقي خصنا عمل كبير كبير جدا،
1: مازال ينتظرون عمل. طيب أستاذ محمد، أعود إليك سيدة حسناء، أنت مارستي التدريب وحتى دربتي كأول سيدة مغربية تدرب فريق رجالي، هل على مستوى التدريب لدينا كل ما هو مطلوب من أجل تطور؟ لأنه عندما نتحدث عن البطولة المغربية فريق واحد حاضر وباقي الفرق، هل الأمر مرتبط بالتدريب؟ هل الأمر مرتبط بالممارسة في حد ذاتها؟ ربما هناك ضعف تكوين، ضعف في التدريب، تحدثي على أن الجانب المادي ربما قد تحسن، هناك من يقول بأنه يجب ربما تعزيز الحضور الجماهيري لأن الجماهير في كرة القدم مسألة أساسية، ربما كذلك النقل التلفازي الذي لا زال يواكب، ماذا يمكن نقوم به للحسناء لتطوير أكبر البطولة المغربية لكرة القدم النسائية؟
2: بطبيعة الحال هاد العوامل اللي ذكرتي ربما أنا من المنظور ديالي الشخصي كنشوفها يعني كلها يعني مسببات رئيسية في تطور كرة القدم النسوية. نبداو أولا يعني بالأطر التدريبية ولا المدربين، يعني خاص يكون تكوين خاص لهاد الفئة هادي. واللي لجينا دابا البطولة الوطنية ديال كرة القدم النسوية لا بليبار ما عندهمش ديبلوم أكاف، دونك خاص تكون واحد التفاتة لهاد المدربين ويكون واحد تكوين مستمر ويسيروا التطورات ديال كرة القدم. كيف ما قال الأخ أن الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم وفرت الإمكانيات المادية وخاص الأندية حتى هما يجتهدوا، وكذلك حتى اللاعبات، انا حتى كنحمل المسؤوليه حتى اللاعبات، انه دابا كتشوف شي لاعبات بارابور السابق كيف ما قلت لك لاعبات يعني اللي كانوا في مستوى عالي ولعبوا فابور، يعني كانت يعني الرغبة ديالهم هي ممارسة القدم، ما كيشوفوش الماديات، على عكس دابا أنه كتلقى لاعبات يعني عندها مجموعة من النواقص أول حاجة كتناقش معاك هما الماديات، يعني ما كتقلبش على باش تطور راسها وحتى توصل لواحد المستوى عالي عاد تشوف الماديات. كاين واحد يعني واحد اللاعبات مع احترامي لجميع اللاعبات كي يعني كيقلبوا على لا يعني على ربح مادي، وهذا حق مشروع لاي يعني اي لاعب او اي مدرب، لكن خاصني نمشي نطور راسي بعدا ونخدم على النواقص ديالي عاد نقدر نطلب اشنو بغيت. ثالثا هو البنيه التحتيه، التدريب خاص يعني يكونوا تدريب باستمرار، ماشي فريق يتريني يعني

0: حصة ولا جوج في الأسبوع ما كافيش، دونك خاص على الأقل يتوفر له الملعب باش يدير التدريب ديالو بانتظام.
1: يعني تكون
0: وكيف ما بغيت
1: يعني تكون هناك أكثر احترافية،
0: فوالا تكون بروفيسيونال باش تكون الاستمرار، يكون داك الشيء احترافي بمعنى الكلمة وفي مستوى عالي. ما يمكنش لاعيبة غاتريني حصة ولا جوج وغادي تجي تلعب ليك المباراة، ما يمكنش. ويكون عدد ديال المقابلات كيف ما كنشوفوا حنا في الدوريات الأوروبية كيلعبوا لك مثلا ماتش الاربعاء، يلعبوا لك سميتو يلعبوا لحد. بار كونتر هنا عندنا مشكل ديال حتى البطوله ديال الفئات السنيه، عندنا مشكل كبير بالنسبه للعصاب. بار كونتر البطوله ديالهم مثلا ديال الفئات السنيه الايكاز ولا الايساز ولا الايديسات ما تتكونش يعني على المستوى الجهوي، كتلقى مثلا مشكل ديال البنيه التحتيه كيلعبوا ماتش قلتوا شهر يلعبوا ماتش عود اخر ثاني، يعني ما كايناش ديك الاستمراريه. دونك خاص المباريات باش يكون تطور، يكون بروغريسيون
1: يعني
0: ديال
1: يعني ذلك يجعل هناك نقص في التنافسيه بطبيعه الحال. الحسناء شكرا لك. اعود اليك استاذ محمد، هل نحن في سياق تطوير كره القدم النسائيه ربما نسير في نفس النهج اللي هو المنتخب منفصل على البطوله بحضور المحترفات اكثر من لاعبة البطولة؟ هل هذا قد يكون ربما سببا في إضعاف البطولة ولا يمكن تطور كرة القدم النسائية المغربية بدون تقوية البطولة التي لا زالت تعالي كما ذكرت سيدة حسناء مجموعة من الاختلالات أستاذ محمد؟
2: بالفعل فالبطولة الوطنية ما زالت لم تنجح في إعطاء لاعبات على المستوى العالي بسبب فريق الجيش الملكي. اللاعبات المحترفات لا تدخلهم يعدوا الفريق الوطني المغربي كما لاحظنا في الفريق الأول. اللاعبات عندهم واحد مستوى تكويني عالي جدا داخل واحد مجموعة الأندية الأوروبية تهتم بشكل كبير على المستوى التكوين، وهذا هو اللي جعلها لأننا نحبدو أننا اللاعبين يكونوا فريق الوطن المغربي كما كاين الآن، ولكن باقي خصنا عمل كبير يطور البطولة الوطنية. أولا خصنا جديد أولا نخب على تسير الأندية. لاحظت أنا سنوات وأنا كنت أتبع كرة القدم النسوية وكنت عضو داخل اللجنة المركزية لكرة القدم النسوية وكذلك كرة القدم داخل القاعة في الجامعة الملكية المغربية لسنوات، كنلاحظ نفس الأسماء اللي كاينة كتسير هذه سنوات، واحد 20 ولا 25 سنة نفس الأسماء اللي كتسير الأندية. لذلك خصنا جديد النخب على مستوى التسيير حتى يكون هناك أفكار جديدة، كذلك إعطاء فرصة كذلك الكفاءات على مستوى التدريب كذلك على مستوى الإناث وعلى مستوى الذكور اللي بإمكانهم أنهم يدخلوا هذا المجال ديال كرة القدم النسوية. كذلك خصنا التفكير في البرمجة ديال البطولات ديال الفئات الصغرى، لأنه ما يمكنش في موسم كامل كاين فئات صغرى اللي كتلعب 6 أو 10 أو 15 مباراة، هذه غير كافية على المستوى ديال التطور ديال الأداء ديالهم. لذلك أنه خصنا نركزوا بالأساس على مستوى الفئات العمرية ديال الفئات الصغرى ديال البنات، باش أننا أولا يكون عندهم واحد المدربين واحد المستوى، يكون عندهم تجهيزات أساسية باش يكون المستوى ديالهم أكثر يتطور، وكذلك تكون بطولة قوية لتنطلق بداية ديال الموسم بحالة بحال على مستوى
1: بطولة الرجال بطبيعة
2: البطولة تكون متطورة أحسن وسائم أولا، وكذلك التجهيزات الأساسية اللي كيلعبوا فيها باش أننا يمكننا، وكذلك تحفيزات مالية لهذه الأندية على مستوى الفئة الصغرى. كنلاحظوا الآن الفريق الأول الأندية على مستوى البطولة الاحترافية القسم الأول كيتوفروا على منح شهرية من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم بالإضافة للتجهيزات الرياضية بالإضافة للأطر التقنية، ولكن حتى الفئة الصغرى خصها تكون عندها نفس هذا الإمكانيات ونفس هذا المنح المالية حتى نساهمة أولا نشجعهم باش يتطور المستوى ديالو. والأشياء كلها تطلب واحد الجلسة هادئة ما بين الأندية وكذلك العصبة الاحترافية لكرة القدم النسوية حتى نفكر في صيغة جديدة من أجل التطوير وتنمية كرة القدم النسوية على جميع المستويات، ليس على الفريق الأول ولكن على مستوى العمل القاعدي اللي هو أساسي، وكذلك على مستوى
1: الأطر
2: التقنية تنساهم في إعطاء قفزة نوعية لكرة القدم النسوية
1: بطبيعة الحال. أستاذ محمد باعتبار التطوير القاعدة هو الذي سينتج لنا النتائج المطلوبة. شكرا جزيلا لك الأستاذ محمد الجفال الصحفي والكاتب الرياضي، والشكر الموصول لك المدربة المغربية سيدة حسن.

السادسة مساء والدقيقة السابعة والأربعين بسدهات إذاعة ميدئان بطنجة. أنتم دائما معنا في متابعة فقرات الحصاد، هذه الفقرات التي تتواصل بعد هذه الوقفة الموسيقية الجديدة.

0: بادئ حصاد اليوم محمد الغول.
1: مساء الخير، أهلا بكم مستمعينا من جديد. أعود لواصل معكم باقي فقرات الحصاد، وضمنها أحيانا تصنع المحنة من صاحبها أسطورة. هكذا تحولت قصص المغنية الويلزية بوني تايلور إلى مسار استثنائي بعدما أصبح صوتها الأجش الناتج عن عملية جراحية بصمتها الفنية التي ميزتها عالميا، وبين أغنية خالدة ومسيرة تجاوزت نصف قرن. حافظت بوني تايلور على مكانتها كإحدى أبرز نجمات الروك البوب. الأسطورة بوني تايلور قصة يرويها لكم الزميل محمد بن عبو.
2: هناك أصوات لا تحتاج إلى تعريف، يكفي أن تسمعها مرة واحدة حتى تبقى عالقة في الذاكرة. ومن بين تلك الأصوات يبرز صوت المغنية الويلزية بوني تايلور التي رحلت عن عالمنا عن عمر نهز 75 عاما، بعد مسيرة فنية امتدت لأكثر من 5 عقود، صنعت خلالها مكانة استثنائية في تاريخ موسيقى الروك والبوب. ولدت بوني تايلور عام

عام 1951 في بلدة سكوين بجنوب ويلز، واسمها الحقيقي غينور هوبكينز. بدأت الغناء في الملاهي والنوادي المحلية قبل أن تلفت أنظار منتجي الموسيقى في منتصف سبعينيات القرن الماضي لتتخذ اسم بوني تايلر، وهو الاسم الذي سيصبح

خضعت لعملية جراحية في الأحبال الصوتية، وكان عليها أن تلتزم الصمت حتى تتعافى، غير أنها استعجلت العودة إلى الغناء فتغير صوتها إلى ذلك الصوت الأجش والخشن الذي ظن البعض أنه سيكون نهاية لمشوارها، لكنه تحول إلى سر نجاحها الأكبر وأصبح بصمتها الفنية التي ميزتها عن جميع

أغاني بوني حققت نجاحاً استثنائياً واحتلت المركز الأول في الولايات المتحدة وبريطانيا وعدد كبير من دول العالم لتصبح واحدة من أشهر المغنيين في تاريخ موسيقى البوب، ولا زالت أغانيها تحقق ملايين المشاهدات حتى اليوم. لم تتوقف نجاحاتها عند هذا الحد، فقد قدمت أيضاً أغنيات خالدة تحولت إلى أيقونات في السينما والتلفزيون، واستمرت في إحياء الحفلات وإصدار الألبومات لعقود، محافظة على حضورها لدى أجيال مختلفة من المستمعين. كما مثلت المملكة المتحدة في مسابقة يوروفيجن عام 2013 مؤكدة أن شغفها بالموسيقى لم يخفت رغم مرور السنين. في ربيع عام 2026 تعرضت بوني تايلر لوعكة صحية خطيرة استدعت إجراء جراحة عاجلة في البرتغال، ودخلت بعدها في غيبوبة طبية قبل أن تتحسن حالتها لفترة وجيزة، لكن المضاعفات الصحية عادت لتخطفها لتنتهي رحلة فنانة تركت أثرا عميقا في ذاكرة الموسيقى العالمية. رحلت بوني تايلر، لكن صوتها بقي حاضرا، صوت مبحوح ولد من محنة وتحول إلى مصدر إلهام، وأثبتت أن الاختلاف قد يكون أحيانا أعظم أسباب النجاح.

0: أتعرف اللحظة على الطقس بالمنطقة المغاربية. بالمغرب الأجواء مشمسة على السواحل والمناطق القريبة ما بين أصيلة والقنيطرة وكذلك ما بين الداخلة أو على الداخلة وكذلك على هضاب عبدة وهضبة الفوسفات وجنوب العيون غائمة جزئيا إلى غالبا صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 28 بالرباط 32 بالعيون 33 بطنجة 30 بالناظور 38 بابن ملال كما بوجدة 42 بمراكش. بالجزائر الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على الشمال الغربي والوسط الغربي للبلد صافية في باقي المناطق. درجات الحرارة 33 بالجزائر العاصمة كما بعنابة 32 ببجاية 36 بقسنطينة 38 بتياريت 41 ببسكرة 46 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد. درجات الحرارة 37 بتونس العاصمة 32 بطبرقة 35 بالمنصير كما بالقصرين وسوسة 34 ببنزرت 38 بمدنين 41 بتوزر. تمام السابعة مساء من استديوهات دعاة ميديا بطنجة. عودة الأخبار نشرة إخبارية مفصلة يقدمها لكم الزميل أمين عزيماني. أمين مرحبا بك من جديد.
1: مرحبا بك محمد، مرحبا بكل مستمعينا، وهذه عناوين السابعة. السعودية وتركيا وباكستان توقع اليوم في مكة المكرمة اتفاقية دفاع مشتركة لتعزيز التعاون بين هذه القوى الإقليمية الكبرى في خضم الحرب في الشرق الأوسط وتجدد النزاع بين المملكة والحوثيين في اليمن. وسط ضبابية تكتنف وضعيتها، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن مضيق هرمز المغلق بشكل شبه كامل منذ بدء الحرب على إيران قد يفتح قريبا في انتظار ما ستؤول إليه الترتيبات الثنائية بين إيران وسلطنة عمان. الشرطة الإسبانية تعلن اليوم تفكيك ما وصفته بأنه أحد أكبر الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط وإلقاء القبض على أزيد من 70 شخصا ومصادرة عشرات الزوارق السريعة. ضمن سلسلة روبورتاجاتنا حول مدينة سبتة المحتلة وساكنتها نتعرف اليوم في نشرتنا على مدرسة الجديدة التي شيدت في القرن الرابع عشر وكانت نقطة انطلاق للمعارف من الجنوب صوب الشمال. بحسب بيانات مصرفية أكثر من 22 مليون بريطاني يفضلون قضاء عطلة الصيف داخل البلاد، والسياحة المرتبطة بالطعام تغدو إحدى أبرز الاتجاهات المغذية لهذه الطفرة. أهلا بكم. وقعت المملكة العربية السعودية وتركيا وباكستان اليوم بمكة المكرمة اتفاقية مكة للدفاع المشترك والتي تهدف إلى تعزيز الردع المشترك ضد أي اعتداء، وتنص على أن أي هجوم مسلح على أي من الدول الثلاث هو هجوم على الجميع. كما تعنى الاتفاقية بتطوير كافة أوجه التعاون الدفاعي بينهم. وبحسب بيان مشترك للدول الثلاث بثته وكالة الأنباء السعودية، فقد وقع الاتفاقية كلا من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان آل سعود ورئيس التركي رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف. وأفاد مسؤولون من الدول الثلاث لاحقا أن هذه الاتفاقية لا تستهدف دولة بعينها. لكن ماذا عن رسائل هذا التحالف الثلاثي؟ جانب من الإجابة يقدمها لنا فراس رضوان أغلو الباحث والمحلل السياسي متحدث من إسطنبول لأيمن الأحمد.
2: هي رسالة واضحة إلى إيران بأن لا يوجد مزاح مع المملكة العربية السعودية التي هي ركن أساسي جدا في استقرار المنطقة من مصر حتى الصين، ليس فقط الشرق الأوسط والشرق الأدنى والشرق الأقصى. أيضا نقطة ثانية، أنا أظن أثمرت العلاقات التركية السعودية في عدة أمور، منها الصناعات الدفاعية المشتركة، وهذا سيستثمر في مسألة الدفاعات المشتركة والتعاون بين الطرفين. رسالة ثالثة أيضا من قبل هذا التحالف سواء تركيا أو باكستاني والسعودي، بأن الولايات المتحدة الأمريكية هذه رسالة، بأن هذه القوى الإسلامية قادرة على أن تدير شؤونها وبقوة أيضا وليست ضعيفة. هناك قوة نووية باكستانية، هناك قوة عسكرية هائلة أوروبية إسلامية تركيا، وهناك قوة استراتيجية أيضا قوة لا يستهان بها عسكريا المملكة العربية السعودية، إضافة إلى أنها قوة استراتيجية اقتصادية عالمية. الاقتصاد السعودي يستطيع أن يهز الاقتصاد العالمي يعني بقدرته وقوته.
1: في جديد الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إن كل شيء يسير بشكل استثنائي فيما يتعلق بإيران، مضيفا في حديث مع الصحفيين أنه يعتقد أن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا. يأتي هذا فيما أظهرت بيانات أن حركة الملاحة عبر مضيق هرمز تراجعت إلى 33 سفينة خلال الفترة من الاثنين الماضي حتى يوم أمس هذا الأسبوع، مقارنة مع 50 سفينة خلال الفترة نفسها من الأسبوع الماضي، في وقت تراقب فيه الأسواق المحادثات بين إيران وعمان بحثا عن مؤشرات على إحراز تقدم في إعادة فتح الممر المائي الحيوي. فماذا عن مصير مضيق هرمز في ظل هذه التجاذبات؟ نتابع في هذا السياق قراءة الدكتورة شيماء المرسي، مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية بالقاهرة.
3: مصير مضيق هرمز سيكون مرهونا بردود الفعل الإيرانية والأمريكية، ولكن تصريحات ترامب هي تصريحات لضبط السوق وليس من ورائها أي مؤشرات بأن المضيق لن يكون خاضع للإدارة الإيرانية، بدليل أن المفاوضات الإيرانية العمانية حاليا تجرى لتتمخض عن اتفاق مؤقت حول إدارة مضيق هرمز. إيران اشترطت فيه أن يلغى المسار الشمالي الذي أنشئ بالقرب من جزيرة لارك الواقع في الساحل الشرقي بمياه الخليج بمضيق هرمز، وأيضا إلغاء المسار الجنوبي المار بالمياه الإقليمية العمانية وتفعيل فقط المسار الأوسط في المضيق المار بالمياه الإيرانية أو المياه الإقليمية الإيرانية.
1: في المنطقة دائما أعلن الحوثيون المدعومون من إيران اليوم مسؤوليتهم عن هجوم استهدف معسكرا للقوات الحكومية اليمنية في محافظة مأرب وسط البلاد، فيما أفاد مصدر عسكري بمقتل 8 عناصر على الأقل من تلك القوات في هجمات بالمحافظة. إلى أوروبا الآن، حيث أعلنت الشرطة الإسبانية اليوم أنها تمكنت من تفكيك ما وصفته بأنه أحد أكبر الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط، بعد أن ألقت القبض على 78 شخصا وصادرت 18 زورقا سريعا. وتفاصيل معك منال الرقيوق.
4: بحسب الشرطة الإسبانية، فالشبكة المفككة كانت تستخدم الزوارق السريعة لنقل المخدرات المصنعة مثل الإكستازي من إسبانيا إلى الجزائر، وفي رحلة العودة كان المهربون يكدسون المهاجرين في تلك القوارب بنقلهم إلى سواحل شبه الجزيرة الإيبرية وجزر البليار. وأظهرت التحقيقات الأمنية أن الشبكة نفذت 64 عملية تهريب مهاجرين على الأقل، تم خلالها نقل أكثر من 2000 شخص إلى إسبانيا، وتقاضت عنها الشبكة نحو 28 مليون دولار. تصف الشرطة الإسبانية عملية التهريب البحرية هذه بالخطيرة للغاية، إذ كان المهاجرون يسافرون متكدسين في قوارب سريعة وسط بحر مائج جدا، وفي بعض الحالات كان الركاب يربطون للحيلولة دون سقوطهم في الماء أثناء الرحلة. عن كل راكب مهاجر كانت الشبكة تتقاضى ما يصل إلى 14,000 دولار، وفي القارب الواحد كانت تنقل ما يصل إلى 50 مهاجرا. ضمن 78 شخصا الذين تم توقيفهم، تشتبه الشرطة الإسبانية في أن 4 منهم من قادة الشبكة، فيما تقدر قيمة الزوارق السريعة التي تمت مصادرتها خلال العملية بأكثر من 6 ملايين دولار. ونفذت العملية بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول ومع قوات الشرطة في كل من فرنسا والبرتغال وبولندا.
1: حذرت إسبانيا اليوم من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما سريعا تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل بين الدول الأوروبية، والذي فرضته بعد تدفق المهاجرين إلى مدينة سبتة المحتلة في خطوة قوبلت برفض إيطالي. سبتة التي تصدرت عناوين الأنباء في الأيام الأخيرة لم تكن دوما ذلك الثغر المغربي المحتل الذي يستقبل المهاجرين في صفحات تاريخ تاريخها علوم وآداب وفلسفة. عرفت دوما بكونها مدينة علم وفقه، وكانت قبل أن يحتلها البرتغاليون في بداية القرن الخامس عشر محطة انطلاق المعرفة من الجنوب نحو الشمال، من المغرب إلى أرض الأندلس ومنه إلى باقي أصقاع القارة العجوز. جامعة المدرسة الجديدة المشيدة في العهد الماريني رحلة تاريخية فريدة يقترحها عليكم اليوم مفادنا إلى سبت المحتلة محمد المدن الذي التقى هناك بخليل محمد المنسق الثقافي في مؤسسة الإدريسي بسبتة، ووفانا بالروبورتاج التالي.
5: انظر، هناك الجنوب، ذلك الساحل الذي يلوح في الأفق، لم يكن يوما نهاية شيء، لقرون طويلة كان البداية. الأرقام والجبر والطب وعلم الفلك والفلسفة اليونانية التي ترجمت ثم أعيدت إلى العالم، لا شيء من ذلك نزل من الشمال، كله صعد من هناك وعبر هذا البحر ودخل أوروبا من هنا. كانت سبتة آخر محطة في تلك الطريق، وفي هذه المدينة قامت جامعة المدرسة الجديدة، شيدت سنة 1347 ولم يبقى منها اليوم سوى هذه الحجارة محمية داخل مبنى رسمي.
6: نحن أمام بقايا المدرسة الجديدة القديمة بسبتة التي بنيت سنة 1347 والتي مر بها كثير من كبار العلماء. هذه المدرسة بعد أن فتح البرتغاليون سبتة حولوها إلى دير ودمروها عمليا.
5: لم تكن ثغرا عسكريا فحسب، بل كانت مركز علم داخل سور.
6: بلغت المدرسة ازدهارا عظيما، فقد كانت المدرسة الثانية وكانت على صلة بالجامعات كلها، والمدرسة هي في حقيقتها جامعة عربية. كان في سبتة مدرستان، واحدة أنشئت قبلها وهي الشرية، مدرسة الشرية، وهذه هي الثانية وأنشئت سنة 1347.
5: أول مدرسة في الغرب الإسلامي كله قبل فاس وقبل غرناطة. هنا كان يدرس الفقه حين كان نصف أوروبا لا يقرأ. محمد المدن من سبتة ميديان.
1: نختم نشرتنا من بريطانيا، حيث أظهر بحث جديد أجراه مصرف تشيس المتخصص في الخدمات المصرفية للأفراد أن المسافرين البريطانيين يفضلون هذا الصيف العدول عن قضاء عطلاتهم في الخارج، إذ يختار أزيد من 22 مليون منهم قضاء إجازة داخل البلاد، فيما تعد السياحة المرتبطة بالطعام إحدى أبرز الاتجاهات التي تغذي طفرة عطلات الإقامة داخل البلاد في بريطانيا. مراسلنا في لندن حميد الأزهري معه التفاصيل.
7: البريطانيون يعيدون اكتشاف بلادهم، أكثر من 22 مليونا ونصف مليون أكدوا أن عطلاتهم هذا الصيف ستكون في الداخل، كما يخبرنا خبير السياحة والسفر لويد فيجنز.
8: معدلات البحث على الانترنت عن قضاء العطلات داخل بريطانيا ارتفعت هذه السنة، وقد أظهر استطلاع أجري هذا العام أن أكثر من نصف البريطانيين يفضلون قضاء عطلة للتجول والاستكشاف بالسيارة داخل البلاد بدلا من السفر بالطائرة.
7: هذه المرة ليس الدافع هو ارتفاع أسعار الطيران، بل هو الأكل. 70% تقريبا يرون أن تجربة الأكل ركن أساسي في عطلهم، كما يقول كارل روك الذي كرس عطلته هذه المرة للطعام فقط.
9: المطبخ الإنجليزي لا يسعى إلى تعقيد النكهات، بل إلى إظهار المذاق الطبيعي لمنتجاته الزراعية ولحومه.
7: ستيف وزوجته غيرا رأيهما في آخر لحظة، والوجهة كانت بلادهما كما يقول.
10: لا أكاد أصدق أن الأيام التي قضيتها في رحلة بالقارب عبر إنجلترا وويلز انتهت بهذه السرعة. لقد كانت تجربة مذهلة، سأعيد هذه التجربة دون أدنى شك.
7: البريطانيون باتوا هذه الأيام يمضون وقتا في البحث عن المطاعم يفوق بحثهم عن الطقس أو النقل، وهذا يعكس تحول فنون الطهي المحلية إلى محرك رئيسي للاقتصاد السياحي هنا. لمدئة حميد الأزهري، لندن.
1: إلى هنا مستمعينا نكون قد استوفينا مواد نشرة السابعة، ممتنون لحسن الإصغاء والمتابعة، واللحظة عودة إليك مباشرة محمد.
11: شكرا جزيلا لك زميل أمين عازماني، وأنا كذلك مباشرة.

0: أعود إلى فقرات الحصاد، وضمنها بعد أعنف هجوم حوثي على القوة الحكومية منذ سنوات، يبدو اليمن وكأنه عاد إلى منزلق الحرب من جديد بين تهديد وتهديد مضاد. اليمن الممزق بين حاضر مأساوي وماض شاهد على واحدة من أعرق الحضارات في المنطقة. نتحدث من جديد عن هذا البلد اليمن السعيد، عدد هذا الأسبوع من ومضات مع نهى يوسف.
1: بينما ينشغل العالم سياسيين وعسكريين وإعلاميين بتحليل ما يحدث، أبعاده وتداعياته، وجدتني أنساق إلى ومضات في الذاكرة من حصة بالمعهد العالي للإعلام والاتصال في مادة تاريخ الصحافة درسها لنا البروفيسور والمؤرخ القدير الأستاذ جامع بيضاء. في تلك الحصة كنت أقدم عرضاً إلى جانب زميلي اليمني سلطان الخراز، وكانت عن تاريخ الصحافة اليمنية. أتذكر كم كان إعداد العرض شيقاً وممتعاً وتعليمياً بالنسبة لي أنا المغربية التي لم تكن تعلم قبل عقدها الثاني الشيء الكثير عن اليمن السعيد. اليوم أترك ما يدور في الساحة اليمنية وأعود بكم في الزمن إلى عصور ما عدنا نستحضرها لثقل مآسي اليوم وهيمنتها على سيرة اليمن. أعود بكم إلى القرن الثامن قبل الميلاد، حين قامت هناك واحدة من أعظم الحضارات والممالك في التاريخ، مملكة سبأ التي ذكرت في كل الديانات السماوية، ومن منا لا يعرف اسم أحد ملوكها الذي ظل حياً إلى عصرنا الحالي، الملكة بلقيس التي وردت قصتها كاملة مع نبي الله سليمان في سورة النمل. خلد التاريخ والكتب السماوية مملكة سبأ التي اتخذت من مأرب بعد صرواح عاصمة لها، مملكة سبأ التي بلغت من التقدم الحضاري ما مكن أهلها من العيش في غنى وثراء، وبلغت من التطور التقني ما هداها إلى تشييد سد مأرب العظيم إحدى تحف العالم القديم الهندسية، وبلغت من الدربة والذكاء ما جعلها تسيطر على طريق التجارة العالمية الحيوية، تحديداً طريق البخور، لتصبح سبأ مركزاً عالمياً لتجارة العطور في الأزمنة القديمة. عبر تاريخ اليمن السعيد ممالك وحضارات مبهرة بكل معنى الكلمة. مملكة معين التي كانت هي الأخرى قائمة قبل الميلاد، وإن اختلف المؤرخون واختلفت المصادر على تحديد سنة بعينها لقيامها، إلا أنه من شبه المؤكد أنها وجدت قبل مملكة سبأ أو على الأقل عاصرتها. مملكة معين التي امتازت بعلاقات دبلوماسية واسعة وممتازة مع بقية حضارات العالم القديم، كانت هي الأخرى بارعة في التجارة، واشتهرت بسيطرتها على طريق اللبان أو اللبان كما ننطقه أهل المغرب. لكن توسع مملكة سبأ جعل نورها يخفت رويداً رويداً، إلى أن اندثرت المملكتان ومعهما ممالك أخرى كحضرموت وقطبان على يد آخر الممالك اليمنية الكبرى قبل الفترة الإسلامية والتدخلات الأجنبية، مملكة حمير. كثر يعرفون أن توحيد اليمن في العصر الحديث كان عام 90-900 وألف، لكن قلة ربما يعلمون أن مملكة حمير التي تأسست بقرن ونيف قبل الميلاد هي أول من وحد اليمن في شكل دولة مركزية قوية، في مشوار امتد لقرون ليختتم في نهاية القرن الثالث الميلادي بحسب بعض المصادر. والحق أن أهمية التدقيق في سنوات ميلاد أو سقوط هذه الممالك العظيمة تتلاشى في نظري حين نقف على إنجازاتها وإسهاماتها العلمية والثقافية الهندسية والتجارية العبقرية. فأنظمة الري الموروثة عن مملكة سبأ تظل إلى يوم الناس هذا إبداعاً، والمراكز الحضارية مدهشة كعاصمة حمير ظفار الشامخة على مرتفع يناهز علوه 2800 متر، وقلاعهم وحصونهم لا زالت شاهدة كقصر غمدان الشهير في صنعاء الذي كان بحسب بعض الروايات إعجازا هندسيا وعد أول ناطحة سحاب في العالم. 20 طابقا مع هندسة داخلية متقدمة لتوزيع الأحمال ونظام صوت فريد في القرن الثالث الميلادي، بينما في عصرنا الحالي وما بلغناه من تطور علمي ومعرفي لا زالت بعض الدول عاجزة عن مثل هذا.

0: الإنجاز. هذا اليمن الذي يفتخر به أهله وكل العرب، هذا اليمن الذي أحب أن أتذكر به صديقي سلطان ومن عرفتهم من اليمنيين الطيبين المرحين، هذا اليمن الذي كان سعيداً. أما يمن الأمس القريب ويمن اليوم فتلك قصص أخرى لعلنا نتتبع خيوط حبكاتها قريباً.
1: نواصل معكم مستمعينا اللحظة، نفسح المجال للخبر الرياضي. مساء الرياضة والزميل يوسف الشاطر. يوسف مساء الخير.
2: مساء النور يا محمد.
1: إذن الحدث عندك استعدادات اللبؤات لمقابلة جنوب إفريقيا في منافسة كأس إفريقيا للأمم.
2: بكل تأكيد محمد، بما أن الجميع يفكر في هذه المباراة وفي رحلة المنتخب المغربي للسيدات بشكل عام نحو تحقيق لقب إفريقي أول يطارده منذ فترة. طبعا المنتخب المغربي بعد الدور الأول الناجح إثر تصدره للمجموعة الأولى بسبع نقاط بعد الفوز على كينيا والجزائر والتعادل أمام السنغال من دون أن يستقبل أهداف، يشارف على مواجهة منتخب عنيد جنوب إفريقيا التي فازت على المنتخب المغربي في نهائي نسخة 2022 وقدمت بطولة محتشمة إلى حدود اللحظة، تسعى لعكس المعطيات في مواجهة المنتخب المغربي الذي يبقى المرشح الأبرز للتتويج بهذه الكأس الإفريقية. المدرب خورخي فيلدا كان تحدث خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق هذه المواجهة بالكثير من الثقة والتفاؤل، مؤكدا جاهزية لاعبات المنتخب المغربي ووعيهن بمدى أهمية هذه المباراة، كما تحدثت الحارسة خديجة الرميشي على حجم المسؤولية الملقاة على عاتق اللاعبات وأهمية تجاوز هذه المباراة بداية ببلوغ كأس العالم بشكل مباشر، المونديال الذي سيقام في البرازيل العام المقبل، ثم بمواصلة حلم التتويج باللقب الإفريقي الأول. نستمع لجزء من المؤتمر الصحفي لخديجة الرميشي.
3: كان حضر لهذه المقابلة ذهنيا واحد التركيز العالي، لحقاش هاد لما أتشارت كيتلعبوا بالتركيز، إلا كنتي مركز مزيان في رقعة الميدان كتكون ريزلطة إيجابية. هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التأهل لنصف النهائي، يعني ماتش ما سهلش، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي هو عالي.
2: مباراه المغرب وجنوب افريقيا لحساب الدور ربع النهائي تجرى غدا انطلاقا من الساعه 9 بالتوقيت المغربي، قبلها كوت ديفوار تواجه الجزائر. إلى أخبار المنتخبات المغربية للفئات السنية، مع منتخب أقل من 20 سنة لودوفيك باتيليا المدرب أعلن عن اللائحة النهائية المكونة من 18 لاعبا التي ستشارك في الدورة 20 لألعاب البحر الأبيض المتوسط والتي ستقام في مدينة تورونتو الإيطالية من 21 غشت إلى 3 من شوتمبر، وسيخوض المنتخب المغربي منافسة المجموعة الأولى إلى جانب تونس وتركيا ومقدونيا الشمالية بهدف تحقيق مشاركة متميزة واكتساب المزيد من الخبرة استعدادا للاستحقاقات المقبلة. في أخبار الأندية المغربية، أعلن نادي الوداد الرياضي تعاقده رسميا مع اللاعب صلاح الدين الصوفي بعقد يمتد لثلاثة مواسم في إطار تعزيز صفوف الفريق استعدادا للاستحقاقات المقبلة. المدرب البرتغالي باولو سيرجيو يواصل معسكر الوداد التحضيري وهو يحصل على صفقات جيدة في انتظار حل مشكلة قلب الدفاع والتعاقد مع لاعب قد يكون هو أشرف داري الذي خرج من حسابات المدرب حسين عموتة إلى جانب رضا سليم. وبالحديث عن أخبار الدوليين المغاربة، بدأ ياسر زبيري رحلته مع نادي راسينغ سانتاندير الإسباني بأفضل طريقة ممكنة بعدما سجل هدفا في أول مباراة ودية له بقميص الفريق، سجل الهدف الثالث في فوز راسينغ سانتاندير على سبورتينغ خيخون بأربعة أهداف لواحد. كرة القدم الأوروبية، الحديث بداية عن صفقة السيف رودري، هل يلعب لريال مدريد أم لبرشلونة؟ المفاوضات بدأت منذ فترة بين الفريق الملكي وبين نجم مانشستر سيتي، لكنها عرفت تعثرا واضحا بعد فوز فلورنتينو بيريز برئاسية النادي. البارسا دخل على الخط في الأيام الأخيرة يناقش بشكل جدي مسألة التعاقد مع اللاعب، حتى أشارت إذاعة كاتالونيا الأولى أن النادي توصل إلى اتفاق مع مانشستر سيتي عصر اليوم يقضي بانتقال رودري إلى ملعب كامب نو مقابل 50 مليون يورو. ومن المرتقب أن ينضم بطل العالم إلى الفريق الكتالوني دائما حسب هذا المصدر بعد استكمال الإجراءات النهائية على أن يبدأ تدريباته يوم 12 من هذا الشهر، بعدما فضل الانتقال إلى البارسا رغم اهتمام ريال مدريد سابقا. هذه الأخبار تأتي في ظل تأكيدات من وسائل إعلام إنجليزية أن مانشستر سيتي رفض العرض الأول المقدم من البارسا، وأن مسألة بقاء رودري في ملعب الاتحاد لن تكون مفاجأة بالنسبة للفريق الإنجليزي. وفي أخبار التحضيرات الخاصة بالأندية الأوروبية للموسم الجديد، فاز بايرن ميونخ على أستون فيلا بهدفين لواحد الجمعة في مباراة ودية أقيمت في هونغ كونغ. سجل كيم مين جاي الهدف الأول ولويس دياس الهدف الثاني بطريقة رائعة، فيما قلص جواو غوميز الفريق لأستون فيلا. المباراة عرفت غياب إسماعيل السيباري الذي لم يسافر رفقة بايرن ميونخ لجولته الآسيوية في ظل بقائه من أجل مواصلة برنامج التأهيلي تحضيرا لالتحاقه بتدريبات النادي تحت قيادة فانسون كومباني. في أخبار الاتحاد الدولي لكرة القدم، رئيسة الاتحاد النرويجي ليزا غلافينيس أكدت الجمعة أنها ستطالب جياني إنفانتينو بالاستقالة في ظل الانتقادات الحادة التي وجهت له خلال الأيام الأخيرة. غلافينيس أكدت للصحفيين أن هذا هو الاتجاه العام داخل الاتحاد النرويجي لكرة القدم، وأن جياني إنفانتينو صار لا يحظى بالإجماع بين الاتحادات الدولية، في حين وصل رئيس الاتحاد الدولي السويسري الإيطالي إلى مدينة كالي الكولومبيا من أجل حضور مراسم تنصيب رئيس البلاد الجديد أبيلاردو ديلا إسبريا في خضم هذه الأزمة المتواصلة. وفي أخبار سوق الانتقالات أيضا، أعلن نادي الاتحاد السعودي رحيل البرازيلي فابينيو عن صفوفه بعد 3 مواسم قضاها في الدوري السعودي. بهذا نصل مستمعينا الكرام لنهاية هذا العدد من مساء الرياضة، بعد لحظات يعود محمد الغول وباقي فقرات حصاد ميديا.

0: ميدي أن حصاد اليوم محمد الغول.
1: السابعة مساء والدقيقة الرابعة والأربعين، فقرة الحصاد متواصلة، وضمنها بين رسائل التهدئة وإشارات تباعد تبدو العلاقة بين القيادة السورية الجديدة وحزب الله أمام مرحلة دقيقة في ظل إعادة دمشق ترتيب أولوياتها الإقليمية وتغير موازين المشهدين السوري واللبناني. وفي تطور لافت، أعلن الأمين العام للحزب نعيم قاسم عدم ممانعته عقد لقاء علني مع القيادة السورية الجديدة، مؤكدا أهمية بناء علاقة أخوية وإيجابية وتعاونية بين لبنان وسوريا في أول موقف من هذا النوع بعد سنوات من دعم الحزب للحكم السوري السابق لعائلة الأسد. فهل تمهد هذه الرسائل لمرحلة جديدة أم أنها مجرد إدارة حذرة لخلافات لا تزال قائمة؟ جوانب من الإجابة ضمن فقرة ميديا روبورتاج مع مراسلنا من بيروت خلدون زين الدين.
2: من خنادق القتال طوال عقد من الزمن إلى رسائل الدبلوماسية ودوائر صناعة القرار المليئة بالخطوط الحمر، سوريا ولبنان قصة جغرافيا لا تموت، لكنها اليوم تفتح فصلا جديدا ومفصليا مع وصول القيادة السورية الجديدة برئاسة أحمد الشرع إلى سدة الحكم في دمشق. قواعد اللعبة تبدلت بالكامل أو تكاد مع حزب الله اللبناني، رسائل قلق وانفتاح.
3: ونتمنى كحزب الله أن تبقى واحدة موحدة.
2: الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم تحدث أخيرا عن جهوزية الحزب لعقد لقاء علني مع القيادة السورية في الوقت الذي سيكون مناسبا بتقدير الطرفين.
3: لا يوجد أي مانع من اللقاء العلني بين حزب الله والقيادة السورية في الوقت الذي يكون مناسبا بتقدير الطرفين.
2: تصريح قاسم أتى ليفتح الباب واسعاً أمام خلفية هذا الموقف، خصوصاً مع اتجاه الشرع لسياسة تصفير المشكلات. لم يعد المشهد كما كان، الحدود التي كانت بالأمس شرياناً مفتوحاً للإمداد العسكري باتت اليوم ساحة لضبط صارم تقوده وزارة الداخلية السورية، التي أعلنت أخيراً عن إحباط تهريب شحنات أسلحة نوعية قادمة من الحدود العراقية إلى حزب الله في لبنان. في المقابل تبرز لغة دبلوماسية حذرة، الشرع يتحدث عن مشكلة عميقة لكنه لا يمانع الحوار إذا خدم مصالح البلدين.
4: أعلن أمين عام حزب الله الشيخ نعيم قاسم استعداده للقاء علني مع القيادة السورية يرتقي إلى مستوى حدث سياسي، لأنه يخالف الأجواء والمناخات السائدة إن لناحية الماضي العدائي بين الطرفين أو لناحية الحديث المتكاثر والمتزايد عن تدخل سوري في لبنان.
2: الكاتب والمحلل السياسي شوقي عشقوتي متحدثا لميديا.
4: بالتأكيد هناك عدة عوامل ساهمت في هذا الموقف المفاجئ. أولا موقف رئيس الشرع نفسه الذي سبق وأعلن أنه لن يتعامل بمنطق السعر والانتقام، وصدرت عن القيادة السورية إشارات إيجابية كان آخرها زيارة وزير خارجية الشيباني إلى بيروت التي حملت رسالة تطمين إلى الطائفة الشيعية.
2: تكتسب هذه المواقف المتبادلة بين دمشق وحزب الله أهمية باعتبارها تأتي في ظل تصريحات متواصلة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن دور يمكن أن يلعبه النظام السوري للتعامل مع سلاح حزب الله. ما الخلفية الإقليمية؟
4: العامل الأبرز بنظري يعود إلى التقارب الضمني الإيراني التركي والتقاطع الحاصل بين الدولتين ضد المشروع الإصلي التوسعي، وما يقتضيه ذلك من تحسين العلاقة بين الطرفين القيادة السورية وحزب الله ونقلها من خانة العدائية إلى خانة الحياد.
2: الحزب شارك منذ العام 2012 ولسنوات طويلة في الحرب السورية دعما للنظام السوري السابق نظام الأسد، وانخرط في مواجهات دموية مع فصائل الثورة السورية التي تشكل اليوم العمود الفقري للقيادة السورية الجديدة. فهل تتطور سريعا الأجواء من كلام إعلامي إلى لقاءات على الأرض؟
4: من المبكر جدا وسبق وين حديث عن تحالف أو صداقة. هلا رد الفعل القيادة السورية برأيي سيكون تجاهل هذه الدعوة تماما، مثلما تجاهلت السعودية في وقت سابق رغبة أبداها كمان الشيخ نعيم قاسم للانفتاح على المملكة السعودية، ولكن بالتأكيد لن يكون يصدر عن القيادة السورية أي موقف سلبي.
2: إذن هي خارطة طريق معقدة ترسمها دمشق وتراقبها عواصم القرار الدولي بدقة، حيث يتداخل فيها أمن الحدود بإرث الدم وحسابات السياسة المستقبلية. خلدون زين الدين، بيروت، ميديا.

0: نعود لنواصل. وفي عوالم الكتب يكاد يجمع نقاد الأدب أن قصة وادي الدماء هي أول قصة في الأدب المغربي، نشرت العام 1946 لمؤلفها عبد المجيد بن جلون الذي ولد بالدار البيضاء العام 1901 ومارس الأدب والصحافة والسياسة. ساهم عبد المجيد بن جلون في تأسيس مكتب المغرب العربي بالقاهرة وتولى إدارته لحين استقلال المغرب، كما تولى رئاسة تحرير جريدة العلم وسفارة المغرب في باكستان، وتوفي العام 81. وادي الدماء نتعرف عليها في كتاب في دقيقتين مع زميل شكري البكري.
1: أهلا بكم. وادي الدماء يعتقد أنها أول قصة مغربية نشرها الأديب والدبلوماسي المغربي عبد المجيد بن جلون عام 1946، ثم صدرت في مجموعة قصصية بنفس العنوان عام 1957. ونعرف في متن القصة أن وادي الدماء هو واد منتقم يجذب الظالمين إليه ليلحقوا بضحاياهم، والظالمون هنا هم جباة الضرائب الفرنسيون المحتلون الذين يصيح رئيسهم في المزارعين وسط العاصفة: أنا لا تخيفني رعودكم، بل إنني أحتقر عواصفكم ولا أسمح لها بأن تحاصرني. لأقتحمن الأوحال والبرك إلى الطريق المعبدة دون أن أشارككم مصيركم المخجل. موتوا أنتم هنا ليجدوكم بعد العاصفة جثثا ملطخة بالأوحال يتعثر فيها عابر السبيل. هل أنتم فاهمون؟ لن يقال غدا إن عاصفة مراكشية أرد

تتفة من فتيان فرنسا، لكن سرعان ما تنتهي العاصفة بالجوبات في الوادي، حيث تتقاضى منهم تلك الأيدي المخفية ثمن الزروع التي أفسدوها والتي سرقوها والتي اغتصبوها. وعندما خف الرعد وانحسر المطر، لم يبق من العاصفة سوى برق صامت ينير له

في دراسة بيبليوغرافية يفيدنا بأن أول مجموعة قصصية صدرت بالمغرب كانت بعنوان عجائب الأقدار وعواقب الإصرار، صدرت عام 38-900 لمؤلفها مصطفى الغرباوي. غدا كتاب آخر في دقيقتين. إلى اللقاء.

0: يومية الفلاح تتهديها لكم مجموعة القد الفلاحي للمغرب كل صباح 6:40 الصباح النهار. مجموعة القد الفلاحي للمغرب، التزام دائم.
1: نذكركم مستمعينا من جديد بالطقس في المنطقة المغربية. بالمغرب الأجواء مشمسة على السواحل والمناطق القريبة ما بين أصيلة والقنيطرة، كما على الداخلة وعبدة وهضبة الفوسفات، كما على جنوب العيون غائمة جزئيا إلى غالبا صافية في باقي مناطق المملكة. درجات الحرارة 28 بالرباط، 30 بالناظور، 33 بطنجة.

32 بالعيون، 38 بابن ملال، كما بوجدة وفاس، 39 بالراشدية، 42 بمراكش. بالجزائر الأجواء غائمة جزئيا إلى غالبا مشمسة على الشمال الغربي والوسط الغربي للبلد، صافية في باقي المناطق، درجات الحرارة 33 بالجزائر العاصمة كما بعنابة، 32 ببجاية كما بوهران، 36 بقسنطينة، 38 بتيارت، 41 ببسكرة، 46 بأدرار. بتونس الأجواء مشمسة بعموم البلد، درجات الحرارة 37 بتونس العاصمة، 32 بطبرقة، 34 ببنزرت، 35 بسوسة، جربة، القصرين، كما بالمنصير، 38 بمدنين، 41 بتوسر. الثامنة مساء باستديوهات دعاد ميديا بطنجة، موعد الموجز الإخباري. أهلا بكم. وقعت كل من العربية السعودية وتركيا وباكستان في مكة المكرمة اليوم اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون بين هذه القوى الإقليمية الكبرى في خضم الحرب في الشرق الأوسط وتجدد النزاع ما بين المملكة والحوثيين في اليمن. وشددت الرياض وأنقرة على أن الاتفاقية التي تعتبر الاعتداء على أي من أطرافها الثلاثة اعتداء عليهم جميعا ليست موجهة ضد أي دولة ولا تهدف لتشكيل تحالف عسكري في خضم الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل وما تفرضه من تغيرات في النفوذ والتحالفات الإقليمية المتشعبة بالمنطقة دائما. وفي تواصل للتصعيد المتجدد، أعلن الحوثيون المدعومون من طرف إيران اليوم مسؤوليتهم عن هجوم جديد صادف معسكرا للقوات الحكومية في محافظة مأرب اليمنية، فيما أفاد مصدر عسكري بمقتل 10 عناصر على الأقل من تلك القوات في هجمات بالمحافظة. حذرت إسبانيا اليوم من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع روما سريعا تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية التنقل بين دول أوروبية، والذي فرضته بعد أحداث تدفق المهاجرين غير النظاميين على مدينة تبتة المحتلة، في خطوة قوبلت برفض إيطالي. بيان صادر عن الحكومة الإسبانية شدد أن مدريد ستكون ملزمة باتخاذ تدابير متناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها. أفادت الحكومة الرواندية اليوم بأنها بدأت محادثات أولية مع عدد من الدول الأوروبية بشأن استقبال مهاجرين ترحلهم تلك البلدان على أن تكون رواندا بلد عبور لهم. وكانت كيغالي أبرمت اتفاقا مشابها في العام 22 و2000 بشأن الهجرة مع بريطانيا في عهد رئيس الوزراء المحافظ بوريس جونسون، لكن رئيس الوزراء العمالي السابق كير ستارمر أعلن بعد وصوله إلى السلطة في العام 24 و2000 أن الاتفاق بات ميتا ومدفونا بعدما واجه انتقاد واسعة واعتبرته المحكمة العليا البريطانية غير قانوني. المتحدثة باسم الحكومة الرواندية يولاند ماكولو ردا على سؤال بشأن محادثات استقبال المهاجرين رفض دخولهم إلى أوروبا، بدأنا محادثات قالت أولية مع بعض الدول الأوروبية لكن لم يتخذ أي قرار بعد. ولم تحدد ماكولو الدول المعنية، لكن أطرافا أخرى أشارت إلى أن الأمر يتعلق بإيطاليا. تبنى أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية واسعة اليوم رزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خاصة عائدات موسكو من قطاع الطاقة. وإن كانت هذه العقوبات تتطلب موافقة مجلس النواب، لكن التصويت عليها لن يتم قبل بداية شتنبر بسبب العطلة البرلمانية. وفي سياق متصل، وصل الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي اليوم إلى صربيا في أول زيارة يقوم بها لهذا البلد في البلقان، الحليف التقليدي لموسكو منذ الهجوم الروسي على أوكرانيا العام 2022. ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم بقرار أصدرته محكمة استئناف بوقف أعمال بناء قاعة الاحتفالات الكبرى في البيت الأبيض، وتعهد بالطعن فيه أمام المحكمة العليا. وكانت محكمة استئناف أيدت الجمعة قرارا قضائيا ابتدائيا يوقف أعمال البناء في قاعة الاحتفالات التي يوليها ترامب اهتماما خاصا في البيت الأبيض، لكنها أرجأت تنفيذ القرار لمدة أسبوعين لتحت المجال لاحتمال تقديم طعن أمام المحكمة العليا. نبقى في الولايات المتحدة، حيث سنختم بشأن يرتبط بالاقتصاد، حيث وبعكس توقعات فقد الاقتصاد الأمريكي آلاف الوظائف خلال شهر يوليو، ما يتناقض مع ادعاءات الرئيس دونالد ترامب بأنه يقود انتعاشا اقتصاديا في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات التجديد النصفي شهر نوفمبر المقبل. وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكية اليوم أن أكبر اقتصاد في العالم فقد

0: 23 ألف وظيفة خلال يوليو في إشارة لاحتمال وجود ضعف في سوق العمل الأمريكي. الدقيقة 4:08 مساء، ختام المرشس.
1: ميديا حصاد اليوم، محمد الغول.
0: هكذا مستمعينا كنوا قد وصلت معكم إلى ختام كل فقرات الحصاد الإخباري لميديا لمساء يومه الجمعة. شاكر لكم حسن المتابعة والاهتمام، الشكر موصول كذلك لمخرجنا الزميل عصام الحرتي الذي رافقني في إخراج هذه الفقرة. تفضلوا بالبقاء معنا، برامج إذاعة ميديا متواصلة، إلى اللقاء.

0: غادي جدا.
1: مع وين نشكل الفوفي ديالي كيف ما بغيت؟ هادي جدا 60 جيجا وساعة مكالمات وغير 99 درهم للشهر.
0: كومبوزي مع فورفي وين؟ عادي جدا.
2: إنوي سير بعيد. السماع الصوفي أحمد الخليع.
3: سلام الله عليكم أيها المستمعون الأفاضل في كل مكان، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا بحضراتكم ومرحبا.

في هذه الحلقة الجديدة الأخرى من حلقات برنامجكم السماع الصوفي، حلقة ضمن سلسلة الحلقات التي نقدمها لكم بمناسبة حلول ذكرى مرور 15 قرنا على مولد النبي المعظم سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، الذي بعثه الله تعالى رحمة للعالمين، فعمت رحمته جميع الموجودات بنسبته صلى الله عليه وآله وسلم. حظيت بك الأكوان يا خير الورى، وكذا الفروع بأصلهن تطيب، أنت الحبيب وكلها لك نسخة، وجميع ما هو للحبيب حبيبٌ.

يقول الشيخ مولانا عبد الكريم الجيلي رضي الله عنه: الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم مظهر تجليات الذات، وكما أن الصفات فرع عن الذات، كذلك العالم فرع عن الحبيب سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهو صلى الله عليه وآله واسطة بين الله وبين العالم. والدليل على ما قلناه قوله عليه الصلاة والسلام: أنا من الله، أي مخلوق من نوره تعالى، أي النور الذي خلقه الله قبل كل شيء، وإضافته لله للتشريف، والمؤمنون مني. ولنا دليل آخر وهو قوله صلى الله عليه وآله وسلم لجابر: إن الله خلق روحه صلى الله عليه وآله وسلم ثم خلق العرش والكرسي والسفليات جميعا منه.

لم يتسم بالحق والنور إلا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وهما اسمان ذاتيان. وقوله تعالى أعطيتك الكوثر يعني المعرفة الذاتية الإلهية التي يستمد منها كل من سواه. وقوله جعلت اسمك مع اسمي ينادى بي في جو السماء إشارة إلى الجمعية التي في المكانة العليا. وأما قوله وجعلت لك الأرض طهورا ولأمتك، فالأرض عبارة عن النفس البشرية التي بلغت منه صلى الله عليه وآله وسلم في غاية الطهارة، حتى قيل فيه ما زاغ البصر وما طغى.

ما في الأنبياء نبي إلا وقد ظهرت البشرية عليه، إلا سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم، فإن بشريته معدومة لا أثر لها، بخلاف غيره من الأنبياء والأولياء، فإنهم وإن زالت عنهم البشرية فإنما زوالها عبارة عن انستارها، كما تنستر النجوم عند ظهور الشمس، فإنها وإن كانت مفقودة العين فهي موجودة الحكم حقيقة، وبشريته صلى الله عليه وآله وسلم مفقودة لقوله: لم يؤمن من الشياطين إلا شيطان. طابت ليلتكم، ولقاؤنا يتجدد بحضراتكم مساء غد بحول الله. دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: بعد المرات ما نحتاجوش نفكروا ثلاثة د المرات، واش هاد البقعة غتمشي؟ واش الحوايج غيرجعوا كيف ما كانوا وريحتهم زوينة؟ مع التيد كاين جواب واحد كيقضي على البقع الصعيبة بسهولة تامة، وتنظيف ثلاثة د المرات أقوى من أي مسحوق آخر، حيت كنا عارفينها
1: نقا من نقاوة، نقاوة التيد.
2: أنتم في الاستماع لميديا موجز التاسعة مساء.
3: جمعة أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية هذا المساء أنها ستفرض إجراءات تفتيش مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة المحتلة. وضحت الوزارة الإسبانية في بيان أن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية توجه إيطاليا سيبدأ منتصف ليلة السبت على أن يستمر حتى 7 سبتمبر المقبل. تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك إحدى أكبر الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط بعد أن ألقت القبض على 78 شخصا وصادرت 18 زورقا سريعا. وضحت الشرطة في بيان أن الشبكة كانت تستخدم الزوارق لنقل المواد المخدرة المصنعة مثل الإكستازي من إسبانيا إلى الجزائر، ثم لتهريب المهاجرين في رحلة العودة إلى الساحل المتوسط لإسبانيا وجزيرة إيبيزا. وقعت السعودية تركيا وباكستان اليوم في مكة اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون بين هذه القوى الإقليمية في خضم حرب الشرق الأوسط وتجدد النزاع بين السعودية والحوثيين. وشددت الرياض وأنقرة على أن الاتفاقية التي تعتبر الاعتداء على أي من أطرافها 3 اعتداء عليها جميعا ليست موجهة ضد أي دولة ولا تهدف إلى تشكيل تحالف عسكري في خضم الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما تفرض من تغييرات في النفوذ والتحالفات الإقليمية المتشعبة، إلا أن محللين رأوا فيها رسالة إلى واشنطن التي لطالما شكلت الضمان الأمني الرئيسي لدول المنطقة وفي الوقت عينه إلى إيران التي استهدفت دول الخليج من السعودية في إطار ردودها على هجمات أمريكية. تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية كبيرة اليوم رزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائدات موسكو من قطاع الطاقة، ويتطلب النص موافقة مجلس النواب وسيتم التصويت في سبتمبر بسبب بسبب العطلة البرلمانية. ويستهدف مشروع القانون قطع المحروقات الروسية لا سيما من خلال فرض رسوم بنسبة 500% على الواردات من روسيا بما في ذلك الغاز والنفط. في الرياضة، رفض مانشستر سيتي عرضا من برشلونة للتخلي عن لاعب وسطه رودري المتوج مؤخرا مع إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم. وأفادت تقارير بأن سيتي رفض العرض الأول المقدم من البرسا والبالغ 38 مليون و500 ألف جنيه استرليني حوالي 52 مليون دولار، ويبقى عام على انتهاء عقد من 30 عاما مع سيتي، وقد ارتبط اسمه بقوة بالعودة إلى إسبانيا. ويعتقد بأن سيتي يطالب بنحو 68 مليون جنيه استرليني للتخلي عن رودري الذي اختير أفضل لاعب في المونديال الأخير 2026. نهاية هذا الموجز، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.
4: بين تفاصيل الحياة اليومية نحتاج أحيانا إلى مساحة هادئة نفهم فيها أنفسنا أكثر.
5: أنا سعيد العيادي وهذا بودكاست توازن، مساحة هادئة نناقش فيها كل ما يهم الأسرة من الصحة النفسية والجسدية إلى العلاقات والتربية كي نعيش بوعي وطمأنينة أكثر.
4: بودكاست توازن مع سعيد العيادي متوفر الآن على ميديا بودكاست.
6: لي نوكتيرن avec جواد. Ray Charles, James Brown, Beyoncé, Alicia Keys, Daft Punk, Liza Stansfield. Vivez la musique sur Média.

0: أنتم في الاستماع لميدي 1 نشرة العاشرة مساء.
1: السعودية وتركيا وباكستان توقع اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون بين هذه القوى، وتشدد على أن الاتفاقية ليست موجهة ضد أي دولة ولا تهدف إلى تشكيل تحالف. سبت المحتل تاريخ عريق لمدينة كانت نقطة انطلاق العلوم والأداء من الجنوب صوف الشمال. في النشرة حديث عن أقدم مدرسة شيدت في سبت في القرن 14. إسبانيا تفرض قيودا على حدودها مع إيطاليا وفق مبدأ المعاملة بالمثل، بعدما حذرتها باتخاذ إجراءات مضادة إذا لم ترفع تعليق اتفاقية شنغن. الشرطة الإسبانية تفكك شبكة إجرامية متورطة في تهريب مهاجرين وتلقي القبض على 78 شخصا وتصادر 18 زورقا. في الرياضة، المنتخب المغربي السيدات يختتم تحضيراته استعدادا لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا للأمم السيدات. من عمر بوجمعة، أهلا بكم في هذه النشرة. وقعت السعودية تركيا وباكستان اليوم في مكة اتفاقية دفاع مشترك لتعزيز التعاون بين هذه القوى الإقليمية في خضم حرب الشرق الأوسط وتجدد النزاع بين السعودية والحوثيين. وشددت الرياض وأنقرة على أن الاتفاقية التي تعتبر الاعتداء على أي من أطرافها الثلاثة اعتداء عليها جميعا ليست موجهة ضد أي دولة ولا تهدف إلى تشكيل تحالف عسكري في خضم الحرب بين إيران والولايات المتحدة وإسرائيل، وما تفرضه من تغييرات في النفوذ والتحالفات الإقليمية المتشعبة، إلا أن محللين رأوا فيها رسالة إلى الولايات المتحدة التي لطالما شكلت الضمان الأمني الرئيسية لدول الخليج، وفي الوقت ذاته إلى إيران التي استهدفت دول المنطقة في إطار ردودها على هجمات أمريكية وسعيها للتحكم بحركة الملاحة البحرية. وشددت الحكومة التركية هذا المساء على أن اتفاقية الدفاع الموقعة في مكة لا تتعارض مع التزام أنقرة حيال الحلف الأطلسي. للحديث عن هذه الاتفاقية بعيون تركية نتابع تقرير مراسلنا في أنقرة يوسف الأمجد.
2: بالنسبة إلى أنقرة، لا تمثل اتفاقية مكة مجرد التزام دفاعي، بل خطوة لتعزيز مصالحها السياسية والعسكرية والاقتصادية. الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أكد أن الاتفاقية ذات طابع دفاعي ولا تستهدف أي دولة، وتنقل الاتفاقية علاقة تركيا القوية مع السعودية وباكستان إلى إطار ثلاثي أكثر تنظيما، فيما يتحدث المحلل السياسي بولنت أتاسافير عن مكانة تركيا داخله.
3: الاتفاقية الثلاثية تعكس المكانة المتصاعدة لتركيا بوصفها قوة دفاعية إقليمية مستندة إلى تطور صناعاتها العسكرية وخبرتها داخل حلف الناتو. المشاريع العسكرية لتركيا عبر طائراتها المسيرة وأنظمة الدفاع الجوي يجعل أنقرة شريكا أكثر جاذبية وموثوقية في التعاون الدفاعي والإنتاج العسكري المشترك.
2: حسابات أنقرة لا تتوقف عند حدود الأمن والدفاع، فالمظلة الجديدة تفتح أيضا مجالا أوسع للتجارة والاستثمار والطاقة بحسب الخبير الاستراتيجي محمد بوسكوش.
4: يمكننا رؤية الاتفاقية كامتداد لسياسة تركيا في تشكيل منطقة أكثر سلاما، خصوصا مع مشروعها الأساسي الذي يحمل شعار تركيا خالية من الإرهاب. كما أن الاتفاقية ستساعد تركيا على إعادة تشكيل طرق التجارة وبناء نظام جديد لسياسات الطاقة وإنشاء قوة ردع قائمة على وجود قوة نووية ضمن هذا المحور.
2: وبهذه القراءة ترى أنقرة في اتفاقية مكة أكثر من مظلة للردع، فهي مساحة لمشاريع دفاعية مشتركة وأسواق جديدة للصناعة التركية وشبكة شراكات تعزز حضورها في هندسة الأمن الإقليمي. لميديا يوسف الأمجد، أنقرة.
1: أكد الرئيس الأمريكي أن إيران ترغب في التوصل إلى اتفاق مع واشنطن ولا تريد مواجهة ضربة أمريكية جديدة، وأن طهران من جهتها أن مباحثاتها مع عمان بشأن تنظيم الملاحة وصلت لمراحلها النهائية في انتظار موافقة المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني وسط نفي إيراني لوجود مفاوضات مباشرة مع واشنطن. وقال المتحدث باسم لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني إن الإطار العام لمذكرة التفاهم بين طهران ومسقط بشأن تنظيم الملاحة في مضيق هرمز بات مكتملا تقريبا. هذه توضيحات شيماء المرسي مديرة وحدة الرصد والمتابعة بالمنتدى العربي لتحليل السياسات الإيرانية من القاهرة، حاورها محمد بن عبو.
5: مصير مضيق هرمز سيكون مرهونا ب

0: ردود الفعل الإيرانية والأمريكية، ولكن تصريحات ترامب هي تصريحات لضبط السوق وليس من ورائها أي مؤشرات بأن المضيق لن يكون خاضع للإدارة الإيرانية، بدليل أن المفاوضات الإيرانية العمانية حاليا تجرى لتمخض عن اتفاق مؤقت حول إدارة مضيق هرمز. إيران اشترطت فيه أن يلغى المسار الشمالي الذي أنشئ بالقرب من جزيرة لارك الواقع في الساحل الشرقي بمياه الخليج بمضيق هرمز، وأيضا إلغاء المسار الجنوبي المار بالمياه الإقليمية العمانية وتفعيل فقط المسار الأوسط في المضيق المار بالمياه الإيرانية أو المياه الإقليمية الإيرانية.
1: سبتة المحتلة تاريخ عريق لمدينة كانت نقطة انطلاق العلوم والأداب من الجنوب صوب الشمال، وقد عرفت دوما بكونها مدينة علم وفقه، وكانت قبل أن يحتلها البرتغاليون في بداية القرن الخامس عشر محطة انطلاق المعرفة من الجنوب نحو الشمال من المغرب إلى الأندلس ومنه إلى باقي أصقاع القارة العجوز. جامعة المدرسة الهجادية المشيدة في القرن الرابع عشر في العهد المريني رحلة تاريخية فريدة يقترحها موفد ميديا إلى سبتة المحتلة محمد المدن، وقد التقى هناك خليل محمد المنسق الثقافي في مؤسسة الإدريسي بسبتة ووفنا بالروبورتاج التالي.
2: انظر، هناك الجنوب، ذلك الساحل الذي يلوح في الأفق، لم يكن يوما نهاية شيء، لقرون طويلة كان البداية. الأرقام والجبر والطب وعلم الفلك والفلسفة اليونانية التي ترجمت ثم أعيدت إلى العالم، لا شيء من ذلك نزل من الشمال، كله صعد من هناك وعبر هذا البحر ودخل أوروبا من هنا. كانت سبتة آخر محطة في تلك الطريق، وفي هذه المدينة قامت جامعة، المدرسة الجديدة، شيدت سنة 1347 ولم يبقى منها اليوم سوى هذه الحجارة محمية داخل مبنى رسمي.
3: نحن أمام بقايا المدرسة الجديدة القديمة بسبتة التي بنيت سنة 1347 والتي مر بها كثير من كبار العلماء. هذه المدرسة بعد أن فتح البرتغاليون سبتة حولوها إلى دير ودمروها عمليا.
2: لم تكن ثغرا عسكريا فحسب، بل كانت مركز علم داخل سور.
3: بلغت المدرسة ازدهارا عظيما، فقد كانت المدرسة الثانية وكانت على صلة بالجامعات كلها، والمدرسة هي في حقيقتها جامعة عربية. كان في سبتة مدرستان، واحدة أنشئت قبلها وهي الشرية، مدرسة الشرية، وهذه هي الثانية وأنشئت سنة 1347.
2: أول مدرسة في الغرب الإسلامي كله قبل فاس وقبل غرناطة. هنا كان يدرس الفقه حين كان نصف أوروبا لا يقرأ. محمد المدن من سبتة ميديان.
1: أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية هذا المساء أنها ستفرض إجراءات تفتيش مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، وذلك ردا على إجراءات مماثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة المحتلة. وضحت الوزارة في بيان أن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية تواجه إيطاليا سيبدأ منتصف ليلة السبت على أن يستمر حتى 7 سبتمبر المقبل. وكانت إسبانيا قد حذرت إيطاليا من أنها ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين دول أوروبية، وحثت حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع وإنهاء عملية التفتيش ومعاملة الإسبان مثل الأوروبيين الآخرين، وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية يوم الأحد 9 غشت فإن إسبانيا ستتخذ تدابير مناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها. وردت الحكومة الإيطالية هذا المساء قائلة إنها لا تعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على القادمين من إسبانيا على الأقل حتى 15 غشت، رافضة أي إنذار أو إملاء يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود. حول الهجرة أيضا، تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك شبكة إجرامية متورطة في تهريب مهاجرين بعد أن ألقت القبض على 78 شخصا وصادرت 18 زورقا سريعا. في المتابعة من الأرقوق.
4: بحسب الشرطة الإسبانية، فالشبكة المفككة كانت تستخدم الزوارق السريعة لنقل المخدرات المصنعة مثل الإكستازي من إسبانيا إلى الجزائر، وفي رحلة العودة كان المهرب

0: يكدسون المهاجرين في تلك القوارب بنقلهم إلى سواحل شبه الجزيرة الإيبرية وجزر البليار. وأظهرت التحقيقات الأمنية أن الشبكة نفذت 64 عملية تهريب مهاجرين على الأقل، تم خلالها نقل أكثر من 2000 شخص إلى إسبانيا، وتقاضت عنها الشبكة نحو 28 مليون دولار. تصف الشرطة الإسبانية عملية التهريب البحرية هذه بالخطيرة للغاية، إذ كان المهاجرون يسافرون متكدسين في قوارب سريعة وسط بحر مائج جدا، وفي بعض الحالات كان الركاب يربطون للحيلولة دون سقوطهم في الماء أثناء الرحلة. عن كل راكب مهاجر كانت الشبكة تتقاضى ما يصل إلى 14 ألف دولار، وفي القارب الواحد كانت تنقل ما يصل إلى 50 مهاجرا. ضمن 78 شخصا الذين تم توقيفهم، تشتبه الشرطة الإسبانية في أن 4 منهم من قادة الشبكة، فيما تقدر قيمة الزوارق السريعة التي تمت مصادرتها خلال العملية بأكثر من 6 ملايين دولار. ونفذت العملية بالتعاون مع وكالة الشرطة الأوروبية يوروبول ومع قوات الشرطة في كل من فرنسا والبرتغال وبولندا.
1: يمضي الرئيس دونالد ترامب في محاولة جديدة لتقليص حق المواطنة بالولادة، متحديا بذلك مجددا أحد بنود الدستور الأمريكي، بعدما وقع أمرا تنفيذيا يستهدف الأشخاص الذين قال إنهم يدخلون للولايات المتحدة تحت ستار السياحة، بينما هم في الواقع ينوون إنجاب أطفال تال أراضيها، في محاولة جديدة لتقييد حق المواطنة بالولادة. قرار الرئيس ترامب خلف جدلا قانونيا وحقوقيا ومخاوف واسعة من انتهاك حقوق النساء الحوامل الساعيات إلى دخول البلاد بشكل قانوني، وتوقعت منظمة الحريات المدنية الأمريكية أن يجهض الأمر التنفيذي أمام المحاكم الأمريكية. هذا تعليق أدى يعقوب الإعلامي والمحلل السياسي المختص بالشؤون الأمريكية من واشنطن، حاوره محمد بن عبو.
2: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد خسارته المعركة أمام المحكمة العليا من خلال محاولته أن يكون هنالك نوع من نزع أي حصول على الجنسية للمواليد داخل الولايات المتحدة الأمريكية، وهو حق يكفله الدستور الأمريكي، حاول أن يدخل في إطار ما اسمه هو الحرب على سياحة المواليد التي تفاقمت في الولايات المتحدة الأمريكية خلال السنوات الماضية، ووصف الأمر بأن هنالك سماسرة وشبكات كبيرة تشرف على هذا الموضوع. سيطرح الموضوع في إطار الجدل الحقوقي والقانوني داخل أمريكا بسبب هذه القرارات التي والأوامر التنفيذية التي وقعها الرئيس ترامب، ما يعني فعليا أنه يحاول أن يقاتل في إطار هذه النقطة إلى اللحظة الأخيرة جدا، وبالتالي هو يقول أنه يسعى إلى حماية الولايات المتحدة الأمريكية من سياحة المواليد التي انتقدها طوال السنوات الماضية، وبالتالي هو سيستعد لمعركة قضائية كبيرة جدا.
1: في الرياضة، اختتم المنتخب المغربي لكرة القدم تحضيراته اليوم لمواجهة جنوب إفريقيا في الدور ربع النهائي من كأس إفريقيا سيدة، والناخب خورخي فيلدا يؤكد جاهزية لبؤات الأطلس. في المتابعة يوسف شاطر.
3: المنتخب المغربي للسيدات يضع اللمسات الأخيرة على تحضيراته للقاء يمثل فرصة بلوغ نصف النهائي وحجز بطاقة العبور إلى كأس العالم للسيدات 2027 في البرازيل. المدرب خورخي فيلدا أكد خلال الندوة الصحفية التي تسبق المباراة أن الطاقم التقني أجرى دراسة دقيقة للمنتخب جنوب إفريقيا، مشيرا إلى اختلاف المواجهة عن سابقاتها، وأن لبؤات الأطلس يعتمدن على أسلوب خاص مع مراعاة نقاط قوة المنافس، خصوصا ما يتمتع به من زخم هجومي وخبرة تساعده على إحداث الفارق. الحارسة خديجة الرميشي شددت أيضا على أن لاعبات المنتخب المغربي يدركن حجم المسؤولية الملقاة على عاتقهن، مؤكدة أن المنتخب المغربي يواصل التطور من نسخة إلى أخرى. فكيف تحضر الرميشي لهذه المواجهة؟
4: كنحضر لهاد المقابله ذهنيا واحد التركيز اللي عالي لحقاش هاد لي ماتشات كيتلعبوا بالتركيز. الا كنتي مركز مزيان في رقعة الميدان كتكون الريزلطا ايجابيه. هاد الماتش ما غاديش يكون سهل، ماتش ديال الكاليفيكاسيون ديال المونديال، ماتش ديال التاهل للنصف النهائي، يعني ماتش ما ساهلش، وحنا كنحضروا ليه بواحد الجديه وواحد التركيز اللي

0: هو عالي.
1: مباراة المغرب وجنوب افريقيا على حساب الدور ربع النهائي من الكان تجرى غدا انطلاقا من الساعة 9 بالتوقيت المغربي، وقبلها كوت ديفوار تواجه الجزائر.
2: وبتقرير رياضي هي هذه النشرة، مساءكم سعيد وإلى اللقاء.

0: أنتم في الاستماع لميديا موجز منتصف الليل.
1: جماعة أهلا بكم. أعلنت وزارة الداخلية الإسبانية مساء الجمعة أنها ستفرض إجراءات تفتيش مؤقتة على حدودها للمسافرين الوافدين من إيطاليا، وذلك ردا على إجراءات ممثلة اتخذتها روما عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة المحتلة. وضحت الوزارة الإسبانية في بيان أن تنفيذ هذه الإجراءات التي تأتي وسط ضغط مستمر للهجرة غير النظامية تواجه إيطاليا سيبدأ منتصف ليلة السبت لن يستمر حتى 7 سبتمبر المقبل. وكانت إسبانيا قد حذرت إيطاليا من أن ستتخذ إجراءات مضادة في حال لم ترفع تعليقها لاتفاقية شنغن الخاصة بحرية السفر بين دول أوروبية، وحثت حكومة إيطاليا على تصحيح الوضع وإنهاء عملية التفتيش ومعاملة الإسبان مثل الأوروبيين الآخرين، وإذا لم تفعل ذلك قبل نهاية يوم الأحد 9 غش فإن إسبانيا ستتخذ تدابير مناسبة لحماية مصالح وكرامة مواطنيها. وردت الحكومة الإيطالية قائلة إنها لا تعتزم بأي حال التراجع عن قرار تعليق تطبيق اتفاق شنغن على القادمين من إسبانيا على الأقل حتى 15 غشت، رافضة أي إنذار أو إملاء

0: يتعلق بالأمن القومي ومراقبة الحدود. تمكنت الشرطة الإسبانية من تفكيك إحدى أكبر الشبكات الإجرامية المتورطة في تهريب المهاجرين عبر البحر المتوسط بعد أن ألقت القبض على 78 شخصا وصادرت 18 زورقا سريعا. ووضحت الشرطة في بيان أن الشبكة كانت تستخدم الزوارق لنقل المواد المخدرة المصنعة مثل إكستازي من إسبانيا إلى الجزائر ثم لتهريب المهاجرين في رحلة العودة إلى الساحل المتوسط لإسبانيا. وقعت السعودية تركيا وباكستان في مكة يوم الجمعة اتفاقية دفاع مشترك لتأسيس التعاون بين هذه القوى الإقليمية الكبرى في خضم حرب الشرق الأوسط وتجدد النزاع بين السعودية والحوثيين. وشددت الرياض وأنقرة على أن الاتفاقية التي تعتبر الاعتداء على أي من أطرافها الثلاثة اعتداء عليها جميعا ليست موجهة ضد أي دولة ولا تهدف إلى تشكيل تحالف عسكري. تبنى مجلس الشيوخ الأمريكي بغالبية كبيرة رزمة عقوبات جديدة على روسيا تستهدف خصوصا عائدة موسكو من قطاع الطاقة ويتطلب نص موافقة مجلس النواب وسيتم التصويت عليه في سبتمبر بسبب العطلة البرلمانية. ويستهدف مشروع القانون قطاع المحروقات الروسي لا سيما من خلال فرض رسوم بنسبة 500% على الواردات من روسيا بما في ذلك الغاز والنفط. في الرياضة رفض مانشستر سيتي عرضا من برشلونة للتخلي عن لاعب وسطه رودري المتوج مؤخرا مع إسبانيا بكأس العالم لكرة القدم. وأفادت تقارير صحفية بأن سيتي رفض العرض الأول المقدم من البرسا والبالغ 38 مليون و500 ألف جنيه استرليني حوالي 52 مليون دولار ويبقى عام على انتهاء عقد بن 30 عاما مع سيتي. وقد ارتبط اسمه بقوة بالعودة إلى إسبانيا ويعتقد بأن سيتي يطالب بنحو 68 مليون جنيه استرليني للتخلي عن رودري الذي اختير أفضل لاعب في المونديال الأخير 2026. نهاية هذا الموجز، نتم بخير وإلى اللقاء.
1: على إيقاع الصيف نرافقكم أينما كنتم، من لحظات للعناية بالنفس واستعادة التوازن إلى رحلات بين سحر الأماكن وذاكرة التراث، ومن قصص تنبض بالأمل إلى لقاءات مع الثقافة وأجمل الألحان. عيشوا الصيف معنا على ميديان.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من طاقة إيجابية، البرنامج اللي كنطلع لكم فيه بنية خفيفة وصوت فيه أمل ورسالة لكل شخص يبغي يعيش حياته بأفضل نسخة منه.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري على ميديان.
0: شحال من مرة علاقة زوينة سالت ماشي بسبب خطأ كبير، وإنما بسبب واحد صمت طال أكثر مما يجب. شخص ربما كان كينتظر كلمة اعتذار وكلمة تسمح لي، وآخر من جهة الأخرى كان كينتظر أن يسامح دون أن يعتذر. ودازت الأيام وكبر الجرح حتى نساو طرفان المشكل وسبب الخلاف، لكن ما نساوش المسافة اللي صنعتها الآن. الغريب هو أننا نقدروا نعتذروا أحيانا لشي حد في الزنقة لغريب حتى إلى غير قصناه في الطريق، لكن كنلقاو صعوبة في أننا نعتذروا من الناس اللي قراب لنا ونسامحوا أشخاص ربما اللي ما كنعرفوهمش، وكيصعب علينا في المقابل أننا نسامحوا من كان يوما جزءا من حياتنا. فواش أصبح الاعتذار هزيمة؟ واش التسامح ضعف؟ ولا غير حنا منحنا داك الآن ديالنا مساحة أكبر من مساحة الحب نفسه؟ هذا هو موضوعنا في طاقة إيجابية.

0: ذكرتك والرماح نواهل مني وبيض الهند تقطر من دمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كبارق ثورك المتبسم.
1: طاقة إيجابية مع حنان سوري.
2: هل أصبح الاعتذار صعبا والتسامح أصعب؟ هذا موضوعنا اليوم اللي غادي نناقشوه مع ضيفنا الكريم أستاذ محمد مقداد اللي هو كوتش متخصص في تطوير الذات والتحفيز الإيجابي. سي محمد مرحبا بك معنا في طاقة إيجابية.
3: شكرا على الاستضافة وتحية ليك وتحية للطاقم التقني لمرافقك وجميع المستمعين الكرام.
2: مرحبا بك. بزاف ديال الصداقات وديال العلاقات وربما حتى بعض العائلات تتفكك وهناك علاقات زوجية تبرد، ماشي لأنه الخطأ كان كبيرا جدا بل لأنه شي حد مقدر يقول آسف والآخر مقدرش يقول له بكل شجاعة سامحتك. واش لهذه الدرجة الكلمة ديال الاعتذار وديال آسف وديال سمح لي ولات تقيلة عندنا؟
3: هي باش نكون واضحين، ماشي الكلمة اللي تقيلة، اللي تقيل هو المفهوم والحمولة الثقافية اللي ركبنا عليها. دابا حنا فاش نجيو نعتذروا أو فاش نجيو نطلبوا السماحة كاين جوج الإشكاليات النفسية عندنا. الأولى هو واش غيتقبل هذاك الاعتذار ديالنا وكيفاش غيتحسب، والثانيه عندك تصر عليا واللي كيتعامل معايا خيب. وهنا كاين واحد الخلل اللي ما تفهموهش الناس واللي هو الفرق بين التنازل والاستسلام. دائما تنقول انا ان اذا استسلمت في موضوع معين الاستسلام تيجي موراه انه يعاود يضغط عليك هذاك الشخص، ولكن التنازل الاكيد موراه ان هذاك الشخص يحترمك. غير اجي نفرقوا بينهم، متى نكونوا مستسلمين ومتى نكونوا قد تنازلنا. تنكونوا مستسلمين ملي مثلا صافي شي واحد حتى تيغلبنا وحتى تينتصر علينا، صافي تنقولوا صافي انا سامحت ليه دابا ما كاين مشكل. هذا ما سميتوش سعاده، ما سميتوش تنازل، هذا سميتو استسلام. يعني صافي حتى تلويدي ديال الوليديا وكيوصلني للاخر لحدي عاد تنقول ليه صافي صافي اللي بغيتي نديروها، تنقول له صافي انا راه تنازلت على قبل. نعطيكم مثال باش تبان مزيان. مثلا واحد المراه قال لها راجلها يلا معايا لعند دارنا، قالت لي لا والدبزات هي وياه وتغوتت هي وياه وما الى ذلك. فوصل بها هو وياها لواحد الحد قال لها شوفي كاين عندنا جوج ديال الحلول، يا اما انك تمشي معايا يا اما اننا نتفرقوا. بعيدا على ان هذا الفعل اللي دار هو خطا، دابا هنا هي قررت وقالت صافي انا غنمشي معاه، دابا هنا انا نتنازلوا نمشي معاه. هذا ليس تنازلا، هذا استسلام، لان هنا ما وصلتش معاه الا حتى صافي تلوى لها يديها، فهو سيعتبره هنا استسلام. لكن امتى سيعتبره تنازل؟ هي ما الاول الا عارف راسها ان غتوصل لهذه المرحله هذه ولهذا النقاش هذا وفي الاخر غادي تمشي دير داكشي اللي بغا هو في الاخر، كان من البدايه وسيعتبره تنازلا، وهنا غادي يقدروا هذاك الشخص اللي قدامي. الحاجه الثانيه هو الخوف من الرفض او الخوف من رد الفعل. يعني زعما غادي نقول دائما قبل ما تنقول لذاك اللي قدامي اسمح ليا، تتكون واحد الهضره مع راسي، تنقول دابا قلت ليه اسمح ليا غادي يقول ليا وغادي يبدا يلومني وغادي يبدا يعاتبني وغادي يسمعني هضره وغايدير ليا وغايدير لي، علاش غدير بلا ما نقولها ليا اصلا. يعني واخا انني تنكون انا عارف راسي غلط، تنعرف راسي انني داكشي اللي درت ماشي هو هذاك، وتنعرف ان الموضع اللي انا فيه راه يستوجب انني نطلب السماحه وما الى ذلك، ولكن التصورات والتمثيلات ديال اشنو غادي يوقع الا طلبت السماحه هو اللي تيخليك او اللي تيخلي بزاف ديال الناس ما يقولوش. بحال كاين بزاف ديال الناس يكون عندهم مثلا موقف دازو منه او حدث دازو منه، تتقول ليه وعاود هذا الموقف هذا لوالديك او الناس اللي دايرين بك، تيقول لك لا ما نعاودو لتا شي حد. علاش ما تعاودو لتا شي حد؟ لان الا عاودت لهم غيديروا وغيديروا وغيديروا. هذوك التصورات ديال اشنو غيوقع الا قلت هو اللي تيمنعك من انك تعاود، هو ايضا اللي تيمنعك من انك تطلب السماح.
2: يعني انه المشكل يعني ماشي في الاعتراف بالخطا او لانك انك تطلب تعتذر من من من شخص ما، وانما من الصوره اللي كنخافوا انه ياخذها علينا الاخرون.
3: تماما
2: في الغالب،
3: اما ان كيفاش غادي يكون رد الفعل ديالو او كيفاش غادي يولي تيشوفنا. هادو جوج ديال الحوايج هما اللي تيخليونا اننا نحبسوا أننا نطلبوا السماحة أو أننا نعتذروا. وهنا خصنا نفهموا واحد جوج ديال الأمور مهمين. أول حاجة دائما أذكر بها في العلاقات أن الأهم ماشي أنت ماشي الشخص الآخر، الأهم هو العلاقة. بمعنى إلا تبعت كارانتي وكارانتو وهو كيفاش غيشوفني وأنا كيفاش غادي نشوفه وهو كيفاش غيتعامل معايا وما إلى ذلك، غادي نساليو أي علاقة كيف ما كانت، علاقة زوجية صداقة إلى غيرها. ولكن إذا أردنا أي علاقة أن تستمر فضروري ما أن نفكر أن الأهم عنصر في العلاقة كاملة هي العلاقة نفسها. يعني الأهم بين راحتي أنا وراحته هو، وشنو عجبني أنا وشنو عجبه هو، وش غنطلب السماحة ولا ما نطلبش السماحة.

0: واش انا اللي غلط ولا الاخر اللي غلط، هو ان العلاقه ان تستمر وتبقى غاديه مزيان. يقول لي دائما فاش تهضر مع شي حد تقول لي طلب السماحه، تيقول لك هو بلاتي خص اللي تطلب السماحه هو اللي غلط. يقول لك دابا شكون اللي غلط؟ واش انا راه ما غلطش؟ وانت الاخر انا هضرنا معاه يقول لك انا ما غلطش. فاش غادي نجيو نتناقشوا يقول لك نجيو ونتناقشوا ونهضروا، حتى الا جلسوا وهضروا وتناقشوا ما غاديش يوصلوا للحل. علاش؟ لان كل واحد فيهم غيرمي الاتهامات على الاخر وغيشوف الاخر هو اللي خطا. اذا كان الحل اسهل من ذلك هو ايش؟ هو كي قلنا ان نعتبر ان العلاقه هي الاهم من واش انا اللي خطا ولا الاخر اللي غلط، وانني نعتذر وسالينا. يعني اذا كان الهم ديالي الاساسي هو العلاقه فغادي تولي سهلت عليا هذاك الثقل ديال ان العلاقه تدوز.
1: ولكن هذه فيها هذا الشيء اللي قلت انت فيه جوج حاجات خصنا نهضروا عليهم. هو لماذا دائما كنربطوا الاعتذار بالكبرياء ديالنا؟ وحاجة أخرى هو بعد مرات كنقدروا نعتذروا غير باش نهيو المشكلة، ما كيكونش اعتذار حقيقي.
0: عادة فاش نربطوه بالكبرياء ديالنا أو لا بأننا باش نهيو المشكل ولا ما نهيوش المشكل، ماشي هذا هو الإشكال. حيت دائما بعد النوبات أو بزاف ديال الإشكاليات الاعتذار فيها في الأساس راه ماشي ضروري أننا نعتذر لأنني شفت راسي غلط. أنا دائما أقول أن العلاقات ماشي هي إثبات حق، اللي قلتي دابا انت قلتي ان نورمالمون تعتذروا غير باش ان العلاقه تستمر او باش العلاقه تمشي، ماشي لانني انا اعترفت بانني
1: لا. شنو قصدت؟ شنو قصدت هو انه ما كيكونش ما حيت شنو هو الاعتذار؟ انا نطلب من السي محمد غلطت فيه وفي حقه نطلب منه السماحه وهو يسامحني وانتهى الامر وتصفات القلوب وحطينا المشكل جانبا ومشينا صافي سدينا ما نرجعلوش. لكن في الغالب بعض المرات ما كيوقع انه صافي باش انا عندي واحد العلاقه مع السي محمد كنحتاجه كيحتاجني صافي نقول له سامحني وهو تا يقول لي الله يسامح، ولكن القلوب ما تصفاتش.
0: علاش ما تصفاتش القلوب؟ لان اصلا حنا داخليا باقي يبان لي ان فلان اداني ودوست هذاك الاداء ديالو بواحد الحاجه اخرى بواحد المقابل. حيت دائما شو نسولك سؤال اخر عكسي باش يبان لنا الفكره. دائما تنهضروا على الصبر، تنقولوا راه انا صابر في اي علاقه، تنهضروا على ان الصبر هو المحرك الاساسي ديالها. ولكن فاش نجيو تنقلبوا على الصبر، واش الصبر تيتقادى ولا ما تيتقاداش؟ فاش نسول اي واحد يقول لي راه الصبر تيتقادى، تنقول له لا الصبر ما تيتقاداش. الصبر تيحيد واحد الحاجه سميتها السبب ديالو. يعني صافي دير فاش يكون عندي اسباب علاش نصبر راه تنصبر، فاش ما تيكونوش عندي دوك الاسباب ديال علاش نصبر راه ما تنصبرش. العلاقات ديالنا ماشي علاقات ملائكيه، دونك فبالتالي اوتوماتيكمون غيوقع عندنا بزاف ديال النقاشات وغادي يختلفوا وغادي نولي تنقول غنسامح داك الشخص واخا ما مسامحوش. وكان اش اللي غيخلي يتجاوز هادشي كامل؟ هو ملي غيكون عندي واحد الرصيد تندوز به القدره على الصبر. يعني صافي دير نفس الموقف دليل هذا ان جوج الاشخاص بجوجهم قراب ليا ممكن انهم يديروا معايا نفس الفعل، واحد نقدر ندوزو وننساه واحد لا. علاش؟ لان هذاك عندي علاش ننساه، عندي بزاف ديال الحوايج دارهم معايا او بزاف ديال التصرفات دارهم معايا او بزاف ديال الحوايج دارهم معايا اللي تيخلي هذاك الصبر يوقع. انا دائما نقول دائما حتى في العلاقات الزوجيه نقول لهم اللي تكونوا راشقه ليكم وناشطين وفرحانين شدوا واحد الورقه وستيلو وكتبوا كاع الحوايج الزوينين اللي عشتوا بيناتكم. وملي تحس بان هذاك الشخص العلاقه ماشي هي ديك او انك خصك تسامح ليه وما قدرتيش، هز ديك الورقه اقراها وستجد نفسك ذاك القلب ديالك لان باش انك تسامح ليه. مشكلتنا هو اننا نساو الاشياء الايجابيه نتذكر فقط السلبي.
1: صح.
0: دونك فبالتالي في العلاقه ديالنا شنو خصنا نديرو؟ واش خصنا تكون عندنا ايديال هذيك العلاقه ما يكونش فيها اشياء ما هذه ما يمكنش؟ واش حنا ملي يوقع مشكل خص هذاك الشخص يعترف بالخطا ديالو ويفهم انه غلط ويقر داخليا انه ما يعاودش الخطا؟ لا ما يمكنش حتى هذه نحققوها. واش داخليا اننا فاش نقول لواحد سامح ليا واش صافي انا قلت ليه سمح ليا هذا يعني انني تصافيت من الداخل؟ حتى هي ماشي بالضروره ان تكون كذلك. حتى الا قلبنا على هذه المفاهيم انها تطرب هكا بهذا الايدياليزم هكا فبالتالي اوتوماتيكمون حتى شي علاقه ما غتبقى غتمشي وغادي نحبسوا هنا. وهذا الاشكال اللي وقع في بزاف ديال العلاقات هو اننا بحثنا على علاج، ذاك العلاج نفسه هو اصبح المرض. قلبنا الى علاج اننا نداو به علاقتنا وما الى ذلك اللي هو اننا نتصفوا من الداخل ونرتاحوا من الداخل، فاصبح هذاك الدواء نفسه هو اكبر مرض يمكن ان نعالج منه. وبالتالي في العلاقات باش تمشي عندنا يجب ان نتقبل اننا نتعامل مع بشر يخطئون، قد نكون بالنوبات ما مسامحينش لواحد من الداخل ديالنا ولكن خصنا نقولوا ليه مسامحين باش العلاقه تستمر. لا اذى في ذلك الا اذا كان اش فعلا ضرني شي ضرر كبير، شي اذى كبير اللي ما تنساهش وما قادرش انني نتجاوز وما قادرش انني نفوتو بالمره. هنا ما نحتاجش انني نهضر مع داك الشخص، ما عندي ما يدير لي داك الشخص، ما عنده ما يعالج لي داك الشخص. فما يمكنش ملي غادي نجي ان نتعامل انا وياك ونشد شي حاجه ونجرحك يديك غادي تجي عندي انا باش نداويك، ماشي انا اللي غادي نداويك، انا اللي جرحتك ولكن اللي غيداويك هو الطبيب، هو اللي غادي يمشي للطبيب وغادي ينقي لك الجرحه وغيداويها نفس الحاجه. فإذا جرحك واحد الشخص ووصلتي واحد الدرجه ديال الجرح ما قدرش انه يداوى بوحدو، يعني ما كانش جرح بسيط يداوي راسه بوحدو وكان جرح كبير اللي خصو يداوى، فبالتالي الاساسي ان ذاك الشخص راه ما عنده ما يداوي لك.
1: هذا الشيء اللي كيخلينا بعض المرات في علاقاتنا، ملي كنهضروا على العلاقه، اي علاقه كيف ما كانت، صداقه، عمل، زواج، حتى بين بين بين العائله والاخوه، هذا الشيء اللي كيخلي بعض المرات كيقول لك انا فلان او فلانه سامحته او سامحتها من قلبي، الله يسامح، راني نيتي وخاطري مصفي من جهته او من جهتها، ولكن يبعد مني.
0: دابا انا فاش نقول هكا هذا معناها اش؟ معناها جوج ديال الحوايج. اولها انني سامحته ظاهريا بالقول، وانا تنقول هذه المسامحه هذه مزيانه تكون الا كنا بغينا نحافظوا على العلاقه، اما الا كنا بغينا ننهيوا العلاقه فهذه المسامحه ديال سامحته صافي يري بعد مني وما الى ذلك راه ما عندها حتى قيمه، لان الهدف انني نسامح هكاك هو ان العلاقه تستمر. اما هكا هذا معناها اش؟ حاجه واحده هو ان الجرح كبير وما قدرتيش تفوتو، بالتالي بغيتيه يبعد عليك باش ما يبقاش يفكرك اشك فوق بداك الجرح. وهناك قلت ملي غيكون هذا الجرح هذا كبير، ماشي الدواء ديالو هو انك تهرب، ماشي الدواء ديالو هو انك ما تواجهش، ماشي هو الدواء ديالو هو انك تمشي عند داك الشخص وتواجهه وتصارحه، الدواء ديالو هو انك تمشي عند المتخصص اللي غادي يشوف مع داك هذاك الجرح ويشوف الاسباب ديالو ويداوي لك هذاك الجرح بعيدا على هذاك الشخص اللي ضربك ولا هذاك الشخص اللي جرحك. إذا خدمنا بهذا البرينسيب هذا وبهذا المنطق هذا ديال ان جرحتيني ولا جرحتك احنا صافي ماشي اشكال ما عندك ما دير لي باش تداويني، الاهم هو واش هذاك انت تجرحني عن قصد ولا عن غير قصد، واش انت داير هذا الشيء باش تاذيني فعلا ولا ما تديرو بلا ما ترد البال، حيت ما يمكنش اننا نفرضوا على كاع الناس انهم يتعاملوا معنا بالطريقه بالاسلوب بالمنطق ديالنا حنايا، فكل واحد يتعامل بمنطقه الذي يعتقد في داخله انه مزيان. العديد ديال المرات تلقاو شي ناس يقول لك انا عند بالي درت معاه المزيان، لكن الاخر تيشوف ان ذاك المزيان اللي درتي معاه هو حاجه خايبه. يعني سميتها دائما هذه الاشكاليه تبقى، والحل الاساسي ديالها هو جوج ديال النقط. اول حاجه هو ان نظن في الاخرين خير، وانا ظني ما نظن في الاخرين راه مزيانين الله يعمر هدر وانهم من وشي اديونا، هذه الحاجه الاولى. الحاجه الثانيه هو اننا ما نتكلموش على ونشوفوا ان العلاقه اهم من اي حاجه وندوزوا لهذيك العلاقه. ثالث حاجه هو نتذكروا دائما الاشياء الايجابيه اللي عشناها في العلاقه، نتذكروا الحوايجات اللي كانوا بيناتنا، نتذكروا اللحظات الايجابيه، لان هذا غادي يخلي اش ان قلبي يلين ويخلي ان اش داك الجرح انه يدوز. رابع حاجه واللي هي مهمه، ملي نحس بان شي حد جرحني ولا شي حد اذاني ولا شي حد دار لي اي فعل كيفما كان، نعرف ان اعتذاره ولا طلب السماح ديالو ولا انه يبان لي تعذب ولا انه يبان لي يبكي ماشي هو الدواء ديال الجرح ديالي. الجرح راه كاين عندي، الدواء ديالو ما كاينش عند هذاك الشخص اللي جرحني. هذاك الشخص اللي جرحني الدواء ديالو او الحل ديالو ديال هذاك المشكل اللي عندي راه كاين عند متخصص غادي نمشي عنده غيشوف لي الجرح ديالي غيداويه ليا وسالينا. يعني بمعنى اخر ان ما عندي ما نقلب على انني نقول لك لا انا خصك تطلب مني السماحه وتعتذر وتجيب كادو باش نعرفك انك انت تربيتي وانك ما غتعاودش الخطا ديالك. ما كاينلاش نديروا هذا الشيء كامل، هو انني جرحت او انني تاديت هذه راه كاينه، فبدري نمشي نقلب على العلاج ديالي في بلاصه اخرى.
1: واخا حنا كنسمعوا بزاف، واخا حنا كنسمعوا بزاف انه مثلا فلان او فلانه كتجرح وتداوي، كيجرح ويداوي. هناك اشخاص اللي كيعرفوا يجرحوا ويداويوا في نفس الوقت،
0: هنا كيكون الجرح. شوف انا لا اؤمن بان هناك اشخاص او اؤمن بان هناك اشخاص كل يجرحون بشكل ارادي، قلال الناس اللي تيجرحونا حيت هما باغيين يجرحونا. هبتي ما نفسنا نهضروا على الجرح، تنبغي ندير الاشاره واحد النقطه مهمه. واش انا فاش غادي نجي ونهضر مع واحد السيده على واحد الموضوع معين، واحد السيده مازال ما خدماش فنهضر معها على الخدمه، واش انا هنا جرحتها وهضرتي ولا عقرتها بهضرتي؟ انا كاين فرق كبير بيناتهم. انا في الحقيقه انا ما جرحتهاش، انا عقرتها بهضرتي. شكون اللي جرحها؟ هي جرحت راسها. يعني سيدي غيام اللي جلست مع راسها جرحت راسها، علاش انا ما خدمتش، علاش انا ما وصلتش، علاش انا ما درتش، علاش ما فعلتش. فبالتالي ملي جيت انا سولت على الخدمه اللي هو سؤال عادي ممكن انه يكون، هذاك السؤال ديالي عقرها في الجرح اللي كاين عندها. فبالتالي اول حاجه نفرقوا بيناتهم، لان تسعيد بزاف ديال الناس يقول لك راه الناس فلان جرحني فاش نجيو نقلبوا عمليا تلقاوه ماشي جرحه، هو عقرو في واحد الجرحه كاينه عنده. واحد السيد عنده اشكاليه مع افتكته بنفسه، فبالتالي اوتوماتيكيا ملي يجي واحد يهضر معاه بواحد الطريقه ولا بواحد الاسلوب معين شي يبان لي تيقول لك لا راه هاني واحتقرني ونقص مني، حين ان في الحقيقه هو راه الاخر ما هانو ما احتقرو ما نقص منه ما حتى شي حاجه. اللي كاين تما هو ان هذا اللي تيهضر دابا عنده واحد الجرح داخلي خصو نورمالمون يمشي يداويه. عاد عاد عاد عاد, عاد نهضروا واش الاخر جرحنا ولا لا. يعني فبالتالي ملي غنقلبوا واش الا شتينا هنا هذه الفكره هذه ديال واش حنا تنجرحوا.

0: تضحكوا فعلا بالهضره ديال الناس ولا تنتعجروا بالهضره ديال الناس، واش الناس تيجرحونا ولا تيعجرونا؟ غنكونوا فغيمون فهمنا ان الحقيقه ان احنا راه احنا كلنا من عامرين بواحد مجموعه ديال الجروح، مجموعه ديال المشاكل اللي احنا ما مداويينهاش، وبالتالي فاش نجيو نهضروا مع شي حد وتيقيسنا في هذيك البلاصه تنعتبروا انه غلط في حقنا،
1: هو غير صح
0: وتنتسناو منه انه
1: يعتذر،
0: يعتذر
1: وهو غير
0: ونطلب
1: ضع،
0: السماحه
1: هو
0: من
1: غير
0: شي حاجه
1: وضع
0: ما دار والو.
1: صح، هو غير وضع الاصبع ديالو على واحد الجرح اللي هو كاين. انت كتهضر انطلاقا الى كانت النوايا حسنه، هناك بعض الاشخاص كذلك اللي كيعرفوا الطرف الاخر عنده واحد الجروح فهم كيبغيو قصدا انهم يبركوا عليها، هذه من جهه. من جهه اخرى ربما هذا سؤال اللي يقدر كل واحد فينا يتساءل مع نفسه، وحتى المستمعين الكرام ربما هذه فرصه باش نسولوا راسنا هذا السؤال، اذا كان بالامكان ديالنا اليوم اننا نصلحوا علاقه واحده في حياتنا، واش كنا غادي نختاروا اننا نعتذروا ولا اننا نسامحوا؟ انا غنسولك دابا واحد السؤال اللي هو شخصي ربما سي محمد، واش كان شي موقف في حياتك اللي كنتي فيه انت من يحتاج الى الاعتذار، او لربما شخص اللي سامحك بطريقه اللي غيرت نظرتك فيها المساله ديال الاعتذار والتسامح؟
0: وانا نقول لك حاجه واحده، المبدا دابا في الحياه التام الذي اشتغل به هو انني اطلب الاعتذار والمسامحه دائما باستمرار، سواء كنت انا المخطئ او انا ماشي انا اللي غلط، لا يهم بالنسبه لي دابا شكون هو اللي غلط. مثلا انا غير في الطريق، كنت غادي في الطريق وقطعتيه ليا، ما تيهمنيش واش الحق كان عندك ولا الحق كان عندي، لان احنا ماشي في المحكمه. الذي يهمني هو انك تكمل طريقك وانت ناشط وانت ضاحك وانت فرحان، ونكمل طريقي وانا ناشط وانا فرحان. فبالتالي انني نطلب منك السماحه ولا انني نعتذر منك لا يعني ما ليش الفرق. وانا تنتذكر واحد القصه كان حكى ليا واحد السيد، مهم اننا نفهموها مزيان حتى مع العلاقات او مع الاشخاص السامين اللي كنتلاقاو معاهم في حياتنا. كان قال لي لا، الا مشيتي للسوق وجا شي واحد وضربك، قلت وانا ما داير ليه والو. قلت لي، قال لي انت ما داير ليه والو، شنو غادي دير؟ هذيك الفتره بيان سور انا تنهضر على سنوات هذه، جاوبتو قلت لي غنضربو ولا نتخاصم معاه ولا غنفعل عليه ولا ولا ولا. قال لي لا، مازال ما فهمش الحياه. قلت لي واش خصني ندير؟ قال لي غادي دير يديك لجيبك وغادي تدور معاه وتمشي في حالك. ودابا غير بلاتي بالعقل، جا ضربني وانا ما داير ليه والو، ندير يدي لجيبي وندور معاه. قال لي قلت لي واخا شنو غنستافد انا؟ قال لي ببساطه غادي تستافد انك غادي تسرو انه يمشي يقلب على واحد اخر صح منك، ما ربنا يدور معاه اكثر منك، بمعنى اخر انه تيجي تضربك، فبالتالي ملي تيدير هذاك الفعل او هذاك التصرف او غيرها وتدوزو ليه انتيا، اكيد ان موراك ما غاديش يحبس، فغادي يتلاقى مع صاحب عوتو يخليه يخلي. هذه الفكره التي اشتغل بها. داك الشيء علاش اش اصبحت اعتذر، سواء كنت مخطئ انا او غير مخطئ، سواء انا اللي درت الغلط او ما درتهاش، فتنطلب السماحه والدنيا هاني عندي.
1: جميل الاعتذار من جيان الكبار. غنعطيك بعض العبارات اللي ربما احنا كنتداولوها بزاف في مجتمعنا، وانت غتقول لي من وجهه نظرك واش عبارات صحيحه ام خاطئه. الاعتذار كيقلل من قيمه الانسان.
0: بالعكس، الاعتذار هو من بين اكبر الاشياء اللي تتنجحنا سواء في العلاقات، وتتنجحنا حتى في تقديرنا لنفوسنا، وتتهنينا من بزاف ديال الصداع نحن في غنى عنه.
1: الناس اللي كيبغيوك غادي يسامحوك على طول.
0: الناس اللي تيبغيونا غادي يسامحونا على طول، الا كان باقي عندهم اسباب علاش يقدروا انهم يصبروا، لان باش تستحملوا واحد التصرف معين خصهم يصبروا علينا. وباش يصبروا علينا قلت ان الصبر خصو واحد السبب او واحد الحاجه اللي تخلي داك الصبر انه يبقى، وبالتالي فبالتالي اللي غادي يخليهم يبقاو يسمحوا لنا ولا يتجاوزوا لنا هو ايضا حنا نكونوا تنحبوهم. وباش نكونوا حنا تنحبوهم معناها اننا تنتفكروا لهم، وحنا اننا تنديروا على قبلهم بزاف ديال الحويجات اللي غادي تخليهم اصلا ان هذيك الحياه تبقى هكاك. لان دائما في العلاقات ديال جوج ديال اللي يحبوا بعضياتهم راه حنا تنغلط في حقك وانت تغلط في حقك، وانت تسامح ليا ديما وانا تنسامح لك ديما. ولكن قلت انه دائما كاين علاش انا صابر عليك وانت علاش صابر عليا.
1: ماشي أي علاقة ولا أي شخص كيستحق أنني نطلب منه السماحة.
0: بالعكس، كاع الأشخاص يستحقون أن نطلب منهم السماحة، لأن الاستحقاق مسألة الاستحقاق ماشي ديالتي أنا، ماشي أنا اللي تندخل واش فلان يستحق ولا فلان لا يستحق. أنا أدخل في مسألة واحدة، وأني تنطلب السماحة، تنطلب الاعتذار باش أنني نخرج من هذاك الموقف وسالينا. ولكن واش هو يستحق، حيت إلا دخلنا في واش يستحق ولا ما يستحقش، غادي يطرى لنا الفكرة اللي طرات للشيطان مع آدم، أنه فاش الله قال ليه سجد لآدم ياك، فبالتالي بدا تيسول واش آدم يستحق ولا لا يستحق. نفس الفكرة، حنا لا نسأل واش فلان يستحق ولا لا يستحق، أنت غادي تسامح على جوج ديال الأسباب. إما ستسامح باش أن الله سبحانه وتعالى هو اللي غادي يجازيك وغادي يعطيك

خير الجزاء لان هذا هو الامر ديال الله سبحانه وتعالى اللي خصك دير في الحياه، او غادي تسامح لانك انت باغي تشري راحه بالك، او غادي تسامح لان ديك العلاقه مهمه عندك. واش هذاك الشخص يستحق؟

لأن بعض الأماكن تروى ولا تكتشف فقط. كارت بوستال، رحلة عبر مدن المغرب، نقترب من التفاصيل التي لا تظهر في الخرائط، نكتشف وجهاً آخر للأماكن فتتحول المدن إلى حكايات. كارت بوستال مع أسماء بشري كل سبت وأحد من 2:30 بعد الزوال على ميديا.